0: order blocking her from coming back. But she applied for a permit to return, which the government says it's legally obliged to issue. The government says the woman will be under strict surveillance when she gets back to the country. Nine Newspapers is reporting Today Show host Karl Stefanovic is expected to leave the network after controversy over an interview on his podcast. An episode of Stefanovic's podcast featuring the UK's far-right Tommy Robinson was removed from streaming services. The Sydney Morning Herald reports Nine's been negotiating terms for the host to leave the network after crisis meetings. And Australia has suffered a big injury blow a day before its final group stage game in the Soccer World Cup. The Socceroos are gearing up for a match against Paraguay, but first-choice wing-back Jacob Italiano has been ruled out with a groin injury. An Aussie win or draw will mean automatic progression to the next round of the tournament, but the team could still make it through to the next stage even if they lose. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: إيران تعتبر وثيقة التفاهم إعلان هزيمة للولايات المتحدة، وترامب يتحدث عن سحق طهران في الأسبوع الأول من الحرب ويؤكد عدم حصول بلاده على أي دعم من أوروبا. والناتو يقول إن 5,000 طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية. قتيلان بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وحزب الله يندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. وتل أبيب تبقي قواتها في الجنوب وتبحث مع بيروت اقتراحا لتسليم أراض للجيش اللبناني. ودرجات حرارة قياسية في أوروبا. السلطات الفرنسية تتحدث عن مصرع 48 شخصا غرقا منذ بداية موجة الحر، وتؤكد تسجيل أول انقطاع كبير للكهرباء في البلاد. تفاصيل هذه الأخبار تأتيكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه. فيها نتوقف عند إعلان منظمة العفو الدولية أن السلطات في شرق ليبيا وغربها كثفت حملتها المناهضة للمهاجرين واللاجئين خلال الشهر الماضي، والتي شملت عمليات اعتقال جماعية واحتجاز وطرد، متهمة الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذه الانتهاكات. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من ميونخ السيد صلاح سليمان الخبير في الشؤون الأوروبية وشؤون الهجرة. أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك سيد صلاح سليمان على تلبية هذه الدعوة. أهلا مرحبا، كل الترحيب بك، ورحب أيضا بضيفي في الجانب المقابل من ميلانو السيد مجدي الكرباعي الناشط الحقوقي والخبير المختص في قضايا الهجرة واللاجئين. سيد مجدي الكرباعي أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة.
1: شكرا لك أستاذ حكيم، مرحبا بك وبضيفك الكريم وبسادة المشاهدين.
0: مرحبا بكم بالفعل وبمشاهدينا الكرام. وأبدأ من العفو الدولية التي تقول في بيانها إن من بين الإجراءات الصارمة التي سجلت في ليبيا اعتقالات جماعية في مدن عدة، عمليات إخلاء قسري، طرد مئات المهاجرين بمن فيهم مواطنون من السودان الذي مزقته الحرب من دون أن تتاح لهم فرصة طلب اللجوء أو الطعن في قرار ترحيلهم. وهنا أطرح السؤال عليك ضيفي أولا من ميونخ السيد صلاح سليمان الخبير في الشؤون الأوروبية وشؤون الهجرة، هل الاتحاد الأوروبي فعلا متواطئ في هذه الحملة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا؟ أهلا من جديد.
2: لا يمكن على الإطلاق أن نقول أن الاتحاد الأوروبي ضالع في مثل هذه العمليات. الاتحاد الأوروبي يحكمه مواثيق ودساتير تحرم عليه العمل في مثل هذه العمليات التي يتهم بها. الحقيقة أن هذه الاتهامات هي يمكن وصفها باتهامات فضفاضة، لأن منظمات الحقوق الحقوقية والمنظمات التي تعمل في هذا المجال وتدافع عن اللاجئين هذا هو عملها بالتأكيد يعني. لكن أيضا الاتحاد الأوروبي من حقه أن يحافظ على حدوده وأن يضبط الحدود، ونحن نعرف أن الدساتير الأوروبية تحرم إطلاقا الضلاع في مثل هذه المهام التي تقوم على التعذيب وعلى رفض الآخر. على سبيل المثال في الدستور الألماني المادة الأولى فيه هي الحفاظ على كرامة الإنسان وليس كرامة المواطن الألماني، وهذا يعطينا فكرة على أن المواطنين اللاجئين عندما يصلوا إلى الحدود الأوروبية إطلاقا لا يتم التمكيل بهم بل يعاملون معاملة جيدة، ونحن نعرف هذه الحقائق كلها يعني. لكن من حق أوروبا أيضا أن تضبط حدودها، وهي تحاول مع الدول التي تعتبر معبرا للمهاجرين مثل ليبيا التي تعتبر المعبر الأكبر الآن لصب الهجرة إلى الشواطئ الأوروبية، هي حاولت أكثر من مرة أن تعقد مع اتفاقات وتضخ أموال لتدريب حرس الحدود وضبط هذه عمليات الهجرة التي تنطلق من أراضيها. لكن بالتأكيد أن ليبيا ليست في موقف مثالي الآن، هي منقسمة، هناك حكومة في الغرب وفي الشرق هناك حكومة أخرى أو كتائب مسلحة. الحقيقة أن الاتهامات وجهت بشكل أساسي إلى أن الأوروبيين يتعاملون مع الكتائب المسلحة في شرق ليبيا، وهذا الاتهام نفته أوروبا وقالت أنها تحاول أن تحافظ على حياة اللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وتحاول أن تتفاهم مع من يستطيع أن يضبط هذه هذه الأحوال يعني. طيب، لكن الملف الليبي هو بالتأكيد هو ملف معقد جدا. طيب، ونحن نعرف أن اللاجئين يتعرضون لانتهاكات شديدة، ومنظمات المنظمات الحقوقية هو جاءت أيضا إلى الليبيين أكثر من مرة انتقادات شديدة جدا، لأن ليبيا يتم فيها انتهاكات مروعة بحق اللاجئين.
0: طيب، أستسمحك سيد صلاح سليمان. أستسمحك حتى أطرح وفي ضيفي حقه من الوقت وأطرح عليه السؤال في الجانب المقابل، فقط أنوه لأن حديثك عن الكتائب المسلحة تقصد به قوات الجيش الليبي في الشرق بقيادة المشير الليبي خليفة حفصر. أود أن أسأل سيد مجدي الكرباعي الناشط الحقوقي الخبير المختص في قضايا الهجرة واللاجئين كان متفقا معك عن اتهامات العفو الدولي الدولية للاتحاد الأوروبي، والتي تذكر سيد مجدي الكرباع باتهامات سابقة في مجال الهجرة. هل هذه الاتهامات فعلا في محلها؟ هل لها فعلا ما يبررها من وجهة نظرك أنت؟
1: شكرا مرة أخرى. نعم، هي هذه الاتهامات هي في محلها اليوم. يعني نرى أنه منذ 2015 إلى غاية اليوم هناك قرابة 700 مليون أورو تم صرفها بالنسبة سواء كان إلى حكومة الغرب أو حكومة الشرق من أجل التصدي إلى الهجرة غير نظامية. اليوم نشاهد تقارير دولية من منظمات دولية تثبت هذه الانتهاكات، كذلك شهائد للمهاجرين. أنا أود يعني أن ألفت نظركم إلى أنه يعني حادثة إلقاء القبض على يعني شهراء المصري هنا في إيطاليا، ثم وهو يعني صادر فيه بطاقة جلب دولية، وهو كذلك متهم بقضايا تعذيب واختطاف واحتجاز قسري وكذلك انتهاكات تجاه المهاجرين من محكمة العدل الدولية. هذا عندما تم القبض عليه في إيطاليا هناك طائرة خاصة أخذت من روما إلى طرابلس. هناك كذلك اليوم في محكمة العدل الدولية هناك كذلك يعني جنرال آخر يقع منها محاكمته يعني لضلوعه في تعذيب وكذلك في انتهاك لحقوق المهاجرين واللاجئين. هذا كله يحدث بغطاء من الاتحاد الأوروبي، لأن اليوم الاتحاد الأوروبي لا يريد هذه الأزمة أن تكون لديه في بلاده، فيقوم بتصدير الحدود ويقوم كذلك بتصدير هذه المشاكل ويتعمد يعني إغماض عينيه على كل هذه الانتهاكات، لأنه شهادات المهاجرين وكذلك التقارير تثبت بأن هناك انتهاكات. ومن يدعم هذه الميليشيات ومن يدعم يعني هؤلاء اليوم المتضلعين في هذه الجرائم هو الاتحاد الأوروبي. نذكر أنه في 2017 في حكومة يعني ماتيو رينسي هنا في إيطاليا، وزير الداخلية مينيتي الإيطالي ذهب لكي يبرم اتفاقيات مع كذلك مع ميليشيات. يعني شاهدنا كذلك بيجا شهيرة بيجا تضلع كذلك في في في في, في يعني في جرائم. اليوم يعني أنتم اليوم شاهدت أنكم يعني الصور اليوم هذا يعني هذا يعني المتهم اليوم هو تم يعني اليوم محكمة ليبية تم الحكم عليه بسبع سنوات لتضلعه في يعني في جرائم ضد الإنسانية وضد جرائم ضد المهاجرين. هذا هو يعني قامت إيطاليا بالتغطية عنه. فكيف لنا أن نقول أن أوروبا ليست يعني متضلعة أو ليست متواطئة مع هذه الجرائم؟ هي متواطئة وتعرف بأن هذه الإخلالات تسير، وتعرف هناك يعني تقارير هيومن ستيت ترافيكينج الذي تم عرضه يعني الاتحاد الأوروبي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتشو.

0: hour to be simple, humble, discreet, and remarkable, like your symbol, the violets. This is Sea, Saint of the Hour.
1: Ma'akun Mary Labaki.
0: On 1638 2ME Australia.
2: معقول شو حلوة هالفقرة لزميلي ماري لبكي اللي منوجه لها أطيب تحية وشفاعة القديسين اليوم تحل على كل بيت حب وفرح وسلام وبشفاعتهم نتمتع بالسلام اللي نحن متعطشين لإله إن كان السلام الداخلي أو السلام بالعالم اليوم اللي عم يتخبط بكتير من الحروب والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الأمنية. من نرجع لليوم طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار، رح يروح الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب الأمريكية ضد إيران وإعادة تزويد وزارة الحرب البنتاغون بالمعدات والمخزونات العسكرية. مكتب الإدارة والموازنة اللي أرسل طلب تمويل للكونغرس بوقت عم تشهد في واشنطن انقسام سياسي بشأن الانخراط العسكري الأمريكي وسط معارضة من عدد من المشرعين لأي عمليات قتالية إضافية في انقسام بداخل واشنطن اليوم اللي بده الحرب اللي بده يكمل الرئيس الأمريكي في حربه على إيران والبعض يلي بيشوف أنه هذه الحرب ما رح تجلب إلا دمار، يعني كمان رافضين الانخراط واستكمال هذه الحرب على إيران. بيضمن الطلب تخصيص 67 مليار دولار لوزارة الحرب لتلبية احتياجات مرتبطة بالحرب ضد إيران، بتشمل تمويل القوات المسلحة، تعزيز الجاهزية العسكرية، إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية. بيشمل هيدا التمويل مخصصات لدعم المزارعين الأمريكيين، تمويل جهود مكافحة فيروس إيبولا بوسط أفريقيا، إضافة لمشروع للبنية التحتية، إعادة تأهيل مرافق بالعاصمة واشنطن. إذن جاء تقديم الطلب بعد ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي ترامب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على خلفية تصويتهم لصالح مشروع بيتعلق بصلاحيات الحرب بيهدف للحد من أي انخراط عسكري أمريكي إضافي لإيران. ودعا مدير مكتب الإدارة والموازنة روزفولت الكونغرس إلى الإسراع بإقرار التمويل، أكد أن الطلب بيستجيب لاحتياجات مهمة وعاجلة. فإذن طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص تمويل إضافي قيمته 87.6 مليار دولار، جزء الأكبر منها رايح لتغطية تكاليف الحرب الأمريكية ضد إيران. إذن مع الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم على تمام الساعة 11 بيكون عنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات، نتائج المفاوضات اللي كانت اليوم كمان بواشنطن بين إسرائيل وما بين لبنان اللي بعدها متعثرة جدا، خاصة أنه مع تصريحات نتنياهو اللي مصر على البقاء بجنوب لبنان ووضع مسيطرة على الحزام الأمني، يعني رسم خط والحزام الأمني لمنع أي تسلل أو لحتى يحمي المناطق الشمالية في إسرائيل، وهذا إصراره قد يعرقل اليوم المفاوضات لأنه كمان من الجانب اللبناني مصرين على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف إطلاق النار. هلا كمان سمعنا كلام من قبل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن اللي بيعتبر أن المفاوضات بين بما يخص لبنان كارثية، من راضين عنا لأنه اليوم نتنياهو مصر على فصل مسار لبنان عن المحادثات اللي عم تصير بين واشنطن وما بين إيران، حتى يعني كمان اليوم إسرائيل إذا بتعتبر إيران بعدها بتشكل تهديد، لأنه لا تزال الصواريخ الباليستية اللي ما صار في محادثات حولها، واللي بيعتبر الرئيس الأمريكي أنه يحق لإسرائيل امتلاك الباليستي، بالإضافة للملف النووي اللي بعد في كتير من يعني أكيد المشاكل حول هذا الملف، وهيدا الشيء اللي ممكن يجر لعودة الحرب، وهيدا الشيء اللي عم نسمعه من قبل إسرائيل اللي ممكن كمان تشن حرب بمفردة إذا استوجب الأمر على إيران. فإذا بعد العناوين البارزه لليوم، روبيو واشنطن لن تفعل شيئا يقود أمن الحلفاء في الخليج، زلزال عنيف يهز فنزويلا والعاصمة كاراكاس في حالة ذعر. منتابع مع تعليقكم على الهواء، معنا اتصال من جيلفورد سيدني، معنا فريد. صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود وللمستمعين.
2: صباح النور.
3: يعني إسرائيل مش راح تنسحب من جنوب طالما سلاح حزب الله موجود. مدام كلود، لما توفى الرائد سعد الحجاج الله يرحمه حطوه على عربي تمتع، ومشي ورا العربي وزير الدفاع الإسرائيلي شمعون بيريد، وعملوا له تمثال بزيادة مرجعيون للرائد سعد الحجاج، وهذا تأكيد أنا بعتبره من إسرائيل على هوية الأرض، وعودة التمثال هو بيأكدها أكثر. فأنا بالمحادثات هذه بين لبنان وإسرائيل بس، وما لا أمريكا إلى دخله لا ولا إيران ولا حدا، وأنا ماني ضد إخوان بسيعة يرجعوا على بيوتهم، أنا مع كل مواطن حر ولبناني وحامل الهوية اللبنانية إنه يعود على أرضه. يعطيك العافية مدام.
2: شكرا لك. في خبر كتير حلو للمنتخب المغربي اللي تأهل دور ال 32 بنهائيات كأس العالم بال 2026 بعد ما تغلب على هايتي بأربع أهداف مقابل هدفين، واحتل المركز الثاني بمجموعته الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل، متصدر المجموعة لحقق فوز كبير على اسكتلندا بثلاثية نظيفة. فإذا مبروك للمنتخب المغربي اللي اليوم كمان فاز بفارق 4-2 على هيتي بالمجموعة الثالثة. رح نتابع نحن ويكون عبر توأمية مع استراحة قصيرة، من بعدها منكمل مشوارنا مع البريكفاست شو.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار، حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: نرجع لكم مستمعينا تعليقاتكم على كلام الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملات، يلي بيصرح بيقول حسنا فعل ضباط الجيش اللبناني بالانسحاب من الصورة التذكارية للمشاركين بمفاوضات واشنطن. وحده الجيش اللبناني مسؤول عن أمن الوطن والجنوب، ونحذر من التلاعب بعقيدته. شو يعني أنه نحذر من التلاعب بعقيدة الجيش؟ قدي أنتم مع هذه الخطوة اللي اتخذها ضباط الجيش اللبناني بالانسحاب من الصورة التذكارية للمشاركين بمفاوضات واشنطن، وكمان اليوم اللي حذر النائب وليد جملات بالتلاعب من بعقيدة الجيش. شو قصد برأيكم نائب وليد جملات بحديثه؟ خليني اسمع رأيكم بهالتصريحات، وأيضا يعني كمان اليوم مع تصريحات نتنياهو أنه لا انسحاب من الجنوب اللبناني، يعني مثل كأنه أعلن خلص حسمه لا انسحاب من الجنوب اللبناني. طيب كيف بدها تنجح المفاوضات في حال يعني تمسك كل فريق بموقفه، إن كان بالنسبة ل بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة للبنان، اللي كمان نحن فرضين شروط أنه الانسحاب الإسرائيلي وقف إطلاق النار بشكل فعلي، يعني مش بس أنه هيك شعارات أنه اتفقنا نلتزم بوقف إطلاق النار. ولا مرة ما بعرف كيف هو هيدا الالتزام، عملية وقف إطلاق النار كيف ممكن نفسرها عنا بلبنان؟ يمكن بالعالم ما حدا يعني أكيد بيلتزم بعملية وقف إطلاق النار إلا ما بيلتزموا فيها كل الأفريقا، إلا عنا بلبنان بتلاقي أنه أي في وقف لإطلاق النار، هيك القرار طلع واتفقوا عليه الجميع، ولكن المشكلة أنه ما حدا بيلتزم فيه، لا إسرائيل ولا الحزب.

0: اللي بلبنان إلا مع طار يلي بيعتبروا أنه فعلا موسم السياحة تأثر بشكل كتير كبير نتيجة هيدي الأحداث اللي عم بتصير، والخوف والقلق خاصة الحجوزات الفنادق اللي كمان كانت تأثرت بشكل كتير كبير، ويعني تراجعت الحجوزات بشكل ملفت. ولكن إزاي هيدا الوضع بيطلع خبرية من عنا من لبنان نسمع بالإقامة الذهبية؟ سمعتوا فيها الإقامة الذهبية بلبنان مقابل 500,000، بتدفع 500,000 دولار بيطلع لك الإقامة الذهبية بلبنان. فهيدا الموضوع يلي عمل ضجة، أنه اليوم بالرغم من الوضع المأساوي اللي عم بيعيشه لبنان والحرب بيطلع لك، وخاصة يعني كمان مش غريب القصة، بصراحة غريب القصة ينطرح مثل هيدا الموضوع، بياخدك لأماكن بتقول أنه معقولة كيف عم بيفكروا. اليوم أكيد جنوب محتل من قبل إسرائيل، اليوم في عدد كتير كبير من المناطق محتلة، كمان بنفس الوقت عامل النزوح اللي مشكل ضغط بالداخل عنا بلبنان، ونعرف قديش مساحة لبنان صغيرة، يعني لحتى يطلعوا يقولوا لك أنه بدك إقامة ذهبية عنا بلبنان، فاكرين حالنا رجعنا لسويسرا الشرق؟ أنا فاكرين حالنا، يعني أولا عامل النزوح، ثانيا يعني الوضع الأمني، ثالثا يعني أكيد ضغط السكاني الكبير والهائل اللي عم بيصير ببعض المناطق للبنان بعد ما تنفس من النزوح السوري، يعني كمان من اللجوء السوري للبنان أو النزوح، واليوم كمان من الجنوب. هيدا الأمر اللي عم بيعمل هيك تغيير ديموغرافي خطير، بيجي اليوم طرح موضوع أنه الإقامة الذهبية مقابل مبلغ من المال مثلا 500,000 دولار، أنه بيطلع لك إقامة ذهبية. فهل كيف بتلاقوا هيدا الطرح؟ كيف بتلاقوا هيدي الخطوة؟ يعني ما بعرف، أنه بدو يجيبوا مساري مش عارفين كيف يحصلوا مساري، أو مين المستفيد منها يعني كمان هذه الأموال؟ يا ريت المواطن عم بيكون مستفيد منها. فشو رأيكم بهيدي الإقامة الذهبية؟ هيدي آخر نهفاتهم عنا بلبنان. خليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب، على 04-10-638-638. خليني أسمع رأيكم بالنسبة للإقامة الذهبية عنا بلبنان اللي طرحينها مقابل مبلغ من المال. أنت بتقدر تحصل على هذه الإقامة الذهبية وبالمقابل تدفع مبلغ من الأموال، فهيدي طبعا معمولة للأجانب. ما بعرف أنه هل بتشوف بعد لبنان بيحمل، بعد لبنان بيحمل هيدا الضغط، خاصة بظل وضع صعب ومأساوي والنزوح من الجنوب. اليوم يمكن شوي خف النزوح السوري، ولكن بعد في كتير من العائلات يلي وقت الحرب نزحت وبعدها موجودة بلبنان، أسست وعملت مصالح وقاعدين. يعني هلأ كمان لا جايبين البطاقة الذهبية إذا بدك تحصل عليها مقابل هيدا المبلغ المالي. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع، شو بيعني؟ هل هو يعني لتوفير هالمبالغ المالية نتيجة الوضع الاقتصادي مش عارفين كيف بده يحصلوا الأموال، فطلعوا لك بهيدي الخبرية الغريبة العجيبة إقامة ذهبية مقابل 500,000 دولار؟ 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يعطي رأيه بهذا الموضوع. أما بالنسبة للأب الأنطوني ميشيل روحانا، عمل كمان بلبلة طويلة عريضة من خلال تصريحاته الأخيرة، ولكن حسنا فعلت الرهبانية المارونية اللي طلعت ومنعته من أي إطلالة أعلامية، لأنه كانت إطلالته الأعلامية كارثية، يعني بكل معنى الكلمة. لهيدي هي فيها يعني شيء من الوطنية ولا بالمبادئ المسيحية اللي الله أعطانا الحرية؟ يعني هيدي نحن يعني أكيد الواحد بيتميز فيها. اليوم أنا بتجي هيك ما بعرف كيف بدي يفسرها الواحد عن جد، يعني كيف ما حكيت بتلاقيك كتير دقيقة يعني المسألة. أولا لأنه راهب احتراما لتوبه اللي لابسه، وتانيا الكلام اللي عم بيدلي فيه أنه إذا ما في دولة وإذا مش قادر الدولة مثلا تسيطر على الوضع فعطوا السلاح، خلي الحزب الله هو يقوم بالمهمة مثلا. كيف هالشغل هيدا؟ وين المفهوم الوطني؟ وين المفهوم الدولي اللي نحنا كلنا لازم نعترف فيها؟ هلأ عم نمرق بظروف صعبة وقاسية نتيجة التراكمات، هلأ أكيد ممكن يكون في تقصير، بس أنك تروح خلص تتسلم المسألة لحزب الله أو لإيران مثلا أنه هيدا بيكون الحل، أنه هيدا كلام خطير جدا. فحسنا فعلت الرهبانية المارونية اللي منعت الأب ميشيل روحانا من الظهور الإعلامي بشكل كامل. لا، إذا هيك الأفكار الأفضل لا يحكي ولا يشكي ولا يطلع على الإعلام، لأنه هيدي الأفكار خطيرة. يعني حتى اللي هن حتى الحزب، ما بدي أقول حتى حزب الله، يمكن عناصر من حزب الله بيقلك أنه ممكن يكون هني عندهم عقيدة معينة، انتماء معين، يمكن عم بيحاربوا اليوم لأن عندهم هذه العقيدة، ويعني بيقلك أنه نحن بدنا الدولة تكون قوية. نحن هني بيقولوا بعدم تلسينه نحن بدنا الدولة تكون قوية، ولكن حاليا عندهم أكيد أهدافهم يعني، وما بعرف من يلي أضعف دور الدولة بتالي الأمر. فبس أنه على الأقل بعدهم بيعترفوا يعني بشكل هيك بالدولة، لأنه كمان ما تنسوا أنه في عنا وزراء من حزب الله، ما تنسوا أنه في عنا نواب من حزب الله يعني كمان. فيطلع حدا أنه هيدي شو يعني، بس يكون عندك وزير بالدولة أو يكون عندك نائب بالدولة، ما هني الدولة يعني بالنهاية، مين الدولة يعني بالتالي بالشراكة مع بقية الأفريقية، يعني مش بس نقول أنه بس الحزب. فأكيد حابين نسمع رأيكم بالنسبة للقرار اللي اتخذته الرهبانية المارونية بإقصاء الراهب ميشيل روحانا من أي أطلالة إعلامية، لأن كلامه خطير جدا، كلامه للحقيقة مش مسموح يعني يطلع على أي وسيلة إعلامية ويطلع يصرح بهذه الطريقة أنه ما في دولة. خلص خلي يسلموا، عم بيطلب أنه الجيش اللبناني يسلم السلاح لحزب الله لحتى هو يقوم بالمهمة. تصور قديش كلام خطير. رح نتابع نحن وياكم تعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من جورج زهول من سيدني. جورج صباح الخير.
1: صباح الخير سيدك لود، ولقلك ولكل المستمعين كمان
0: صباح النور.
1: يعني نحتار إذا أن المضحك النطق أعمين. لك أول شيء بخصوص هالفيزا اللي عم تحكي عنها أو الإقامة أو ما بعرف شو،
0: إقامة ذهبية،
1: إقامة ذهبية. يعني أول شيء نطلب للدولة، يعني هل يافطات انحطت على طريق المطار رح يشيلوها بالأول قبل ما يحطوا الإقامة الذهبية؟ خير هيدي شغلة مثلا. الشغلة الثانية انه عاي اساس بلا تنطرح الإقامة الذهبية، ما نحن اصحاب الارض وكل سنة بنتمنى نرجع، يعني كنا نرجع نطل طلات، هلأ صرنا محرومين كمان من الطلة نرجع. يعني نحن اصحاب الحق، لا بيخلوك تنتخبي، لا بيخلوك تشاركي بكل المناسبات، وحتى يعني انه نطل على البلد ما بقى فين نطل على البلد، يعني شو بتنفع هيدا كله شيء؟ هذا الشيء مش مزبوط. وهذا الشيء اذا بتشوفيه مربوط، لان هيك حتى بتشوفي الاب اللي طلع الحكي او الراهب اللي طلع الحكي هذا الكلام، ما كله متصل ببعضه، لانه في تفكك بالدوله وهذا الاساس، ما فيش مراقبه وما في مسؤوليه، كل واحد عم يطلع يحكي على ذوقه. وهالاساس هذا الشيء اللي عم يشتغل عليه أكان إيران أو حزب الله أو كل الدول اللي صار لهم 40 و 50 سنة حاطين إيدهم على البلد، هن بعدهم هن هذا اللي وصلوا له، هذا اللي اشتغلوا عليه، إن البلد يتفكك ويصير بهذه الطريقة، يعني إنه ما فيك ترجع بقى تعمري ولا حجر على حجر، ما فيك، ما في أساسات بقى لهذا البلد. وبتلاحظي هلا كل الطاقة الشبابية وكل أصحاب رؤوس الأموات كلهم عم بفلوا من البلد، يعني الباقي بالبلد باقيين يعني بيقول لك وين بدنا نروح وهي أرضنا، وهدي مزبوط معهم حق، بس بالنهاية هذا التفكك كله سوا مش لصالح البلد. أنا اللي بتفاجأ من رجال الكنيسة حتى من الشيوخ، يعني ما بدي أقول لك لا الطعم ولا البدلة ولا هالتوب ولا شيء، ما بدي أحكي بهالأمور، يعني خي عندكم كتير واجبات، عندكم كتير واجبات خي. ما قال المسيح إذا كان عطشانا فسقيتموني أو جائعا فأطعمتوني؟ يا خي قديش عندكم شغل كله ما بتشوفون، بتشوفوا الشيء اللي مش اختصاصكم بتروحوا تبرشوا وتشتغلوا فيه. هذا للأسف، وما بدي أعلق كتير لأنه بفضل أنا هالمشاكل نحكيهم بجلساتنا نحن، ويكون حديثنا له معنى، مش قصة عم ننشر غسيل ولا نشر غسيل، لأنه كل العالم صارت عارفة المشاكل الموجودة بالبلد أو بالكنيسة أو عند المشايخ أو وين ما كان، وهذا الفساد المستشري. خلي الأشخاص المثقفة تجتمع، وأنا بدعي عطول لهالثورة، هي الثورة البيضاء، يجتمعوا أصحاب العقول النيرة يقعدوا ليحلوا هالمشكلة المستعصية.
0: نعم، هذا الشيء اللي منأمله، هذا الشيء اللي منأمله، بس بدك يجتمعوا، بدك يتفافقوا، بدك يحلوا هذا الفساد الكبير. شكرا لك جورج. بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لزلزالين قوية بفنزويلا اللي تسببوا بانهيار عدد من المباني بالعاصمة كاراكاس، وفي تحذير من موجات تسونامي ومخاوف من وقوع مزيد من الأضرار. حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الأول بلغت قوته 7.1 درجات ووقع غرب بلدة مورون على الساحل الكاريبي على بعد 168 كيلومتر غرب كاراكاس وعلى عمق 13 كيلومتر. وبعد دقيقة واحدة فقط ضرب زلزال تاني بلغت قوته 7.5 درجات، كان مركزه على بعد 16 كيلومتر جنوب غرب موران على عمق 10 كيلومترات. لمركز التحذير اللي أصدر بيان في تخوف من موجات تسونامي بالمحيط الهادي، تحذير كمان لجزر فيرجن، فيما أعلنت السلطات بجمهورية الدومينيكان تحذير قبل أن يرفع تحذير سابق كان صدر لبورتوريكو. شهدت كاراكاس انهيار مباني جدران بعدد من الأحياء وهرب السكان لشوارع، بينما تصاعدت سحب الغبار بمناطق بتضم مطاعم ومحلات تجارية. حسب وزير الداخلية الفنزويلي، أن الزلزالين شعروا فيهم عدة ولايات، وحي التاميرا بالعاصمة يتعرض لأضرار مع احتمال وقوع إصابات، فيما عم تواصل فرق الطوارئ والإسعاف عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الخسائر. دعت السلطات السكان للبقاء خارج المباني، واللي حذروا من احتمال وقوع هزات ارتدادية ممكن تتسبب بمزيد من الانهيارات. ظاهر يعني أكيد بطبيعة الحال النسبة 7.5، هيدا الزلزال الثاني، كان في زلزال أول 7.1 وزلزال الثاني 7.5، يعني قد يكون في هونيك دمار كتير كبير نتيجة هالزلزالين، وتخوف مثل ما سبق ذكرنا من حدوث تسونامي. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. بحب أرجع أذكر ببعض العناوين البارزة لليوم. حرب إيران تصل الكونغرس، وترامب يطلب 87.8 شباني أنا 87.6 مليار دولار. روبيو واشنطن لن تفعل شيئا يقود أمن الحلفاء بالخليج. لدى استقباله روتي ترامب، أوروبا خذلتنا في حرب إيران. في المونديال، رباعية مغربية تفتح بوابة الدور الثاني للعرب. إذن منقول ألف مبروك للمنتخب المغربي اللي كمان فاز اليوم، وعودة نيمار والبرازيل تعبر إلى دور 32 بالصدارة. فاليوم بيضوا المغربي المغرب والبرازيل، مع أنه أنا مش مع البرازيل، بس يلا منمرق لكم إياها. رح نتابع نحن وياكم راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع فاصل غنائي منتوقف عنده، ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع جولة إخبارية لا تمام الساعة 11، وبتابع مع زميلي ماريا منصور. نسمع راغب علامة الساعة 10:54 بستوديوهاتنا.

0: شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هذه اللحظات. بتمنى لكم بقية نهار حلو دافي رغم البرد ورغم كيدة هيك الموسم الشتوي اللي فتنا هيك بأجوائه. مظبوط خلال هالأسبوع رح يكون كتير في من الأمطار اليوم ولا آخر الجمعة، فأكيد بتمنى لكم السلامة، وبتمنى كمان للجميع وقت حلو وهادي برفقة برامج راديو توأمية أستراليا. ما تنسوا يعني كمان نهار السبت الساعة 3 بعد الظهر رح يكون في الحفل الافتراضي للنجمة اللبنانية نانسي عجرم بجوني. خليكم معنا برفقة راديو توأمية أستراليا لتستمعوا لهذا الحفل الرائع. رح نتابع نحن ويكم مستمعين عبر توأمية مع استراحة قصيرة، ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار. ضلوا بألف خير.
1: توأمية نيوز as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المية.
1: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف. ممتاز،
6: أنت مهم في العمل.
5: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
7: Louise Mylan with the top stories. The last so-called ISIS bride in Syria will be allowed to return to Australia. Women linked to the terrorist organisation have been returning to Australia with their children in recent weeks after being held for years in a refugee camp. The final member of the cohort still in Syria did have a temporary exclusion order blocking her from coming back, but she applied for a permit to return, which the government says it's legally obliged to issue. The government says the woman will be under strict surveillance when she gets back to the country. Nine Newspapers is reporting Today Show host Karl Stefanovic is expected to leave the network after controversy over an interview on his podcast. An episode of Stefanovic's podcast featuring the UK's far-right Tommy Robinson was removed from streaming services. The Sydney Morning Herald reports Nine's been negotiating terms for the host to leave the network after crisis meetings. And Australia has suffered a big injury blow a day before its final group stage game in the Soccer World Cup. The Socceroos are gearing up for a match against Paraguay, but first-choice wing-back Jacob Italiano has been ruled out with a groin injury. An Aussie win or draw will mean automatic progression to the next round of the tournament, but the team could still make it through to the next stage, even if they lose. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: صباح الخير لكم مستمعينا، عم ننطلق سوا بمشوار جديد لليوم الخميس 25 من شهر جون. بذكركم بحالة الطقس لهنهار، حيكون طقس بارد وممطر على صعيد ملبورن، درجات الحرارة بتوصل لل 16 و14 على صعيد ملبورن، طقس غائم بالإجمال. وهون ببيروت طقسنا حار جدا والحرارة بتوصل لل 29. بنبلش نحن وياكم مع كلودا شمالي راحت عليك.

0: بنحيي جميع المستمعين اللي صاروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، إن كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو عم تستمعوا لبرامجنا على tuemi.com.au عبر ساتلايت عبر مايسات. كمان بقلكن هاي وبحييكن وبتمنى لكم أوقات حلوة ورايقة. من خلال هالأغاني والمنوعات اللي استمعتوا لها بجولة حلوة لكلودا شميلة، سمعنا راحت عليك، مرقت معنا كمان هلأ غنية حازم شريف في شي غلط، وهيك رح نكمل بمشوارنا مع أغاني منوعات خبرية من هون منحكي فيها، خبرية من هونيك، وكل الأجواء يعني اللي حنوي فيكن فيها وتغطية كاملة على كل شي، إن كانت أجواء وأخبار سياسية رياضية كمان أمنية والفنية. سو خليكن معنا بهالأربع ساعات ولا ساعة 3 بعد الظهر، برافقكن معكن ماريا من وراء ميكرو راديو 2ME.
1: موعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض نانسي عجرم.
2: مفيش حاجة تيجي كده، انت حبيبي كده وارجع زي زمان.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية إعادة تمويل بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى أيتار، حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: عم تسأل أنت وينك؟ عدوا إمي وحياة عينك.

0: اليوم بما أنه نحن بتاريخ 25 جون وكل يوم تقريبا بيكون في مناسبة عالمية لشي معين، فبحب لكم بهاليوم تحديدا العالم بيحيي اليوم الدولي للبحارة. فمن راديو توأمية أستراليا بنوجه تحية كبيرة لكل شخص بيشتغل بالبحر بعيد عن بيته وعائلته، حتى تضل الحياة ماشية والتجارة واصلة من بلد لبلد. فهيك هو يوم تقدير لأشخاص يمكن ما منشوفهم كل يوم بس دورهم أساس بحياتنا اليومية. منكمل نحن وياكم مشوارنا، بعدنا بأول المشوار، عنا وقت طويل قدامنا. بعد استراحتنا رح نكون برفقة نانسي عجرم.
1: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر مايو مقارن ب 4.2% بنيسان، وذلك وفقا لأحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: معكم منكمل مستمعينا بأجواءنا الفنية الحلوة وأغانينا من بعد ما استمعنا لنانسي عجرم. نقول القصة وسلوى أطريب. تذكير لكل مستمعينا الكرام أنه هيدا السبت الساعة 3 بعد الظهر برنامج 2ME Concert in the Clouds حيكون مع الفنانة نانسي عجرم مباشرة من بنص جوني. فانضموا لنا بحفلة متواصلة من الساعة 3 بعد الظهر هون عبر إذاعتكم المحطة اللي بتجمع الكل من مختلف أنحاء العالم 2ME أستراليا.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار نانسي عجرم.
2: مفيش حاجة تيجي كده انت حبيبي كده وارجع زي زمان.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: This is Radio 2ME Australia. Radio 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: وهيك منكون أول ساعة من هالمشوار ختمناها بأجمل جولة فنية رائعة منوعة من كل الأغاني. يعني دايما راديو 2ME بترضي كل الأذواق، فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا. وبهالأثناء هلأ رح ننتقل إلى غرفة الأخبار تنوفيكم بأبرز العناوين لحد الساعة. بتستمعوا لها بموجز من راديو 2ME أستراليا ودايما على موجتنا 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
8: Own music, 2ME music, Australia.
9: The hits before they hit.
8: Today.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين.
1: We're doing great in our negotiations with Iran.
0: ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف حرب إيران، ويقول إن مسار المفاوضات رائع. وفد لبنان المفاوض متمسك بانسحاب إسرائيل، ونتنياهو يؤكد عدم التخلي عن المنطقة الأمني. القبض على متهمين اثنين بمقتل مراسل شبكة العربية بالمكلا، والإعلام يشدد على ملاحقة المتورطين. الرئيس الأمريكي يقول أن نظيره الأوكراني صامد ويبلي بلاء حسنا في الحرب ضد روسيا. زلزال ثان يضرب شمال وسط فنزويلا، والسلطات المحلية تؤكد وقوع خسائر بشرية. كشف الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته عن تقدم وصفه بالرائع بشأن المفاوضات مع إيران. ترامب أكد في الوقت ذاته أن فرض أي رسوم للعبور من هرمز أمر غير مقبول، وقال أنه سيغير قواعد اللعبة على حد وصفه. وبحديثه عن الأموال الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي إن أمريكا ليست بحاجتها، كما انتقد خلال اللقاء مع الأمين العام للناتو دور الدول الأوروبية في الحرب، وعبر عما وصفه بخيبة الأمل من موقفهم. وجدد الرئيس الأمريكي اتهامه لدول حلف شمال الأطلسي بخذلان بلاده خلال حربها على إيران.
2: I think if anybody else were in that position, we wouldn't even be meeting today, to be honest with you, because we were let down. We didn't need help on this at all. We demolished them in literally the first week. But it would have been nice if they would have said, we'd like to help.
0: ومن الكويت، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تسعى إلى ضمان عودة الملاحة الحرة في مضيق هرمز دون أي رسوم. وقال روبيو خلال زيارته للكويت إن الولايات المتحدة تطلع شركائها في الخليج على كل ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أن مذكرة التفاهم ستطبق خلال 60 يوما مع استمرار المحادثات الفنية بشأن الملف النووي والعقوبات.
3: No, I think they'll be against it. I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said it. That's not going to happen. When we mean open the straits, we mean open the straits free in international waterways. So we'll express that tomorrow. I am certain that not only will every country in the Gulf region be supportive, probably with the exception of Iran, but all the GCC members will be supportive, but the whole world will be supportive. I know of no country on the planet that supports tolling or a fee for the use of the straits. That's not going to happen. The president has been abundantly clear.
0: وزير الخارجية الأمريكي أكد أن موعد استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة سيكون يوم 29 يونيو القادم في سويسرا، معربا عن أمله في التزام إيران ببنود مذكرة التفاهم التي ستطبق خلال فترة 60 يوما، وإلا فلدى واشنطن وإدارة ترامب خيارات أخرى.
3: Look, obviously, anytime you enter into a negotiation, it's a process of give and take. This is a temporary measure. It's for 60 days. And as a result, we expect them to live up to the commitments they made in Switzerland. If they don't live up to those commitments, the president has a lot of options. The technical group will be back, I believe, on the 29th or the 30th. They've broken up into work groups on various subjects. I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken. So, but either way, the technical group will reconvene again on, I believe it's the 30th. Don't exactly quote me, but they've broken up the negotiation into separate work streams on separate topics, and the technical group will return on the 30th next week to continue those talks.
0: هذا وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. يأتي ذلك فيما تصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية. تضمن الطلب عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وبحسب الخارجية السعودية استعرض الوزيران آخر مستجدات المفاوضات مع أمريكا والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، واستعرض أهمية مواصلة الجهود والدفع تجاه الحوار والحلول الدبلوماسية. أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عبور 72 ناقلة من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية محملة بما يقارب 20 مليون برميل من النفط. قال رايت إن الألغام الإيرانية أخرت عودة التدفقات إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدا أن إيران لن تتمكن من إغلاق المضيق مجددا وأن الولايات المتحدة ستضمن استمرار تدفق النفط. أعلنت سلطنة عمان في بيان فتح ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية دون فرض أي رسوم عبور. وأكدت الخارجية العمانية أن السفن راغبة باستخدام الممر الجديد مطالبة بتنسيق تحركاتها مع المنظمة البحرية الدولية وفقا للإحداثيات التي حددتها المنظمة والسلطات العمانية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران لضمان حرية الملاحة. أكد متحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في لقاء مع العربية أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأن التنسيق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بالأحداث وتطورات مفاوضات قائم على أعلى المستويات.
4: انتهاء الجولة الأولى من اجتماعات رفيعة المستوى في بيرغنشتوك في لوزان في سويسرا، وبدء الفرق التقنية أعمالها فيما يتعلق بالمسارات المختلفة في المفاوضات. بدأت دول الإقليم والدول الخليجية في إطار المباحثات البينية، وكان منها طبعا زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء اليوم بعمان حيث استقبله جلالة السلطان حفظه الله والتقى بوزير الخارجية كذلك. وبلا شك أن العنوان الأول في كل هذه الزيارات وكل هذه الاتفاقات البينية الخليجية هو رصف المواقف والتبادل التطورات فيما يتعلق بالأحداث الإقليمية وما يتعلق طبعا بتطورات المفاوضات. هناك تنسيق على أعلى المستويات بين الدول الخليجية، كما رأيتم الاتصالات خلال الأيام الماضية لم تنقطع بين جميع المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الموقف.
0: كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري للعربية أن المسؤولين الأمريكيين هم على اتصال مع مختلف المسؤولين في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة مهمة في إطار تطور وضع المفاوضات حاليا.
4: هناك عدد من الاجتماعات ستجري في المنطقة، أنا الآن لن نتحدث عنها بشكل محدد، ولكن كما تعلمين أن المسؤولين الأمريكيين كذلك على اتصال مع مختلف المسؤولين في المنطقة. الوزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة حاليا في المنطقة، ولكن الاتصالات بين دول الخليج كذلك هي تحتل أساسا في إيصال هذا الموقف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية ولأطراف الصراع. الموقف الخليجي هو مبني على أساس طبعا تحديد أولويات الأمن الإقليمي الخليجي، والذي هو في النهاية واحد ولا يتجزأ وكل لا يتجزأ، ولذلك هذه الزيارات هي أقل ما يقال عنها أنها طبيعية ولكنها مهمة جدا في إطار تطور الوضع في المفاوضات حاليا.
0: انضم إلينا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبيش، أهلا بك. حقيقة سيد حسين، كما استمعنا دول الخليج العربي موقفها واحد، روبيو موجود في المنطقة للطمأنة والتنسيق مع هذه الدول، لكن في الوقت ذاته هو يوجه رسائل تهديد لإيران في حال عدم التزامها بمسودة الاتفاق الذي تم إبرامه معها. إلى أي مدى هذا التنسيق مهم للوصول إلى ما تريده كل الأطراف دون العودة إلى احتمالات الحرب؟
5: Oh, I think it's essential. It's absolutely.
6: أعتقد أن هذا التنسيق ضروري للغاية، لأنه يجب أن تكون كافة الدول متفقة فيما بينها، ومن الضروري أن للولايات المتحدة أن توضح ما الذي يجري، لأن هذا الأمر قد ينطوي على التهديدات التي سمعناها من الوزير رابيو بشأن ما قد تقوم به وعدم امتثالها، وبين ذلك الاتفاق السخي الذي قدمت له الولايات المتحدة الكثير من الأموال بحيث وافق على فتح مضيق هرمز. ترامب كان يلعب لعبة في غاية التعقيد هنا، فمن ناحية التهديد بتدمير إيران، ومن ناحية أخرى تقديم تحسينات ذات قيمة كبيرة إلى إيران، ولعل هذا الأمر ينطوي في إطار حظ إيران لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة ومع دول الخليج بطبيعة الحال، وإلى حد ما مع إسرائيل، رغم أن هذا الاحتمال غير وارد.
0: الرئيس لذلك تفضل.
6: كما تعلمون أنا بدأت للتو أنظر في وجود فرصة صغيرة لقيام الرئيس بطريقة تنم عن الذكاء، لكن هناك بعض العوامل التي تقضي بضرورة وجود كافة الأطراف متفقة فيما بينها.
0: الرئيس الأمريكي في أحدث تصريحاته تحدث عن تقدم وصفه بالرائع، لكن في الوقت ذاته لديه لاءات كثيرة. اللاء الأولى تتعلق بموضوع إمكانية أو نية إيران فرض أي رسوم. Direct from the 2ME archives.
7: What we gonna do right here is go back. Nazil. Way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديث شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رجعنا نكمل معكم مستمعينا من راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. هالمشوار لليوم 25 من شهر جون. وبرجع بذكر بحالة الطقس بسيدني اليوم، درجات الحرارة كحد أقصى 16، طقس ممطر بالإجمال، وبملبورن غائم الحرارة 15. أما هون ببيروت فطقسنا مشمس وحار جدا، بتوصل الحرارة لل 29. من بعد ما بلشنا هالساعة مع وديع الصافي وترفقنا، رجعنا مع عاصل حليني، رح نكون بعد البريك مع هاني شاكر وغنيته غلطة.
1: صباحك يبدأ عنا.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر ماي مقارن ب 4.2% بنيسان، وذلك وفقا لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي، هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

برجع برحب فيكم جميعا من راديو 2 أستراليا 1638 AM، وبتأمل تكونوا عم تقضوا فترة ظهيرة برواء، يكون نهاركم ماشي بشكل جيد. رح نكمل بالموسيقى ونسمع من السيدة فيروز طلعي يا عروسة، خليكن معنا.

0: نشرة أخبار الساعة واحدة من راديو 2 أميا أستراليا 16:38 AM ومنرجع منكمل مشوارنا سوا. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرح بي الحكومة الأسترالية.
5: Louise Mylan with the top stories. Rescuers are searching the rubble of collapsed buildings in Venezuela after two powerful earthquakes hit the country. The magnitude 7.2 and 7.5 quakes hit within minutes near the nation's capital, Caracas, and could be felt as far away as Bogota in Colombia. Authorities are predicting extensive damage and possibly thousands of deaths. Poultry producers are stepping up biosecurity measures after three cases of the deadly H5 strain of bird flu were confirmed in Australia. The disease has decimated populations of wild and farm animals around the world, and until last week, Australia was the only country free from it. But now there's three cases confirmed in WA and South Australia, all in migratory birds. Farmers are taking extra precautions to stop the spread from seabirds to farms. And two independent politicians are forming a new centrist party, Community Strong Australia. Zali Steggall and Allegra Spender say their party's focus will be on integrity, climate action and economic prosperity. There's long been speculation about a formal grouping of so-called teal independents like Ms Steggall and Ms Spender. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: مستمرون معكم من فرنسا تياتر في باريس الفترة الإخبارية على مدار الساعة. إليكم العناوين. إيران تعتبر وثيقة التفاهم مع الولايات المتحدة إعلان هزيمة لواشنطن، وترامب يتحدث عن سحق طهران في الأسبوع الأول من الحرب ويؤكد عدم حصول بلاده على أي دعم من أوروبا. الناتو يقول إن 5,000 طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية. قتيلان بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وحزب الله يندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. وتل أبيب تبقي قواتها في الجنوب وتبحث مع بيروت اقتراحا لتسليم أراض للجيش اللبناني. درجات حرارة قياسية في أوروبا، والسلطات الفرنسية تتحدث عن مصرع 48 شخصا غرقا منذ بداية موجة الحر، وتؤكد تسجيل أول انقطاع كبير للكهرباء في البلاد.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية وإنه حقق تقدما كبيرا وفق تعبيره. وقال أيضا إنه من غير المقبول أن يشمل أي اتفاق مع طهران رسوما لعبور مضيق هرمز. وتحدث ترامب خلال لقائه الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إن دول الناتو خذلت الولايات المتحدة في الحرب مع إيران. من جهته دافع روتا عن أداء دول الحلف قائلا إن هناك ما بين 4,000 إلى 5,000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في أوروبا خلال الحرب الأخيرة.
1: أعتقد أنه لو كان شخص آخر في هذا الموقع لما كنا لنجتمع اليوم. سأكون صريحا معك، لقد خذلنا، لم نكن بحاجة إلى أي مساعدة على الإطلاق، فقد سحقناهم حرفيا في الأسبوع الأول، لكن كان من الجيد لو قالوا نود أن نساعد.
0: حذرت بحرية الحرس الثوري السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات لم تحدد طبيعتها. وقالت البحرية الإيرانية أيضا إن التنسيق معها على القناة 16 إلزامي لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن العبور الآمن عبره ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها طهران فقط. وقالت أيضا إن الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مع طهران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة ويشكل خطرا على السلامة العامة. تأتي هذه التصريحات بعدما قالت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن 5 سفن تشكلها الدولة الآسيوية خرجت من مضيق هرمز. كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في 29 و30 من هذا الشهر بسويسرا.
2: لا أعتقد أنهم سيعارضون ذلك. أظن أن العالم بأسره سيعارض أي آلية تفرض رسوما مالية لاستخدام ممر مائي دولي. لقد قال الرئيس ذلك بالفعل، هذا لن يحدث. عندما نتحدث عن فتح المضائق فإننا نعني فتحها لتكون حرة ومتاحة كممرات مائية دولية.
0: من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب هي إعلان هزيمة لأمريكا. واعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة هدفا استراتيجيا، مؤكدا أن هذا الوجود العسكري يشكل مصدرا انعدام للاستقرار وفق تعبيره. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المهمة في لبنان لم تنتهي بعد وفق تعبيره. كما أضاف في كلمة ألقاها أن القوات الإسرائيلية تقيم حزاما أمنيا عازلا في الجنوب اللبناني لمنع حزب الله من شن هجمات. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان. قتل شخصان في ضربة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تطور وصفه حزب الله بأنه انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بين الجانبين. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخصين قرب بلدة كفر رمان في منطقة نبطية، فيما علل الجيش الإسرائيلي الاستهداف برصد مركبة تقل مشتبها فيهم في منطقة تلت علي الطاهر.
3: مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة قرب كفر الرمان في منطقة نبطية بجنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى حسب مصادر أمنية وطبية. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف مسلحين اثنين من حزب الله شكل تهديدا لقواته. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أفادت باستمرار تحليق الطيران المسير في مناطق الجنوب بالإضافة إلى حضور دورية إسرائيلية في بلدة عين عرب. الدورية أبلغت السكان بضرورة إخلاء منازلهم مهددة بهدمها في حال عدم الالتزام. وزير الدفاع الإسرائيلي من جهته قال إن قوات بلاده لن تنسحب تحت أي ظرف.
4: الوضع على هذا النحو، جنود في الداخل وسكان في الخارج وبنية تحتية مدمرة، كما أن الجيش الإسرائيلي يتمركز على الخط ونحن لن ننسحب. لقد أعلنا أننا لن ننسحب تحت أي ظرف، وهذا يعد إنجازا دبلوماسيا. لا يوجد أي مطلب أمريكي بانسحاب إسرائيل من لبنان.
3: الرئيس اللبناني كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من جيدي فانس وماركو روبيو لمناقشة مقترح إنشاء هيئة مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان بموجب الاتفاق بين أمريكا وإيران. عون كان قد صرح برفض بلاده الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. مسؤولون إسرائيليون قالوا إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تتسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في الجنوب. المسؤولون أضافوا أن القوات اللبنانية ستخضع لتدريب ومراقبة من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. نعيم قاسم أمين عام حزب الله كان قد صرح خلال الساعات الماضية بأن لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية ضمن جدول زمني محدد.
0: قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن بلديهما يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة بموجبه تنسحب القوات الإسرائيلية من أراضٍ اجتاحتها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني. المشروع التجريبي المقترح قيد النقاش خلال أحدث جولة من المحادثات التي انطلقت في واشنطن على الرغم من تضاؤل أهميتها فيما يبدو بعد أن شعلت طهران من لبنان محور مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. أسفرت ضربة روسية استهدفت جنوب أوكرانيا عن مقتل خبيري إزالة ألغام من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية وفق ما أعلن حاكم منطقة خيرسون.
2: أمام حالة الجمود التي يشهدها المسار الدبلوماسي في أوكرانيا، يوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال منتدى في العاصمة الروسية موسكو عدة رسائل للدول الداعمة لأوكرانيا حول ما إذا كانت قد غيرت موقفها من الحرب في أوكرانيا بعد قمة مجموعة السبع في إيفيون، مؤكدا أن موسكو لن تقبل بالحلول الجزئية أو المؤقتة.
5: لن نضيع الوقت في حلول مؤقتة أو انتقالية ناهيك عن قبول إنذارات نهائية يمليها علينا أي طرف آخر. من المهم أن تضع بعض الشخصيات في الدول الغربية هذا الأمر في الحسبان، فهي تغدق الأسلحة على نظام كييف وتحاول في الوقت ذاته فرض رؤيتها للمفاوضات باعتبارها عملية تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على استسلام روسيا.
2: على الأرض تواصل روسيا هجماتها باستخدام المسيرات التي استهدفت محطة وقود في دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا مخلفة خسائر في الموقع، كما استهدفت غارة جوية شاطئا في زابوريجيا جنوبي البلاد خلفت عددا من الإصابات. ويشير مسؤولون روس باستمرار إلى إمكانية تصور اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق المتبقية من دونباس التي لم يتسنى لها السيطرة عليها مقابل تجميد موسكو لخطوط القتال على جبهات أخرى، لكن كييف أكدت مرارا أنها لن تسلم أي من أراضيها إلى روسيا.
0: تستمر موجة الحر الشديد في أوروبا حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، وسجلت فرنسا أمس الأربعاء يوما حارا هو الأشد في تاريخها محطمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله يوم الثلاثاء، في وقت حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قادة العالم على الاستثمار في جعل الخدمات الصحية أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.
6: مراوح ومثلجات، هكذا تبدو لندن في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
7: بأجواءنا وأغانينا الحلوة والموسيقى المنوعة مكملين مشوارنا بثالث ساعة منه. ماريا برفقتكم من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت، ومبلشين بهالجولة الحلوة كتير مع رضا وغنيته مرق العمر. نسمع

0: باكيت بث وحدة بس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدم الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
2: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل 2ME أستراليا. منكم ولألكم.

0: والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني منشوف رجع النبرة المتفائلة بملف التفاوض مع إيران، وقال إنه طهران عم بتقدم تنازلات كتير كبيرة وإنه واشنطن عم بتحقق تقدم واضح بهالمحادثات. ترامب اعتبر إنه الولايات المتحدة عم تربح بهالمسار، وكمان شدد إنه أي أموال إيرانية رح ينفرج عنا ما رح تكون كاش بإيد طهران، بل رح تنصرف حصرا على شراء منتجات أمريكية مثل القمح والذرة والأدوية. بس هون كمان مثل العادة تقريبا يعني بهالملف الصورة مش موحدة بين الطرفين، ولأنه من الجهة الإيرانية في نفي واضح لهالكلام، سواء بموضوع طريقة صرف الأموال أو بربطها بشراء منتجات أمريكية، وحتى بملفات تانية متعلقة بالتفتيش النووي وآلية تنفيذ الاتفاق. يعني بالمختصر الأمريكي عم بيقول إنه الأمور ماشية لمصلحته، والإيراني عم بيرد إنه لا، هيدا مش الاتفاق اللي عم نحكي عنه. وهيدا بحد ذاته بيفرج إنه رغم كل الكلام الإيجابي بعد فيه بنود حساسة بعدها معلقة، وبعد فيه هالصراع وهالشد الحبال الحقيقي على التفاصيل. مفاوضات مستمرة وجولة جديدة مرتقبة بسويسرا آخر الشهر، وقتها رح يبين إذا هيدا التفاؤل الأمريكي فعلا بمحله أو إذا الخلافات التقنية والسياسية رح ترجع تعرقل الطريق. يعني باختصار فينا هيك نقول اليوم العنوان انه ترامب عم بيحكي عن تنازلات كبيرة، بس الحكم الحقيقي بعده بالميدان التفاوضي مش بالتصريحات.
1: ان النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: بس على 2ME.

0: ماهر ناوي هيدي أجدد أغاني فارس كرم، يعني نزلها ب 11 جون، يعني بعدها جديدة لهالشهر، وكل أغاني بتحافظ إذا فينا نقول على هاللون يلي بيعتمده فارس كرم بأغانيه بصوته بطريقة تقديمه للأغنية. بكمل أنا وياكم مشوارنا وبتمنى لكم أوقات سعيدة من أي مكان عم بتابعونا. وبس للتذكير بحب لكم أنه ما تروحوا عليكم هالسبت الساعة 3 بعد الظهر 2ME Concert in the Clouds مع النجمة نانسي عجرة مباشرة من بنص جونيو. موعدكم مع حفلة متواصلة ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر عبر محطة الحفلات والأجواء الرائعة 2ME Australia.
1: Let's go.

0: Australia.
1: Australia.
2: Definitely me.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها لنشوف نحن وياكم المفاوضات والمحادثات كلها المستمرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وكمان لنشوف أبرز التطورات اللي خاصة بلبنان. فخليكم معنا برفقة راديو 2 أمي أستراليا. استراحة قصيرة ومنتابع جولة أخبار الساعة 2.
1: موعد كون كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
6: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
7: Louise Mylan with the top stories. Rescuers are searching the rubble of collapsed buildings in Venezuela after two powerful earthquakes hit the country. The magnitude 7.2 and 7.5 quakes hit within minutes near the nation's capital, Caracas, and could be felt as far away as Bogota in Colombia. Authorities are predicting extensive damage and possibly thousands of deaths. Poultry producers are stepping up biosecurity measures after three cases of the deadly H5 strain of bird flu were confirmed in Australia. The disease has decimated populations of wild and farm animals around the world, and until last week, Australia was the only country free from it. But now there's three cases confirmed in WA and South Australia, all in migratory birds. Farmers are taking extra precautions to stop the spread from seabirds to farms. And two independent politicians are forming a new centrist party, Community Strong Australia. Zali Steggall and Allegra Spender say their party's focus will be on integrity, climate action and economic prosperity. There's long been speculation about a formal grouping of so-called teal independents like Ms Steggall and Ms Spender. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: لقاءنا في سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة لأي مساعدة من دول الناتو في حربها على إيران. وأضاف خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتا أنه يحقق تقدما ممتازا وأداء رائعا في مسار المفاوضات الحالية مع إيران. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات، منها فرض عقوبات إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن على الإدارة الأمريكية تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. أضافت أن على واشنطن أن تدرك أن مبدأ الخطوة مقابل خطوة يتطلب الوفاء بالالتزامات المتبادلة. إلى ذلك قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن التفاوض يجري حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. بخصوص التطورات في لبنان، عقدت في واشنطن جلسة هي الثانية من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة بمحيط بلدة كفر رمان. من جانبه قال حزب الله إن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي في كفر رمان يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العمل متواصل لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب إسرائيلي. هذه المستجدات مشاهدينا نتابعها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا محمد الأحمد. أهلا بك محمد من جديد، ماذا في آخر المستجدات؟
9: نعم محمد، في آخر المستجدات هو ما كنا ذكرناه في نشرة سابقة من تصريحات لترامب خلال فعالية قبل قليل أو قبل لنقل ساعة هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. ففي مواجهة الانتقادات المتصاعدة لاتفاقه مع إيران، كثف ترامب من جهوده لتسويق ما يعتبره الآن إنجازا استراتيجيا وعسكريا واقتصاديا من خلال هذا الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم مع إيران. قال خلال هذه الفعالية أن الاتفاق الذي وصفه بالتاريخ الذي وقع الأسبوع الماضي أنهى الصراع مع إيران وأعاد كذلك فتح مضيق هرمز بالكامل. ربط كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق بالتحسن الاقتصادي، أشار إلى أن البورصة وكذلك صناديق التقاعد شهدت ارتفاعا كبيرا منذ توقيع هذا الاتفاق مع تراجع واضح في أسعار النفط، متوقعا أن يواصل سعر البنزين الانخفاض إلى مستويات ما قبل هذه المواجهة مع إيران. طبعا هذه التصريحات تأتي في إطار سعي إدارة ترامب للرد على منتقدي الاتفاق داخل الكونغرس، وأيضا في ضوء حقيقة أن جل استطلاعات الرأي محمد على المستوى الوطني تشير إلى أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية، كما أن هناك شكوك من جدواها والأهداف التي حققته، وذلك عبر التأكيد من أن ما تحقق لم يكن تنازلا لإيران بل ثمرت ضغوط عسكرية أفضت إلى مكاسب أمنية واقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة وفق الرئيس الأمريكي. تزامنا مع ذلك أيضا واصل ترامب تقديم صورة متفائلة وإيجابية لمسار المفاوضات مع إيران، لكن مع التأكيد أيضا على مسألة أساسية تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. في لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض، أكد ترامب أن أي اتفاق نهائي مع طهران لن يتضمن فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، وهي مسألة أساسية تؤكد عليها إدارة ترامب محمد باعتبار أنها ستكون جزء أساسي من أي اتفاق نهائي محتمل مع طهران. في الملف النووي أيضا ترامب أشار إلى أن إيران وافقت على استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن ينضم إليهم كذلك مفتشون أمريكيون، بالرغم من أن ترامب قال إنه ليس هناك استعجال زمني لوصول هؤلاء المفتشين إلى إيران في هذه المرحلة محمد.
8: في سياق الحديث عن لقائه بأمين عام الناتو، ما المناسبة التي جمعت ترامب مع أمين عام الناتو، وإن كان هناك تصريحات ركز عليها هذا اللقاء؟
9: طبعا هذا اللقاء محمد يأتي استباقا لقمة حلف الناتو على مستوى القادة التي ستعقد في تركيا، تأتي تحضيرا لهذه القمة، وأيضا تأتي في إطار التنسيق عبر الشركاء أو بين الشركاء عبر الأطلسي بشأن المرحلة المقبلة في عدد من القضايا. لكن أيضا هذه الزيارة تأتي على وقع هذا الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتاريخي، لكن أيضا في ضوء انتقادات وجهها في أكثر من مناسبة، وكآخرها كان اليوم للدور الأوروبي في هذه الحرب، وهو دور انتقده الرئيس دونالد ترامب مرارا بالإشارة إلى أن الأوروبيين لم يلبوا مطالب الولايات المتحدة بالانخراط عسكريا في مسألة الحرب، وأيضا في مسألة تأمين مضيق هرمز.
8: فيما يبدو كان هناك أيضا يعني تصريحات من أمين عام الناتو محمد تتحدث عن إتاحة القواعد العسكرية للناتو لتستخدم من قبل الولايات المتحدة خلال الحرب.
9: وطبعا هذه التصريحات محمد تأتي في إطار سعي الناتو عبر أمين عامه إلى ترميم هذه العلاقة التي توترت مع الولايات المتحدة، بالتأكيد على أن القواعد الأوروبية مفتوحة أمام الولايات المتحدة، لاسيما أن عدد من الدول الأوروبية للتذكير كانت قد رفضت استخدام قواعدها من طرف القوات الأمريكية في هذه الحرب، لأن الجانب الأوروبي كان قد اعتبر بأن الولايات المتحدة اتخذت قرار الحرب دون الاستشارة مع الحلفاء الأوروبيين. وبالتالي الأمين العام لحلف الناتو يحاول ترميم هذه العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة أن هناك قضايا تتجاوز مسألة إيران بالرغم من أنها مسألة أساسية، لكن هناك قضايا الحرب بين أوكرانيا وروسيا، قضايا الإنفاق العسكري، وأيضا المتانة وحتى الشكوك والأسئلة بشأن هذا الحلف التاريخي بين الجانبين، في ضوء يعني تصريحات وتهديدات ترامب في أكثر من مناسبة باحتمال حتى الانسحاب من حلف الناتو، وهي التهديدات التي زادت حقيقة في ضوء الحرب مع إيران وفي ضوء انتقادات ترامب للدور الأوروبي فيها.
8: محمد، كان هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث فيه عن الخيارات الأمريكية، وأشار إلى مسألة العقوبات من جديد على طهران. في أي سياق جاءت تصريحات روبيو؟
9: محمد، هي جاءت في سياق جولته إلى دول الخليج واجتماعاته هناك، حيث أكد روبيو بأن واشنطن مستعدة لإبرام اتفاق إذا التزمت إيران بتعهداتها. أشار في نفس الوقت إلى أن الولايات المتحدة تريد وترغب في إبرام ومنفتحة في الواقع في إبرام اتفاق جيد وحقيقي مع الجانب الإيراني، لكن قال بأن الرئيس دونالد ترامب لا يزال لديه خيارات إذا تعثر هذا المسار، ومن بين هذه الخيارات احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران في حال لم تفي بالتزاماتها، خاصة في المسألة النووية. وفي هذا الإطار أشار روبيو في تأكيد على انخراط الولايات المتحدة والمضي في المسار التفاوضي بأن الخبراء على المستوى الفني سيستهدفون المحادثات في سويسرا بنهاية هذا الشهر مع الجانب الإيراني، وهؤلاء الخبراء سيكونون من وزارات رئيسية في الولايات المتحدة، نتحدث عن وزارة الخزانة، وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، في إطار المضي قدما في هذا المسار الممتد لستين يوم بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي محتمل بين الجانبين. محمد،
8: شكرا جزيلا لك، مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. في الأثناء وفي السياق الإيراني، يسود جو من التفاؤل الحذر في طهران بشأن تطبيق بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يفترض أن تجتمع فيه الفرق الفنية في 29 من الشهر الجاري في سويسرا، لا يزال النقاش دائرا في طهران بين من يرون أن الاتفاق
10: Amen.
0: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. طقسنا لليوم بسيدني برجع بذكر مستمعينا بتوصل درجات الحرارة أقصيها لل 16 و 14 أو بين 14 و 15 كحد أقصى على صعيد ملبورن. وببيروت طقسنا حار جدا والحرارة بتوصل لل 29. وجولتنا الغنائية لهالساعة كتير حلوة، حنبلشها مع بعض برفقة سارة الهاني، ليالي الأمس. خليكن معنا.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: كمل معكم المشوار وسوا بننتقل من عند الفنانة رويدة عطية لهالخبر المهم طبعا من أخبار الشرق الأوسط وبالتوازي مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مسار تاني عم بيتحضر بالمنطقة وهالمرة عنوانه مضيق هرمز ودول الخليج. بحسب المعلومات رئيس الوزراء القطري زار مسقط لبدء مشاورات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق هدف البحث بكيفية تشغيل مضيق هرمز بالمستقبل وبصيغة إقليمية منفصلة عن التفاوض المباشر بين واشنطن وطهران. يعني باختصار الواضح اليوم أنه ملف هرمز ما بقى ينحسب بس بين إيران وأمريكا بل صار ملف إقليمي بامتياز. المحادثات المرتقبة ما رح تتناول إزالة الألغام أو الترتيبات العسكرية المباشرة بل رح تركز على شكل إدارة المضيق مستقبلا وكيفية ضمان الملاحة فيه من بعد كل اللي صار بالحرب الأخيرة. وهون كمان في نقطة مهمة أنه إيران كانت لمحت أكثر من مرة أنه وضع يعني المضيق بعد الحرب ما رح يرجع مثل قبل حتى لو التزمت مؤقتا بفتح المضيق بلا رسوم ضمن مهلة 60 يوم. يعني من الآخر الهدوء الحالي ما بيعني أنه ملف هرمز انحل بل يمكن بلش يدخل بمرحلة تفاوض أصعب وأداء. بالمقابل عمان عم بتحاول تلعب دور الضامن والمسهل خصوصي بعد إعلانها عن ممر بحري مؤقت لكل السفن من دون رسوم لتخفيف أي توتر على حركة التجارة العالمية. وهي كل مستمعينا بأكد أنه المعركة اليوم ما عادت بس على وقف النار بل على مين رح يدير إذا بدكن أو يكون ماسك مفاتيح البحر يدير حركة المرور النفط والتجارة بمرحلة ما بعد الحرب. هو خلينا نوصل لمرحلة ما بعد الحرب وبعدين لكل حادث له حديث. بكمل أنا وياكم المشوار بهالساعة الرابعة وإن شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت كتير حلو وبتمنى نهار سعيد للجميع.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
3: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر مايو مقارن ب 4.2% بنيسان وذلك وفقاً لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي. هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تو أمي أستراليا.

Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music. 2ME. 2ME.

0: منكمل نحن وياكم المشوار ورح ننتقل لخبر بعيدا عن السياسة والحروب. وهو ترند خاصه بالجمال رجع بقوة كتير خصوصا على تيك توك والسوشيال ميديا, وهو الأويل بولينج. خلال الأسابيع الأخيرة صارت يعني كل السوشيال ميديا مليانة بمؤثرين انفلونسرز عم بيروجوا لهالعادة القديمة, مأكدين انه لما واحد يعمل الاويل بولينج بس بزيت جوز الهند لعدة دقايق يوميا ممكن هيدا الشيء يبيض الاسنان, حتى بيخلي في انتعاش للنفس وبتحسن صحة الفم بشكل عام. يعني باختصار هيدا وصفة بسيطة رخيصة, وطبعا السوشيال ميديا جاهزة تعمل منها معجزة مثل العادة مثل اي خبر. بس اطباء الاسنان عندهم رأي شوي مختلف. صحيح انه هالمضمضة بالزيت هي ممارسة قديمة كتير بتعود للطب الهندي التقليدي, وببعض الدراسات اللي بتقول انه ممكن تساعد بتخفيف بعض انواع البكتيريا المرتبطة بالبلاك او بريحة الفم, بس لحد اليوم ما في ادلة علمية قوية بتثبت انه فعلا بتبيض الاسنان مثل مواد التبييض الطبي المعتمدة. بحسب الاطباء اللي ممكن يصير هو انه الزيت يخفف بعض الرواسب السطحية ويخلي الاسنان تبين انضف والمع شوي, بس هيدا ما بيعني انه لون السن الحقيقة تغير. وهون الفرق المهم انه في شيء بيخلي الاسنان تبين انضف وفي شيء فعلا بيغير لونه. والتيك توك عادة ما بيحب يشرح هالتفصيل منشوف يعني. فدراسات كمان بتشير الى انه زيت جوز الهند ممكن يساهم بدرجة محدودة بتخفيف التهاب اللثة ويحسن كمان من رائحة الفم, خصوصي بسبب احتوائه على حمض اللوريك المعروف بخصائصه المضادة لبعض أنواع البكتيريا. بس رغم كل هالفوائد المحتملة بيحذر أطباء الأسنان من اعتبار هالأويل بولينج بديل عن تنظيف الأسنان أو معجون الأسنان اللي بيحتوي على الفلورايد, لأنه الفلورايد بيبقى العنصر الأهم لحماية الأسنان من التسوس وتقوية المينا. يعني إذا بدنا نختصرها أنه الأويل بولينج ممكن تكون شيء إضافة إذا واحد بيحب يعمله, بس أكيد مش البديل اللي عم يتروج له أونلاين. فبالتالي إذا حدا حابب يجربه ممكن تكون خطوة إضافية مثل ما عم نقول شيء زيادة ضمن روتين العناية بالفم, خصوصي لتحسين الإحساس بالنظافة أو ريحة النفس. بس الأساس بيبقى واضح أنه تنظيف الأسنان مرتين باليوم أتليست, استخدام الخيط كمان ضروري, تقليل من المشروبات المسببة للتصبغات مثل القهوة, كل شيء فيه كولوران الدخان وغيره, وأكيد دايما لازم يكون في تشيك أب عن طبيب الأسنان. فبخبركن هيك, قلت بشارككن هالمعلومة تفيدكن لكل اللي سامع فيها وبيعتمدها يكون عم بيضيفها على روتين العناية بالأسنان, واللي مش سامع فيها ممكن تكون عم بيلجأ لها وهيك بركة تساعده, لأنه في فوائد لزيت جوز الهند بس أكيد منه هو البديل أو الأساسي. بكمل أنا وياكن المشوار, وبعد الاستراحة حنكون برفقة وردة. خليكن على السماع.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم بيتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Seiya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Australia.
1: A new political party's been launched and it's called Community Strong Australia. But where does a new party even fit into a crowded political landscape that's already seen plenty of upheaval of late? The driving forces behind the new party are Sydney Teal Independents, Zali Steggall and Allegra Spender, who brand Community Strong as a responsible alternative to the major parties. If you need a refresher on the Teals, they're an informal grouping of independents who made a name for themselves earlier this decade, notably nabbing city seats off the Liberal Party. They found that success by appealing to traditionally moderate Liberal voters, advocating on issues like climate change and political integrity. The new party aims to keep some of its independent vibe by allowing MPs to vote as they please, in contrast to, say, the Coalition and Labor, where crossing the floor comes with consequences. So what does this new party stand for? Well, blazoned on their website is hope over hate, reason over rage, and solutions over slogans. And its core pillars are sensible economic management, climate action, integrity, and equality. Or as Allegra Spender suggests, it's for those who are pro-business but progressive on climate change. Here's her party's call to action.
2: Come back to the centre to build from the ground up.
3: This how we gon' do it. Come on.
4: I'm up in the party.
5: مستمعينا وصلنا لآخر مشوارنا لليوم الخميس اللي حامل تاريخ 25 حزيران. برجع بشوفكم إن الله راد دايما على راديو 2ME أستراليا بأوقاتنا الحلوة اللي بتجمعنا ورغم بعض هالمسافات بيناتنا. من بيروت بوجه لكم أطيب التحيات، بتمنى لكم أوقات رايقة وباقي نهار كتير حلو. هلأ مع بعض منختم بنشرة أخبار الساعة 3 وتضلوا بخير.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TAC، كن بأمان من أجل الجميع.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
9: أنت مهم في العمل.
8: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
10: شكرا أمي.
8: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
9: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
11: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vec.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
0: السادسة صباحا في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. صباح الخير من جديد محمد.
4: صباح الخير رضا، ونستهلها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه من غير المقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران. قتيلان بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وحزب الله اللبناني يندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. الإطار الشيعي في العراق يحذر من تدخل نظام الرئيس السوري أحمد الشرعي في الشأن الداخلي اللبناني. رصد إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا، ومنظمة الصحة تؤكد أن خطر العدوى منخفض.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مهمة جيش إسرائيل في جنوب لبنان لم تنتهي بعد، مؤكدا أنه سيبقى في المنطقة الأمنية طالما بقي رئيسا للوزراء. ويشهد الجنوب اللبناني تصعيدا إسرائيليا بعد أن قتل شخصان في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، في تطور وصفه حزب الله اللبناني بأنه انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بين الجانبين. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان.
10: في خرق دموي جديد أوقع قتيلين شنة غارة على سيارة في منطقة دوحة تكفر الرمان، حزب الله علق على الاستهداف مؤكدا أنه خرق فاضح للاتفاق الذي يلتزم هو به حتى الآن، وأنه يراقب الانتهاكات ويرصدها. الخروقات تواصلت بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتين في النبطية الفوقة، وبالقصف المدفعي والتمشيط باتجاه برعشيت، حداتة وياطر، كما بإلقاء القنابل الصوتية في برعشيت وكفر تبنيت. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في عيترون، وتحركت آلياته العسكرية في محيط كونين، بينما حضرت دورية برفقة جرافة دي 9 إلى عين عرب، البلدة الوحيدة التي عاد أهلها إليها رغم كونها تقع ضمن الخط الأصفر، بعدما قام الجيش اللبناني بفتح الطرقات المؤدية إليها. وطلبت الدورية من مختار البلدة إبلاغ السكان بضرورة إخلاء منازلهم قبل حلول المساء، مهددة بهدمها في حال عدم الالتزام. وبعد المهلة المحددة تم قطع طريق عين عرب الوزاني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
4: وتأتي هذه التطورات في جنوب لبنان في وقت أعلن مسؤولون من إسرائيل ولبنان أن الجانبين يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من أراضي تحت احتلتها خلال الحرب مع حزب الله، وتسلمها إلى الجيش اللبناني في خطوة محتملة صوب استعادة سيطرة لبنان على الأراضي المحتلة. زياد حلبي، القدس.
12: رئيس الوزراء الإسرائيلي العالق بين ضغط الشارع، حيث يريد 73% من الإسرائيليين البقاء في جنوب لبنان، وترامب الذي يضغط لانسحاب إسرائيل قال إنه طالما بقي رئيسا للوزراء ستبقى إسرائيل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وهو ما أكده أيضا وزير الدفاع كاتس الذي قال إنه حتى لو طلبت الولايات المتحدة فإن إسرائيل مصممة على البقاء في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي هجومين بتبرير أن عناصر من حزب الله اقتربوا من القوات التي جمدت نشاطها إلى حد كبير، فيما يدور الحديث عن تحضير إسرائيلي لشن هجمات على الحوثيين في اليمن بعد أن هدد كاتس باغتيال زعيم الحوثيين. في الانتظار عادت السخونة إلى جبهة غزة بهجمات إسرائيلية متكررة بحجة أن حماس بدأت تستعيد القوة وترتب الصفوف. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
4: في العلاقات السورية العراقية، حذر الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في العراق من تدخل نظام الرئيس السوري أحمد الشرع في الشأن الداخلي اللبناني، كما رفض تعزيز التنسيق الأمني مع دمشق. من بغداد، باسل محمد.
13: موقف الإطار الشيعي الرافض لأي تدخل سوري في الملف اللبناني استند إلى معلومات حول إنشاء خلية استخباراتية ثلاثية عراقية سورية أمريكية حول لبنان وإيران. ائتلاف الرجل القوي في الإطار نور المالكي قال إن العلاقات الأمنية العراقية السورية تشهد تطورا غير مسبوق، وهو أمر يبحث إلى القلق. وحسب معلومات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، بغداد قدمت معلومات مهمة إلى نظام الرئيس السوري أحمد الشرع حول خلايا سرية إيرانية داخل سوريا، كما زودت دمشق معلومات عن أنشطة معادية لأنصار النظام السوري السابق. ائتلاف متحدون السني تحدث عن جهود قام بها جهاز المخابرات الوطني العراقي ضد أنشطة لحزب الله اللبناني في العراق. وفي الساعات الأخيرة راجت معلومات سياسية بأن السلطات العراقية قيدت تحركات قيادات في حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثية اليمنية في العاصمة بغداد. حزب الله العراقي من جهته توعد بأنه لن يسمح بسياسة الابتعاد عن إيران التي تنتهجها بعض الأجهزة العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
4: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع مسؤول رفيع في حركة حماس حول المفاوضات بين طهران وواشنطن، ويأتي الاتصال بعد نحو أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. حازم حمادة.
14: في خضم الحراك الدبلوماسي المتسارع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، أجرى عراقجي اتصالا هاتفيا مع باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس لبحث مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وقال التلفزيون الإيراني إن الاتصال تناول آخر التطورات في المنطقة وفلسطين، في إشارة إلى رغبة طهران في إبقاء ملف غزة جزءا من أي تسوية شاملة، رغم أن مذكرة التفاهم الأخيرة لا تذكر القطاع صراحة. ويأتي هذا التواصل في سياق أوسع، إذ تعتبر إيران القضية الفلسطينية محورا ثابتا في سياستها الإقليمية منذ عام 1979، وتحرص على التنسيق مع الفصائل الفلسطينية في كل مرحلة تفاوضية حساسة. كما يعكس الاتصال رغبة طهران في طمأنة حلفائها بأن الاتفاق مع واشنطن لن يكون على حسابهم، خصوصا مع بنود تتعلق بوقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان حسب ما ذكر. وتزامن الاتصال مع زيارة عراقجي لباكستان برفقة الرئيس مسعود بسشكيان، حيث تلعب إسلام أباد دور الوسيط بين الطرفين في محاولة لدفع المفاوضات نحو اتفاق نهائي يضع حدا للحرب ويعيد رسم موازين القوى في المنطقة.
4: يسعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للحصول على دعم الحلفاء بالخليج الذين ينتابهم الشك في الاتفاق الذي أبرمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران لإنهاء الحرب. وقال روبيو في الكويت خلال جولته الخليجية إن الولايات المتحدة ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بهذه المفاوضات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة التفاهم الأمريكي الإيراني. أحلم طاهر.
15: في أول محطة من جولته الخليجية التقى ماركو روبيو بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وأكد التزام واشنطن بضمان أمن الإمارات، كما ناقش معه الجهود المبذولة لتأمين عبور آمن وكامل عبر مضيق هرمز وأهمية الاستقرار في المنطقة. وتبدو مهمة روبيو في غاية الدقة، ففي حين أن عليه الدفاع عن الاتفاق المبدئي مع إيران الذي يدعمه ترامب بقوة، فإن عليه أيضا أن يبدد بشكل مقنع مخاوف قادة في دول الخليج، حيث أفادت تقارير بأن العديد منهم يشعرون بالقلق إزاء شروط الاتفاق مثل صندوق إعادة الإعمار المقترح لإيران بقيمة 300 مليار دولار. كما أن الاتفاق لا يتطرق أيضا إلى قدرات طهران في مجال الصواريخ الباليستية التي تشكل مصدر قلق لدول الخليج بعدما تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. لكن الإمارات بالأخص تواجه ضغوطا اقتصادية شديدة، حيث تسببت هذه الحرب في فرار آلاف المغتربين الذين يشكلون جوهر اقتصادها غير النفطي.
4: قال الحرس الثوري الإيراني إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وإن أي ممر جديد يعلن عنه دون التنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. وفي موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يعرف أبدا من المسؤول عن الغارة التي استهدفت مدرسة للبنات في إيران وقتلت عشرات الأطفال يوم 28 من فبراير شباط الماضي، وهو اليوم الأول من الحرب مع إيران. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. في تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يبلي بلاء حسنا في الحرب ضد روسيا، بعدما كان قد صرح في السابق إنه يفتقر إلى أوراق ضغط ومساومة للانتصار. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال من جهته إن أوكرانيا تواصل تنفيذ خطة العقوبات بعيدة المدى ضد روسيا، في إشارة إلى الضربات التي تستهدف منشآت عسكرية صناعية داخل العمق الروسي. محمد الزاوي، كييف.
16: مزيد من الضربات للعمق الروسي كشف عنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مساعي أوكرانيا لتوسيع دائرة الاستهداف للمناطق الروسية في عملية قصف مفتوحة بين الجانبين. زيلينسكي يقول إن من بين النتائج الأخيرة لهذه الضربات تدمير أكثر من 60,000 طن من الذخائر في ترسانة تابعة لأسطول البلطيق الروسي قرب سان بيترسبورغ. دفعت هذه الهجمات موسكو لتغيير خططها في نشر منظومات الدفاع الجوي، والتي نقلت الكثير منها لتحصين مواقع في العاصمة موسكو ومضيق كيرتش. أوكرانيا تتابع هذه التحركات التي قد تفتح وفق الاستخبارات ثغرات أمام ضربات لاحقة. الساعات الماضية شهدت مزيدا من الغارات، أبرزها ما أعلن عنه جهاز الأمن الأوكراني في استهداف مطاري ساكي وغوارديسكي العسكريين في شبه جزيرة القرم، إضافة إلى منظومات دفاع جوي روسية في محيط مضيق كيرتش. في المقابل، موسكو ركزت ضرباتها على دنيبرو وخاركيف، حيث أصابت منشآت حيوية في المقاطعتين الواقعتين تحت ضغط روسي كبير خلال الفترة الأخيرة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا إن دولة ناتو خذلت الولايات المتحدة في الحرب مع إيران. من جهته، دافع روتا عن أداء دول حلف شمال الأطلسي قائلا إن هناك ما بين 4,000 إلى 5,000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في أوروبا خلال الحرب. وهنا في فرنسا، حيث أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية. تفاصيل أوفى معك سليمان ياسيني.
17: أول حالة لإصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في فرنسا سجلت في البر الرئيسي حسب وزارة الصحة الفرنسية، التي أفادت أن الأمر يتعلق بطبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشهد الوباء تفشيا واسعا. وأكدت الوزارة أن كل التدابير الاحترازية اتخذت، بما في ذلك عزل المريض فور وصوله إلى البلاد ونقله إلى المستشفى في ظروف آمنة لتجنب أي خطر للعدوى. وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني راست أكدت أن 5 ركاب من الرحلة الجوية التي كان على متنها المصاب اعتبروا مخالطين محتملين وتم عزلهم. وباتت هذه الإصابة في فرنسا أول حالة مسجلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء الذي يصيب أوغندا أيضا، وينطوي على سلالة نادرة من الفيروس تعرف باسم بوندي بوغي، والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج محدد. وفي المقابل، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا واسعا للمرض، حيث تجاوز عدد الإصابات 1,000 حالة وتسببت العدوى في 267 حالة وفاة.
4: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يفترض الإعلان رسميا في 2 شهر تموز/يوليو عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك، الذي أثار قلقا دوليا بعد رصد إصابات به على متن سفينة هونديوس السياحية. في خبر آخر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل شمال اليابان، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. وفي فنزويلا، ضرب زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات فنزويلا، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هذا الزلزال كان الحدث الثاني ضمن زلزال مزدوج. ودعت قطر مونديال أمريكا الشمالية لكرة القدم 2026 بخسارتها 3-1 أمام البوسنة والهرسك في سياتل، فيما فازت سويسرا على كندا إحدى الدول المضيفة بهدفين لهدف واحد في فانكوفر، وتأهلت سويا إلى الدور 32 عن المجموعة الثانية لمونديال 2026 في كرة القدم. كما حققت البرازيل والمغرب المطلوب وتأهلت سويا إلى الدور 32 من كأس العالم لكرة القدم بعد فوز الأولى بسهولة على اسكتلندا 3-0، والثانية بصعوبة على هايتي بهدف 4-2 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وفي خبر آخر بخصوص كأس العالم، أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعب وسط المنتخب القطري عاصم مادبو 5 مباريات بعد تدخله الخشن على الكندي إسماعيل كوني الذي خضع لعملية جراحية بسبب كسر في ساقه. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه من غير المقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران. قتلان بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وحزب الله اللبناني يندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. الإطار الشيعي في العراق يحذر من تدخل النظام للرئيس السوري أحمد الشرف في الشأن الداخلي اللبناني. رصد إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا ومنظمة
18: Taking a look in Sydney, over on the M5 in Mascot, there's a multi-car crash westbound approaching Cooks River Tunnel. One lane is closed there. And the M4 is busy but steady westbound through Prospect, past the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of an incident on the Mornington Peninsula Freeway, southbound after Governor Road. And looking to the Westgate Freeway, it slows citybound from the Balti through the Burnley Tunnel. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: من بلش مشوارنا مع الفنان زين العمر هون راديو

فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلا ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكويناس pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية الأولى. نرجع لعنكم مستمعينا، تنطل عليكم بمشوار جديد، مشوار درايف تايم بروجرام ابتدى هلأ. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وأنتم نقضي وقت كتير حلو مع الأغاني الحلوة، منوعات موسيقية ما بتستمعوا لها إلا بس تكونوا متابعين إذاعتكم الأقوى 2ME. وصلنا سوا ليوم الخميس اليوم 25 من شهر حزيران جون. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 16-15 على الصعيد ملبن. رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية بتستمعوا لألباس عبر أثير راديو 2ME. عندي كمان معلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا يلي بلش على لأ. نتوجه لفاصل الاستراحة وعبر أثير راديو 2ME منتابع سوا. Bonsoir.
1: Only the hit.
2: Just the hit.
3: Just hit.
1: Only the hit.
3: All the hits.
1: All the time. 2ME playing just hit. Just hit.
4: يأثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: بنتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
5: A new political party is being launched and it's called Community Strong Australia. But where does a new party even fit into a crowded political landscape that's already seen plenty of upheaval of late? The driving forces behind the new party are Sydney Teal Independents, Zali Steggall and Allegra Spender, who brand Community Strong as a responsible alternative to the major parties. If you need a refresher on the Teals, they're an informal grouping of independents who made a name for themselves earlier this decade, notably nabbing city seats off the Liberal Party. They found that success by appealing to traditionally moderate Liberal voters, advocating on issues like climate change and political integrity. The new party aims to keep some of its independent vibe by allowing MPs to vote as they please, in contrast to, say, the Coalition and Labor, where crossing the floor comes with consequences. So what does this new party stand for? Well, blazoned on their website is hope over hate, reason over rage, and solutions over slogans. And its core pillars are sensible economic management, climate action, integrity, and equality. Or as Allegra Spender suggests, it's for those who are pro-business but progressive on climate change. Here's her party's call to action.
6: Come back to the centre to build from the ground up where what communities think are important, listen to the experts and build solutions for the long term.
5: As for choosing candidates, no other Teals have been brought on board yet, but Community Strong Australia wants people who align with their values and are in touch with what people in their electorates want.
6: What a lot of people tell me is, you know, they want politics from people who have lived lives and made contributions and done things in the real world before they got into politics. It's not being a career politician, being happy to work, you know, across the parliament.
5: But why now? And why create a party when a large part of the appeal for these independents is actually being independent? Well, the party's MPs point out, for one, this makes it easier to run candidates in the Senate. Though another reason that the party's playing down is the incoming federal electoral donation laws, which observers say is a very important factor in forming the party. These cap the amount individual candidates can spend at $800,000. This means independents like the Teals would have to accept much less in donations than previous years from backers like Climate 200, for example, a company who provide funding to what they call the next generation of independent climate leaders. But political parties, well, they're capped at $90 million nationally. Dr. Jill Shepherd is a political scientist and researcher from the Australian National University.
7: In January 2027, it will be harder for the independents to fund themselves and to spend in the extreme figures that they have in the past. The major parties are worried that high-spending independents will eat away at their electoral bases.
5: The new party also arrives as One Nation has risen dramatically in the polls, to the point it's now being considered as a genuine threat to Labor. Policy-wise, the new party of two Teals is much different to One Nation. especially given the party's scorn for those spruiking action on climate change. Though one thing they have in common is their appeal to voters disillusioned by the major parties and looking for an alternative. The Albanese government currently doesn't need the Teals to get legislation through the lower or upper house, but this new party hopes to change all that at the next election.
3: السادسة والنصف صباحا في باريس.
8: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. تفضل سليمان.
9: شكرا محمد. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج، وتعهد بعدم إضعاف أمنهم في ظل سعيه إلى طمأنتهم وسط شكوك من تلك الدول تجاه اتفاق مقترح لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. من جانبه واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة بشأن الحرب مع إيران خلال اجتماع مغلق مع أعضاء الحزب الجمهوري المنتمي إليه، وذلك قبل وقت قصير من طلب إدارته من الكونغرس تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتغطية تكاليف هذه أو هذا الصراع. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وإن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. وأضاف الحرس الثوري أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط. في لبنان قتل شخصان جراء ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. غدا تم قتل شخصين آخرين بنيران إسرائيلية فيما اعتبره حزب الله انتهاكا لوقف إطلاق النار الصامد منذ السبت الماضي. إلى ذلك قال مسؤولون من إسرائيل ولبنان إن الجانبين يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من أراضي اجتاحتها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني في خطوة محتملة صوب استعادة سيطرة لبنان على الأراضي المحتلة. أعلنت فرنسا تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج القارة الإفريقية لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على سلم ريختر وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فنزويلا، حيث رصد صحفيون ومبعوثون انهيار مباني ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس. إلى ذلك أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد، كما أغلق مطار كاراكاس. وفي قبل قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزلزالين خلفا
10: Taking a look in Sydney, in Carlingford, there's a semi-trailer breakdown northbound on Pennant Hills Road, just past Murray Farm Road. One lane closed there. And over in Milperra, there's a paint spill westbound on Milperra Road, approaching Nancy Ellis Leibold Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's works on the Balti Bridge, inbound before the Westgate Freeway. Two lanes closed there and speeds down to 40. Delays back to Footscray Road. And the Eastern Freeway is slow outbound from Burke Road past Bulleen Road. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية وجديد الإصدارات الموسيقية بنرجع لعنكم مستمعينا عبر أثير راديو 2ME عم نتابع مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الخميس 25 من شهر جون حزيران. الاقتصادي الأسترالي يطالب بإلغاء الضريبة على التبوغ لمدة معينة لمنع السوق السوداء. الاقتصادي ريتشارد هولدن يعتقد أن الضريبة الباهظة على التبوغ أدت إلى ظهور سوق سوداء قوي مما أدى إلى خسارة الحكومة مبلغ 5 مليار دولار سنويا. يقترح هولدن إلغاء الضريبة على التبوغ لمدة معينة حتى يتم القضاء على السوق السوداء. تم إعادة فرض الضريبة مرة أخرى ثم إعادة فرض الضريبة مرة أخرى، يعني شيء بس بالوقت الحالي مش على المدى الطويل. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
0: جولة غنائية رائعة جدا من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Breakfast with Claude. Back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: طابت أوقاتكم نشرة أخبار الخميس والربع من صوت لبنان مع تحيات بيير البايا، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين النشرة.
1: عون مستقبلا وفدا برلمانيا بريطانيا، التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. سلام لن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف. روبيو لبنان دولة ذات سيادة وملفه منفصل عن العملية الجارية مع إيران. وزير خارجية إسرائيل: المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان تاريخية ومهمة للغاية. كاتس: إسرائيل لن تسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. رئيس الوزراء القطري: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار. جنبلاط: حسناً فعل ضباط الجيش اللبناني بالانسحاب من الصورة التذكارية في واشنطن. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية استؤنفت اليوم ضمن الثلاثية الجولة الخامسة المخصصة بشكل أساسي للخروج بخارطة طريق للمناطق النموذجية أو التجريبية وتدرجها في ضوء حديث إسرائيلي عن انسحاب جزئي متروك لتقديرها. والمحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران تستأنف الأسبوع المقبل في سويسرا بحسب الوسيط الباكستاني، وستركز على آلية احتواء النووي الإيراني وآلية إدارة العبور في مضيق هرمز.
0: الرئيس جوزيف عون عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما بحثا أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مجدلين عيد:
2: أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وأمام وفد بريطاني جدد التأكيد على أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة، من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً. رئيس الجمهورية لفت إلى أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. وأكد الرئيس عون أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى. رئيس الجمهورية أبلغ الوفد البرلماني أنه يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب، إضافة إلى تأييد لبنان في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب بعد بدء انسحاب القوات الدولية، مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لإبقاء قوات لها في الجنوب عبر إقرار الإطار القانوني لهذا الوجود. وعن العلاقات اللبنانية السورية أكد الرئيس عون أن التنسيق قائم بين البلدين، وما صدر مؤخرا عن الرئيس السوري إيجابي ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد وخصوصا في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما تم البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الذهاب إلى مفاوضات واشنطن هو الطريق الأقل كلفة على لبنان، معتبرا ألا أحد يعرف مسبقا نتيجة أي مفاوضات، لكننا نعرف جيدا ما نريده منها وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وقال أمام وفد من نقابة الصحافة: نحن متأخرون 36 عاما عن بسط سلطة الدولة وعن عدد من الإصلاحات، ولا نطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته، معتبرا أن حصر السلاح ليس إرضاء لإسرائيل بل مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها منذ إقرار الطائف.
0: موقف حاسم لروبيو: لبنان دولة ذات سيادة وملفه منفصل عن العملية الجارية مع إيران. عبد رزق:
3: برزت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته أبوظبي، المحطة الأولى في جولة إقليمية تشمل أيضا الكويت والبحرين، حيث شدد على الفصل بين الملف اللبناني وسائر ملفات المنطقة. وقال روبيو للصحفيين: هذه العملية منفصلة تماما، لأن لبنان دولة ذات سيادة وله حكومة شرعية، وعندما يتعلق الأمر بلبنان فإننا نتفاوض ونتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية. ولتأكيد الانخراط الأمريكي المباشر في الملف اللبناني، كشف روبيو أنه يجري اتصالات متواصلة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وقال: تحدثت قبل قليل مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك مع نائب الرئيس، كما تحدثت معه يوم الجمعة، مشيرا إلى أن ممثلين أمريكيين موجودون حاليا على الأرض مباشرة للمساعدة في دفع المحادثات قدما. في المقابل لم يتجاهل وزير الخارجية الأمريكي الدور الإيراني على الساحة اللبنانية، معتبرا أن المسألة الإيرانية في لبنان تتمحور حول دعم إيران لحزب الله ورعايتها له، وأوضح أن هذا الملف سيطرح خلال المحادثات مع طهران، لكنه شدد على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى صعبا طالما استمرت الأذرع المدعومة من إيران بما فيها حزب الله في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وتنفيذ أنشطة يصفها الأمريكيون بالإرهابية. وفيما بدا أنه تأكيد للموقف الأمريكي الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية، رسم روبيو خطا واضحا لمقاربة واشنطن تجاه مستقبل لبنان، قائلا: مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني من خلال حكومته السيادية المنتخبة، وهذه هي الجهة التي نعتزم العمل معها. وتعكس تصريحات روبيو تمسك واشنطن بمقاربة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ولا سيما الجيش باعتبارها الشريك الأساسي في أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية في الجنوب، فيما يبقى نجاح هذه المقاربة مرتبطا بقدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها في منطقة لا تزال تشهد تجاذبا بين متطلبات الأمن الإسرائيلي وحسابات حزب الله الإقليمية.
4: وسط هذه الأجواء، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي منذ قليل بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم مناقشة أمنية مصغرة لبحث الملفين السوري واللبناني. ميدانيا، اندلاع حريق في برعشيد جراء قصف إسرائيلي بقذائف فوسفورية. وكيف بدت الأجواء ميدانيا في الجنوب اليوم مع عبد الرزاق؟
3: في الجديد الميداني، سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة جيب في منطقة دوحة كفر رومان، ما أدى إلى سقوط قاتلين من ميليشيا حزب الله. الجيش الإسرائيلي تحدث بدوره عن استهداف عنصرين من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. إلى ذلك، أفادت قيادة الجيش بأن وحدات عملت على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دير ميماس في مرجعيون وبرعشيد في بنت جبيل وزبدين والشرقية وتول في النبطية، وقد جرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها. في غضون ذلك، حضرت دورية إسرائيلية إلى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها.
0: على المقلب الإسرائيلي، جدد وزير الدفاع إسرائيل كاتس موقف بلاده من عدم الانسحاب من لبنان حتى ولو كان هناك طلب أمريكي، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، وأضاف: لن يكون هناك مسلحون ولا مدنيون في جنوب لبنان.
4: من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان هي تاريخية ومهمة للغاية، وأن حزب الله يشكل خطرا على استقلال لبنان وعلى أمن إسرائيل. وماذا في أبعاد تكثيف الاتصالات اللبنانية الأمريكية؟ الجواب في هذا الحوار.
5: أهمية الجولة الخامسة أنها تجمع لثلاثة أيام تحت سقف الخارجية الأمريكية الوفدين السياسيين والعسكريين للبنان وإسرائيل في جلسات مشتركة ومنفصلة، ما يتيح الخروج بحلول سياسية صالحة للتنفيذ عسكريا على الأرض. ودقة هذه الجولة أنها تنعقد وسط جفاء بين الولايات المتحدة وإسرائيل، عبر عنه السفير الإسرائيلي في واشنطن بالقول إن إدخال إيران في المفاوضات الخاصة بلبنان سيؤدي إلى كارثة محققة، لافتا إلى أن الجولة الخامسة باتت مهددة بالتعثر مستعينا بمشهد قطار يتجه إلى حادث، وقال إن الجولات السابقة انطلقت من فرضية واضحة تقوم على إخراج إيران من لبنان وتفكيك حزب الله، وسأل ما إذا كان هذا المبدأ لا يزال يشكل أساس المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة. هذا الموقف ترجم داخل الاجتماعات بتباين واضح بين الوفد اللبناني الذي يستعجل الانسحاب والوفد الإسرائيلي الذي يربط الانسحاب بإثبات قدرة الجيش على منع حزب الله من إعادة تموضعه في المناطق التجريبية. وهنا أيضا خلاف آخر على هذه المناطق وعلى تحديدها ومعيار تحديدها موقعا أو مساحة، وتحديد وتيرة الانتقال من منطقة تجريبية إلى أخرى. يمكن القول إن اليوم الأول من الجولة الخامسة أسس ليومين لن يكونا سهلين، والتارجت الأمريكي هو الخروج بتوافق على آلية واضحة للمناطق التجريبية التدريجية.
4: في هذا الوقت أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أننا نقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات علينا، وإن مهمتنا في لبنان لم تنتهي بعد ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله.
0: خرائط تفصيلية واختبار لقدرة الجيش اللبناني، كواليس طرح المناطق التجريبية. عبد رزق.
3: أفادت صحيفة معاريف بأن الجولة الجديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستركز على التوصل إلى تفاهمات تفصيلية بشأن ما يعرف بالمناطق التجريبية، بما يشمل تحديد المناطق المشمولة بالتجربة والجداول الزمنية وآليات المتابعة والتنفيذ، إلى جانب المعايير التي ستعتمد لتقييم مدى نجاحها. وحسب معاريف، يستعد الوفد الإسرائيلي لعرض خرائط تفصيلية وخطة تشغيلية خاصة بالمناطق التجريبية، فيما يدرس الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية سيناريوهات تعديل انتشاره وفق نتائج المحادثات. وأفادت الصحيفة بنقل إسرائيل إلى الجانب الأمريكي معلومات استخباراتية تتعلق ببنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان في إطار تحديد المناطق التي يمكن اختبار قدرة الجيش اللبناني على العمل فيها. وبحسب الطرح الإسرائيلي، فإن نجاح التجربة لا يقاس فقط بانتشار الجيش اللبناني داخل المناطق المستهدفة، بل أيضا بقدرته على منع عودة عناصر حزب الله والأسلحة والبنى العسكرية إليها بعد أي انسحاب إسرائيلي.
0: أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن الجيش اللبناني وحده المسؤول عن أمن الوطن والجنوب، وهو يرعى اتفاق الهدنة والعلاقة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل حصراً. وحذر جنبلاط من التلاعب بعقيدة الجيش تحت أي مسمى أو مهمة في ظل هذه الفوضى في الاتفاقات من الخليج إلى سويسرا، كما قال جنبلاط.
4: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اعتبر أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يوازي بأهميته وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على إيران، وشدد على أن دول المنطقة عليها أن تضمن الأمن الإقليمي، ووصف الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لمدة 40 يوما بأنها كانت عملا إجراميا.
0: رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد أن هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار، موضحا أن منع التصعيد في لبنان يجري بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء.
4: عين وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق الذي اندلع أمس في المستودعات التابعة لوزارة الاتصالات في منطقة الدكواني، واطلع على حجم الأضرار الناتجة عنه، مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات لتحديد أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
0: هيئة أوجيرو أكدت أن الحريق هي موضع متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، وقد باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بتحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
4: أفادت مصادر صحفية اليوم بأن الجيش اللبناني وتحديدا في محيط السفارة الأمريكية أطلق طلقات تحذيرية في الهواء حين لم تمتثل إحدى السيارات لأوامره، وتبين أن بداخلها سوريان من دون أوراق ثبوتية، ورغم النار التحذيري واصلت عدم الامتثال للأوامر وفرت من المكان. ووفق المعلومات، أجرت القوى الأمنية مسحا للمنطقة بحثا عن الآلية، حيث تمكنت في وقت قياسي من توقيف الراكبين، وتبين أنهما من التابعية السورية.
6: تابعوني. Taking a look in Sydney on the M5 in Mascot, there's a multi-car crash westbound approaching Cooks River Tunnel with one lane closed there. And over on the M4 in Greystanes, there's a semi-trailer breakdown westbound just past Cumberland Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on East Link northbound after Canterbury Road with delays back past Boronia Road. And looking to the Eastern Freeway, it's slow outbound from Chandler Highway past Bulleen Road. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الخميس اليوم 25 من شهر جون حزيران طقسنا لليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 16-15 على الصعيد ملبن عم نتابع مشوار درايف تايم بروجرام يلي مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء ولكن مشوار 2 ام اي بيكمل معكم على مدار الساعة 7 ايام بالاسبوع تحياتي لكم من جديد بنسمع الفنانين نجوى كرم نرجع نكمل مع الفنان صابر الرباعي هون راديو 2 ام اي

0: SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saint of the Hour. معكم ماري لبكي.

0: الجولة الإخبارية لتمام 4:30 منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
4: أنت مهم في العمل.
3: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
5: شكرا أمي.
3: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
4: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
6: Australia News.
7: ABC News.
8: Thanmay Navada with the top stories. A state of emergency has been declared in Venezuela after two powerful earthquakes struck the country, with fears of high casualties and widespread destruction. The initial magnitude 7.2 earthquake hit west of the capital, Caracas, followed less than a minute later by a stronger magnitude 7.5 tremor. Interim President Delcy Rodriguez appeared on state television to extend her condolences to the families of those killed, but gave no death toll or number of injured. Shadow Home Affairs Minister John O'Dunham says the lifting of a travel ban on a woman with links to the self-declared Islamic State group demonstrates that national security laws need to change. A temporary exclusion order had been placed on the Australian woman who's previously been living in a Syrian refugee camp. But Home Affairs Minister Tony Burke says the woman has now been granted a permit to return following legal advice that the application could not be refused. And resource giant Fortescue is being sued over allegations of systemic sexual misconduct and safety failures across its WA mine sites. The case filed in the federal court details thousands of allegations that women working at Fortescue Mines have been subjected to assaults, rape and stalking. The company owned by billionaire Andrew Twiggy Forrest says unlawful behaviour has no place at Fortescue. Mining giants BHP and Rio Tinto are fighting similar class actions. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صباح فرانس 24، فترة إخبارية نبدأها بالعناوين. مقتل 32 شخصا جراء زلزالين قويين ضربا فنزويلا. السلطات الفنزويلية تقر حالة الطوارئ وتغلق مطار البلاد الدولي، والولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات. ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لحرب إيران ويواجه انتقادات اللاذعة داخل الحزب الجمهوري. وروبيو يتعهد بالدفاع عن مصالح دول الخليج في المفاوضات مع إيران. والحرس الثوري الإيراني يشدد على أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران. موجة الحر تتصاعد في أوروبا. فرنسا تسجل أعلى معدل للحرارة في تاريخها، وتوقعات برقم قياسي في بريطانيا. في ساعتنا أيضا مشاهدينا، أسعار النفط تواصل انخفاضها لتصل إلى مستويات ما قبل الحرب بعد خروج ناقلات عالقة من مضيق هرمز. في ساعتنا أيضا نسأل عن الوضع في مدينة الأبيض السودانية، ففي ظل مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية محتملة بالمدينة. وفي أخبار المونديال، المنتخب المغربي يفوز على هايتي برباعية ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور السادس عشر. التفاصيل بعد الفاصلة.

0: قتل 32 شخصا وأصيب أكثر من 700 آخرين جراء زلزالين قويين ضربا فنزويلا. وأعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ بعد أن ضرب البلاد زلزالان قويان وما يقرب من 20 هزة ارتدادية، مما أدى إلى انهيار مباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. السلطات أعلنت أيضا عن إغلاق مطار مايكيتيا الدولي الذي يخدم العاصمة بسبب أضرار جسيمة في البنية التحتية. هذا وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سقوط أعداد هائلة من القتلى جراء الزلزال المزدوج.
1: في كاراكاس تحول الليل إلى فوضى خلال ثوان معدودة، مبانٍ متصدعة وجهات منهارة وركام متناثر في الشوارع. العاصمة الفنزويلية تحمل أثار هزتين أرضيتين عنيفتين ضربت البلاد ليلة الأربعاء. حسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات عند الساعة 10:04 مساء بتوقيت غرينتش، على بعد نحو 200 كيلومتر غرب كاراكاس. وبعد أقل من دقيقة سجلت هزة ثانية أشد قوة بلغت 7.5 درجات.
2: كل شيء كان يتحرك كأننا وسط الماء، كان الأمر مرعبا.
1: في عدة أحياء من العاصمة هرع السكان إلى الشوارع. في تشاكاو تجمع المارة والسكان عند أقدام مبانٍ منهارة، وفي ألتاميرا انهار برج مؤلف من 22 طابقا بالكامل.
3: لم يدم الأمر سوى ثوان، أشياء كثيرة سقطت من المتاجر، نشكر الرب على السلامة.
1: فرق الإنقاذ تحركت على عجل، جرحى أخرجوا من تحت الأنقاض وبعضهم نقل على حمالات إلى سيارات الإسعاف. وسط الحشود عائلات لا تزال تبحث عن أحبائها. وزير الداخلية أعلن انهيار عدة مبانٍ وأمر بقطع إمدادات الغاز لتفادي وقوع حوادث إضافية، كما سجلت انقطاعات في التيار الكهربائي داخل العاصمة. وشعر السكان بالهزة حتى في بوغوتا عاصمة كولومبيا على بعد نحو 1000 كيلومتر.
0: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس الأمريكي تمويلا إضافيا بقيمة 88 مليار دولار ليخصص الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة بشأن الحرب مع إيران خلال اجتماع مغلق مع أعضاء الحزب الجمهوري، فيما قال ترامب للأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إن دول الناتو خذلت الولايات المتحدة في حربها مع إيران.
4: أعتقد أنه لو كان شخص آخر في هذا الموقع لما كنا لنجتمع اليوم. سأكون صريحا معك، لقد خذلنا، لم نكن بحاجة إلى أي مساعدة على الإطلاق، فقد سحقناهم حرفيا في الأسبوع الأول، لكن كان من الجيد لو قالوا نود أن نساعد.
0: قال الحرس الثوري الإيراني إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وإن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. وأضاف الحرس الثوري أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج فيما تمضي في مفاوضات مع إيران تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط. وقال روبيو في الكويت خلال جولته الخارجية إن الولايات المتحدة ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بهذه المفاوضات.
5: جولة خليجية لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تنطوي على مهمة واضحة، طمأنة الحلفاء الخليجيين الذين أبدوا تشككا تجاه الاتفاق الأولي الذي أبرمه دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.
6: لن نقوم بأي خطوة من شأنها تقويض أمن حلفائنا القدامى في المنطقة.
5: دفع دول الخليج ثمنا باهظا بعدما تعرضت لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات خلال هذه الحرب، ما جعلها تعرب عن قلقها من أن الاتفاق الأولي لا يتناول برامج إيران الصاروخية أو برامج الطائرة المسيرة. كما تضررت دول الخليج اقتصاديا جراء إغلاق مضيق هرمز، ولا يزال الحلفاء الخليجيون قلقين من احتمال أن تفرض إيران رسوم خدمات على السفن العابرة للمضيق. روبيو في هذا الإطار أكد أن إيران لا تملك الحق في فرض مثل هذه الرسوم.
6: لا أعتقد أنهم سيعارضون ذلك، أظن أن العالم بأسره سيعارض أي آلية تفرض رسوما مالية لاستخدام ممر مائي دولي. لقد قال الرئيس ذلك بالفعل، هذا لن يحدث. عندما نتحدث عن فتح المضائق فإننا نعني فتحها لتكون حرة ومتاحة كممرات مائية دولية.
5: وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في الأسبوع الماضي، غير أن الخلافات بين الطرفين تبقى كبيرة حول العديد من المسائل، بدءا ببرنامج إيران النووي ومستقبل مضيق هرمز. هذا الخميس في البحرين يشارك ماركو روبيو في اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في إطار الإعداد لما بعد الحرب، ويرجح أن تتغير الكثير من الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية.
0: واصلت أسعار النفط انخفاضها مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، مع خروج ناقلات عالقة من مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، مما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات. خام برنت انخفض إلى 73 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسط الأمريكي إلى 70 دولارا للبرميل. قال مسؤولون من إسرائيل ولبنان إن الجانبين يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من أراض اجتاحتها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني، في خطوة محتملة صوب استعادة سيطرة لبنان على الأراضي المحتلة. قتل شخصان في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، في تطور وصفه حزب الله بأنه انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
6: مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة قرب كفر الرمان في منطقة نبطية بجنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى حسب مصادر أمنية وطبية. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف مسلحين اثنين من حزب الله شكل تهديدا لقواته. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أفادت باستمرار تحليق الطيران المسير في مناطق الجنوب، بالإضافة إلى حضور دورية إسرائيلية في بلدة عين عرب. الدورية أبلغت السكان بضرورة إخلاء منازلهم، مهددة بهدمها في حال عدم الالتزام. وزير الدفاع الإسرائيلي من جهته قال إن قوات بلاده لن تنسحب تحت أي ظرف.
7: الوضع على هذا النحو: جنود في الداخل وسكان في الخارج وبنية تحتية مدمرة، كما أن الجيش الإسرائيلي يتمركز على الخط، ونحن لن ننسحب. لقد أعلنا أننا لن ننسحب تحت أي ظرف، وهذا يعد إنجازا دبلوماسيا. لا يوجد أي مطلب أمريكي بانسحاب إسرائيل من لبنان.
6: الرئيس اللبناني كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من جيدي فانس وماركو روبيو لمناقشة مقترح إنشاء هيئة مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان بموجب الاتفاق بين أمريكا وإيران. عون كان قد صرح برفض بلاده الاحتلال الإسرائيلي والوصايات الخارجية. مسؤولون إسرائيليون قالوا إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تتسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في الجنوب. المسؤولون أضافوا أن القوات اللبنانية ستخضع لتدريب ومراقبة من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة.
8: Taking a look in Sydney on the M5 in Mascot, there's a multi-car crash westbound approaching Cooks River Tunnel with one lane closed there. And over on the M4 in Greystanes, there's a semi-trailer breakdown westbound just past Cumberland Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on East Link northbound after Canterbury Road with delays back past Boronia Road. And looking to the Eastern Freeway, it's slow outbound from Chandler Highway past Bulleen Road. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: العودة لمتابعة مشوارنا من جولة أخبار 4:30، نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم 25 من شهر جون حزيران. طقسنا اليوم بسيدني تتراوح درجات الحرارة ما بين 6 و16 درجة، على صعيد ملبن بتتراوح ما بين 5 و16 أيضا بملبن. هذه حالة الطقس لنا لليوم. تحياتي من جديد لكل مستمعينا، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. الأخبار السارة في أستراليا، وأخيرا بدي أخبركم عن هالخبر وشو هو هالخبر الحلو. كونوا معنا، ولكن هلأ خلونا نتوجه لجولتنا الغنائية ونرجع نتابع سوا مع أخبارنا المحلية الأسترالية. هون راديو 2ME، لنهاركم سعيد.

0: غنائية بنرجع لكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام الأخبار السارة في أستراليا. أخيرا معدل التضخم ينخفض إلى 4% على كل شيء يؤثر. معدل التضخم في أستراليا ينخفض مجددا من 4.2 ليصبح هلا 4%. نعم، إنه الانخفاض الثاني خلال شهرين. شو يعني هالحكي؟ رح أخبركم. انخفاض التضخم يعني ببساطة عدم قيام البنك برفع الفوائد وعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أستراليا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبع سوا.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حق الانفكار. سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: TME Australia News.
7: بين الإيجابية والتعثر. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير بي، راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. الرئيس عون مستقبلا وفدا برلمانيا بريطانيا. التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا. سلام لن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف. روبيو: لبنان دولة ذات سيادة وملفه منفصل عن العملية الجارية مع إيران. وزير خارجية إسرائيل: المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان تاريخية ومهمة للغاية. وكاتس: إسرائيل لن تسمح بعودة 200 ألف من سكان المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب. وتتابعونا في بانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI. وأسعد الله مساءكم. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية استؤنفت اليوم ضمن ثلاثية الجولة الخامسة المخصصة وبشكل أساسي للخروج بخارطة طريق للمناطق النموذجية أو التجريبية وتدرجها في ضوء حديث إسرائيلي عن انسحاب جزئي متروك لتقديرها والمحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تستأنف الأسبوع المقبل في سويسرا بحسب الوسيط الباكستاني، وستركز على آلية احتواء النووي الإيراني وآلية إدارة العبور في مضيق هرمز. ومنذ بعض الوقت أكد مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية، وقال: لن نسمح لإيران وحزب الله بالعودة إلى مواقعهم على حدودنا. وأكد أن إسرائيل تريد الانسحاب من جنوب لبنان وتسليم المواقع للجيش اللبناني، معتبرا أنه من غير المقبول أن تضع إيران شروطا في لبنان.
1: الرئيس جوزيف عون عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما بحثا أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مجدلين عيد.
2: أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن تحديد المناطق النموذجية لا يزال موضع بحث في انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها. وأمام وفد بريطاني جدد التأكيد على أن المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن مستمرة وتتناول مواضيع مختلفة، من بينها الإجراءات الأمنية الضرورية لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً. رئيس الجمهورية لفت إلى أن التفاوض في واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران بمتابعة قطرية وباكستانية. وأكد الرئيس عون أن العمل قائم لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي وإطلاق الأسرى. رئيس الجمهورية أبلغ الوفد البرلماني أنه يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني ولا سيما دعم الجيش واستكمال المساعدات له وبناء أبراج المراقبة والتدريب، إضافة إلى تأييد لبنان في سعيه لإبقاء الحضور الدولي في الجنوب بعد بدء انسحاب القوات الدولية، مع وجود رغبة لدى عدد من الدول الأوروبية لإبقاء قوات لها في الجنوب عبر إقرار الإطار القانوني لهذا الوجود. وعن العلاقات اللبنانية السورية أكد الرئيس عون أن التنسيق قائم بين البلدين، وما صدر مؤخرا عن الرئيس السوري إيجابي ووضع حدا لما يتردد عن دور سوري عسكري في لبنان. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد وخصوصا في الجنوب في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار، كما تم البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الذهاب إلى مفاوضات واشنطن هو الطريق الأقل كلفة على لبنان، واعتبر أن لا أحد يعرف مسبقا نتيجة أي مفاوضات، لكننا نعرف جيدا ما نريده منها وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وقال أمام وفد من نقابة الصحافة: لا نطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته، معتبرا أن حصر السلاح ليس أرضاء لإسرائيل بل هو مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها منذ إقرار الطائف.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد أن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة اليوم وغدا، وهدفنا أن تسيطر الدولة اللبنانية على أراضيها بشكل كامل. في وقت أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المهمة في لبنان لم تنتهي بعد، والقوات الإسرائيلية تقيم حزاما أمنيا عازلا في الجنوب لمنع حزب الله من شن هجمات ولن تنسحب من المناطق الأمنية.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جدد موقف بلاده من عدم الانسحاب من جنوب لبنان حتى لو كان هناك طلب أمريكي، وأشار إلى أن إسرائيل لن تسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان.
0: في المواقف الإسرائيلية أيضا قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أن المفاوضات الجارية في واشنطن مع لبنان تاريخية ومهمة للغاية، وأن حزب الله بات يشكل خطرا على استقلال لبنان وعلى أمن إسرائيل.
1: وسط هذه الأجواء، كيف بدت الأجواء ميدانيا في الجنوب؟ عبد الرزاق.
3: في الجديد الميداني، سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة جيب في منطقة دوحة كفر رومان، ما أدى إلى سقوط قاتلين من ميليشيا حزب الله. الجيش الإسرائيلي تحدث بدوره عن استهداف عنصرين من حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. إلى ذلك أفادت قيادة الجيش بأن وحدات عملت على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دير ميماس في مرجعيون وبرعشيد في بنت جبيل وزبدين والشرقية وتول في النبطية، وقد جرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها. في غضون ذلك حضرت دورية إسرائيلية إلى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس، وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها.
0: ماذا في أبعاد تكثيف الاتصالات الأمريكية اللبنانية؟ الجواب في هذا الحوار.
4: تكررت الاتصالات الأمريكية وعلى أعلى المستويات برئيس الجمهورية. ماذا يعني في السياسة هذا التكرار؟
5: إذا اعتبرنا أن الاتصال الأول كان لإبلاغ لبنان بإنشاء خلية لإدارة النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار تضم إلى لبنان إيران وتقودها الولايات المتحدة الأمريكية، فالاتصال الثاني هو لطمأنت لبنان بأن مفاوضات سويسرا لا تلغي مفاوضات واشنطن ولا تحل محلها ولا أحد يحل محل لبنان في التفاوض. إذن الاتصال الأول إعلاني والاتصال الثاني تطميني.
4: لماذا تم ضم إيران إلى اللجنة؟
5: الضم هنا يمكن انتقاده ويمكن تفهمه. المنتقدون يعتبرون أن ضم إيران يشكل مكافأة لها واعترافا بدورها في لبنان وبحضورها الرسمي في إدارة الملف اللبناني وتبنيا لطلبها بوحدة المسارين أو على الأقل بتداخل المفاوضات في سويسرا وفي واشنطن وتأثير الأولى على الثانية، ما يجعل طهران الشريكة الأصيلة في مفاوضات سويسرا شريكة عن بعد في مفاوضات واشنطن.
4: وكيف يبرر الأمريكيون ضم إيران إلى لجنة إدارة النزاع في لبنان؟
5: لا تبرير سوى القول إن هناك ثمنا ضروريا يجب دفعه لضبط الجبهة في لبنان ومنع انهيار الاتفاق الأوسع مع إيران، وإن الحل العملي هو في جمع المتحاربين على طاولة واحدة، وفي الحالة اللبنانية إسرائيل وحزب الله، وبما أن قرار حزب الله هو في طهران، وفي ضوء تعذر القضاء على سلاح الحزب من قبل إسرائيل واعتذار الرئيس السوري عن المهمة، جاء الحل العملي بإدخال إيران بديلا عن حزب الله والولايات المتحدة بديلا عن إسرائيل ولبنان الرسمي بالأصالة لإدارة النزاع بما فيه السلاح.
4: ومسار المفاوضات في واشنطن؟
5: في واشنطن لبنان وإسرائيل هما وجها لوجه، متفاهمان على الغائب أي حزب الله ومختلفان على الأولويات، متفاهمان على أن المشكلة هي في سلاح حزب الله، ومختلفان على آلية نشر الجيش والانسحاب الإسرائيلي.
4: هل يمكن ترقب انبثاق حل من مفاوضات الجولة الخامسة المنعقدة حاليا في واشنطن؟
5: الحل النهائي غير متوفر وقد يلزمه 60 يوما قابلة للتمديد كما حال المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن الأكيد أن الجولة الخامسة ستناقش المناطق التجريبية.
4: هل من تصور من أين تبدأ المناطق التجريبية؟
5: قد يعمد نتنياهو المتهم في الداخل الإسرائيلي بالانصياع لأوامر ترامب إلى اختيار منطقة غير ذات قيمة.
6: تكنولوجيا. Taking a look in Sydney, in North Meath, there's a crash on Bryans Road, westbound approaching Old Windsor Road. And over in Lane Cove, there's a motorbike crash on Epping Road at Moore Street, leaving one westbound lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's emergency works in Clifton Hill on Hoddle Street near Clifton Hill Station, delays both ways. And over on the Monash Freeway, there's a crash outbound at Jackson's Road in the left-hand lane, with delays back to Forster Road. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لعنكم مستمعينا وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنرجع تحييكم من جديد, بنرجع لاستديوهات الهواء. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الخميس اليوم 25 من شهر جون حزيران. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني, بتوصل درجات الحرارة ل 16 15 على صعيد ميلبن. برعاية شركة عشتار, حالة الطقس عم تتقدم لكم شركة عشتار, عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا, وعندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 West Street Fairfield. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنان جوزيف عطية. نرجع نسمع الفنان راغب عليمي. هون راديو 2ME, نهاركم سعيد.

0: من جولتنا الغنائية مرجع لكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان راغب عليمي، من روح لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز بصدد تطبيق قوانين صارمة ضد مكاتب العقارات التي تحتال على الناس بطرق عديد تخص عمليات البيع والشراء والمزادات. الغرامات بتبلش من $110,000. مرحبا لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. خلوني خبرك المستمعين شو في عنا من اذاعة 2ME يوم السبت بعد بكرة من بعد الساعة 3 من بعد الظهر. بندعيكم تتنضموا لنا لحضور حفل موسيقي متواصل بعد الظهر يوم السبت من الساعة 3 المساء، من بعد الساعة 3 من بعد الظهر، على محطتكم القوية والأقوى هي بأستراليا وأنحاء العالم، محطة الحفلات الموسيقية الخاصة 2ME. نرجع لعنكم من بعد فاصل استراحة.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراح نانسي عجرم.
2: مفيش حاجة تيجي كده، انت حبيبي كده ورجع زي زمان.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: إذا النقص العالمية في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: 2ME your station.
0: بنسمع الفنان كاظم الساهر، نرجع منكمل مع الفنانة جو أشقر هون راديو 2ME 1638 AM.

0: نتابع برفقتكم مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5:30 هون راديو 2ME.
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب
1: المجلس. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين هذه النشرة: إسرائيل ولبنان يبحثان خطة أمريكية لتسليم أراضي جنوبية للجيش اللبناني، وإسرائيل تعلن استعدادها لانسحاب محدود من مناطق لبنانية. الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران طمأنته أنها لن تفرض رسوما على السفن المارة عبر مضيق هرمز. ماركو روبيو يبدأ جولته في الخليج من الإمارات العربية المتحدة، ومحادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في المملكة السعودية، وذلك حيال الهجمات الإيرانية على جيرانها الإقليميين.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تطمينات من الجانب الإيراني بعدم فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، في وقت تتواصل المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط. كذلك أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما تدرسان التكاليف التي سيتم فرضها في مقابل الخدمات المقدمة لإدارة المضيق، مؤكدتين سيادتهما على هذا الممر المائي. من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفض واشنطن أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في مستهل جولته الخليجية لطمأنة الحلفاء ممن تضرروا جراء الحرب. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل لا محالة. هذا واستهل رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الجاسم الثاني زيارة إلى سلطنة عمان لتمهيد طريق لمحادثات بين دول الخليج والعراق وإيران بشأن مضيق هرمز. وفي هذا الشأن من المتوقع أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، وذلك للبحث في إصلاح العلاقات بين إيران وجيرانها الخليجيين، ربما أطراف إقليمية ستشارك. بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب، تناقش إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. من القدس زياد حلبي.
8: فيما تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن وتركز اليوم على الملف الأمني العسكري والانسحاب الإسرائيلي المتوقع من مناطق تجريبية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي باختبارين للجيش اللبناني كما أسماهما، الأول شمال نهر الليطاني إعادة مناطق فيها أنفاق لحزب الله يتواجد في داخلها عناصر من الحزب للجيش اللبناني ومراقبة كيف سيتصرف في مواجهة مقاتلي حزب الله. الخيار الثاني هو اختبار أسهل جنوب نهر الليطاني، انسحاب من بعض المناطق التي استكمل الجيش الإسرائيلي العمل فيها. عضو في الكابينة الأمني الإسرائيلي قال إن هناك ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان لكنها لن تفعل ذلك، ستبقى في منطقة عازلة أمنية لحماية شمال إسرائيل.
6: شكرا لك زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية من القدس. قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف من طائرات إسرائيل استهدفت وسط مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق المدينة. أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أن مدينة الأبيض السودانية قد تشهد كارثة إنسانية في غضون أسابيع ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل في ظل المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط بالتعاون مع لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، تخديدا لذكرى الإعلامية زميلتنا الراحلة أمل نادر التي كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير، وهي كانت تشتغل في إذاعة مونتي كارلو الدولية. من مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام في المتوسط جيمي بولوس.
9: تطلق مؤسسة منتدى البحث حول الإعلام عبر المتوسط جائزة الدكتورة أمل نادر السنوية للصحافة، وهذا تخليدا لذكرى إعلامية وأكاديمية كرست حياتها للدفاع عن الحقيقة والكرامة الإنسانية وحرية التعبير. طبعا كانت الدكتورة أمل نادر صحفية بارزة في إذاعة مونتي كارلو الدولية وأستاذة جامعية وباحثة متخصصة في الإعلام الجيوسياسية وقضايا الهجرة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وقد جمعت في مسيرتها بين المهنية العالية والالتزام الإنساني والإيمان العميق بدور الإعلام في خدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة يعني أن تصبح منصة مرجعية على المستويات الفرنسية والأوروبية والدولية لدعم الصحافة الحرة والمستقلة وتشجيع الأعمال الصحفية التي تدافع عن الحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية.
6: رحم الله الزميلة أمل نادر.
10: Taking a look in Sydney in Lane Cove, there's a motorbike crash on Epping Road at Moore Street, leaving one westbound lane closed. And over in Tom Ugly's Bridge in Sylvania, there's a breakdown northbound, mid-deck along Princess Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound after the South Gippsland Freeway in the right-hand lane, with traffic heavy back to Jackson's Road. And the Mornington Peninsula Freeway is so southbound from Governor Road to Eastlink. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا. طقسنا اليوم يوم الخميس 25 من شهر جون حزيران بسيدني، درجة الحرارة بتوصل ل 16 درجة على صعيد ميلبن 15. مش عم نصدق على بكرة الجمعة، معقول؟ يعني كيف هالأيام عم تتبخر؟ هالشهر هيدا كيف تبخر؟ انه كيف مرق بسرعة؟ لك هيدا الاسبوع ما لحقنا نقول اهلا وسهلا فيكم يوم التنين، انطلاقة اسبوع كتير حلو، بكرة يوم الجمعة، طال الويكند وبون ويكند لألكم. منروح لفاصل غنائي، رح نبلشوا مع الفنان ربيع بارود، نرجع نكمل مع الفنان وائل الجسار. هون راديو 2ME، بونسوار.

0: عند الفنان وائل الجسار. نرجع لمتابعة مشوارنا مساء النور لك المستمعين الكرام. انتو برفة إذاعة 2 AM 1638 AM اليابان دولة ذات اتجاه ثقافي وحدي وناجح. التجربة اليابانية وليس التجربة الدنماركية. بولين هانسن تستشهد بالتجربة اليابانية كمثال ناجح على مجتمع ذو اتجاه ثقافي وحدي وتريد من أستراليا أن تحتدي بهم. يعني بدها تمشي على الطريقة اليابانية مش الدنماركية. بونسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع السبب.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: And the best local talk back.
7: Best على 2ME.
6: Only on 2ME.
7: 2ME.
0: مع الفنان جوزيف عطية نتابع برفقتكم أهو راديو 2ME 1638 AM

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر ب 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور. This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر مع حفل انفجارات نانسي عجرم.
2: مفيش حياتي كده انت حبيبي كده مرجع زي زمان.
1: كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: To MA Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. اختتمت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، وذلك وسط كلام المتناقض عن أجواء إيجابية. وفي إشارة إلى أجواء المحادثات الجارية، أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية، وأن الاتصالات تفتح المجال أمام تحقيق تقدم في عدد من الملفات العالقة بين الجانبين. لكن مقابل هذه الأجواء، إصرار إسرائيلي على مواصلة القتال وترجمته في الوقائع الميدانية، ومواقف نتنياهو المتجددة عن أن المهمة الإسرائيلية في لبنان لم تنتهي بعد. البداية إذن من اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، حيث أفاد مراسل الـ MTV بأن الطرفين تبادلا الخرائط، وأن البحث تركز على أين تبدأ المنطقة النموذجية، وبأي وتيرة ينسحب الإسرائيلي، ومتى يتسلم الجيش اللبناني المواقع. الجانب اللبناني أصر على أن تكون أول منطقة نموذجية أو جزء منها على الأقل ضمن الأراضي التي لا تزال إسرائيل تحتلها على طول الخط الأصفر، حتى لا تتحول الصيغة إلى اختبار للجيش اللبناني من دون انسحاب إسرائيلي فعلي. أما إسرائيل فتريد توسيع الاختبار إلى مناطق خارج الخط الأصفر لمعرفة قدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. كما أكدت معلومات الـ MTV لا اتفاق نهائي حتى الآن على أن تستكمل اللقاءات اليوم. في السياق، أكد السفير الأمريكي ميشيل عيسى في تصريحات أن الأجواء المحيطة بالمفاوضات جيدة، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المناطق التجريبية وإقرار بيان النوايا خلال اجتماع اليوم. وردا على سؤال حول موعد الانسحاب الإسرائيلي، أوضح عيسى أن هذا الانسحاب سيحصل أولا وأخيرا، ولكن ليس غدا، مجددا التأكيد على أن خطوة الغد ستتركز أساسا على تحديد واختيار تلك المناطق التجريبية. بعيدا عن المفاوضات وفي ضاحية بيروت، شكرا إيران، لافتات غطت طريق المطار. فكيف لا يشكر حزب الله وبيئته إيران فيما أكثر من 60% من تمويله منها؟ في هذا العرض توضيح للأرقام مع الزميلة نوال بري.
1: إطلاق الصواريخ فهدم الجنوب فانهيار شعب بأكمله كرم لإيران، كيف لا وأكثر من 700 مليون دولار ترسلها إيران للحزب سنويا الذي تصل ميزانيته لمليار ومئة مليون دولار. الأرقام يطلعنا عليها ضيفنا الخبير المالي أمير مقداد الذي أعد دراسة مكتملة المصادر والأبحاث. أمير، عندك دراسة بالفعل فيها أرقام هي مبنية على البنك الدولي وغيرها، خبرنا أكثر عنها.
2: بداية، حزب الله منه بس فقط جناح عسكري، وهو منظومة متعددة متكاملة الأبعاد، تشمل بالإضافة للجناح العسكري مؤسسات صحية ومدارس وإعلام وشبكات مالية وغيرها. وليقدر يستمر بده طبعا تمويل كتير كبير.
1: تنشوف التمويل هيدا من مين عم بيكون الأبرز؟ طبعا إذن الميزانية السنوية لحزب الله،
2: هذا الرقم كتير بيجي بالدعم الإيراني اللي هو أكتر شيء، بيشكل 62% من تمويلهم. الرقم هو 700 مليون دولار اللي هو رقم ضخم، والرقم الكتير مهم اللي هو الاقتصاد الموازي اللي هو بيشمل تجارة ممنوعات وتهريب وتهرب جمركي وضريبة، وهو 250 مليون دولار. وهذا أهمية الرقم إنه عم بيروح من الاقتصاد اللبناني، يعني خسارة للبنانيين.
1: وآخر شيء عم بيكون المجموع تبعه،
2: مجموع طبعا 1.1 بليون دولار.
1: نعم، حنشوف إذن أيضا الإنفاق أو الإنفاق السنوي الكامل لحزب الله،
2: إضافة للإنفاق العسكري الكتير كبير اللي بيشمل كمان الروات العسكرية وتسليح وصواريخ. هذا رقم كتير مهم اللي هو الإنفاق الغير العسكري الاجتماعي اللي بيوصل ل 350 مليون دولار. مثل ما حكينا إدارة سياسية وإعلام وخدمات
1: اجتماعية، حنشوف هلأ منهم يعني وين عم بيكون هذا الإنفاق لحزب الله يلي منه رواتب عم نشوف المقاتلين وغيرها كمان.
2: تصور يعني الرقم السنوي تقريبا 600 مليون دولار هذا عم يندفع لمقاتلين وقوات احتياط وغيرهم
1: ومؤسسات ومدارس
2: صح. ومستشفيات، وعم نحكي من 400 و800 دولار رواتب مثل ما شايفين.
1: نعم، عم نشوف اذا من بعد هيدا عم يكون الخسائر المباشره للحزب اذا ما تم تسليم السلاح.
2: طبعا اذا تم تسليم السلاح ورجعوا على كنف الدوله، حيخسروا جزء من التمويل العسكري الايراني اللي هو الاكبر 700 مليون دولار، والرقم كتير مهم هو جزء من الاقتصاد الموازي 250 مليون دولار، بس هذا اهميته انه حيرجع يفوت على الاقتصاد اللبناني.
1: اما بالنسبه لبيئه حزب الله، هلا بنشوف مع بعض
2: هون الرقم الكبير البيرول تبع حزب الله بين 70 و80 ألف، وإذا نحن اعتبرنا أنه كل واحد بعيل 4 إلى 5 عم نحكي تقريبا على عم يستفيدوا بشكل مباشر وشبه مباشر أكثر من 400 ألف شخص، وهذا الرقم كتير مهم اللي هو بيفسر الرقم اللي عم بيجوا الانتخابات النبية اللي هو الأرقام التفضيلية.
1: يعني 400 ألف اللبناني عم يستفيد من حزب الله وعم بيصوت لحزب الله معظمهم. شكرا أمير على كل هذه المعلومات. شكرا إيران على 700 مليون دولار، أنتم أشكروها فأنتم منتفعون. أما نحن فماذا نقول لإيران بعدما وصلت خسائر الجنوب آلاف الشهداء وعشرات مليارات الدولارات وقرى سويت كما هي وأخرى تنزف دمارا وتهجيرا ونكبات؟
0: في السياسة عقد على السخرية من الرياض وعام على مغازلتها، ماذا تغير في حسابات حزب الله؟ الجواب مع مجدولين اللحم.
3: إذا في مجرم أنا المجرم وحزب الله هو المجرم.
4: 10 سنين على هالخطاب التهكمي، وبوقتها بال2016 سخر حزب الله من قرار المملكة العربية السعودية قطع مساعداتها للجيش اللبناني لتطاول التنظيم على آل سعود. ننتقل سريعا إلى عام 2026 بعد عقد كامل، تبدلت النبرة إلى الترحيب بالدور العربي السعودي.
5: أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة.
6: أنا ما بعتبر السعودية عدو ولا إيران تعتبر السعودية عدو. أنا كحزب الله أحسس بالإهانة لإهانة الأمير محمد بن سلمان.
4: نواب حزب الله عم يتحدثوا بلغة هادئة تجاه السعودية وقطر وعم بيشيدوا بالدور العربي بلبنان.
7: بدنا هذه العلاقة مع العرب، ولا مرة نحن كده بنرفض العلاقة مع العرب.
4: أما جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان وإعلاميين محسوبين على حزب الله بالشق السياسي للتنظيمي فما زالوا يطلقون النار السياسية نفسها على الرياض وعلى الموفد السعودي يزيد بن فرحان والحضن العربي. تناقض ربما.
8: ما بعرف شو بدي أقول بالإعلام، شو بدي فيه للإعلام اللي بيحكي هيك.
4: أو ربما ما هو أبسط من ذلك، توزيع أدوار.
8: السعودية قطر كانوا يعني مستمتين مع ترامب بلد ضربي.
9: كيف بدي
8: وهولي هن ذاتهم هلا اشتغلوا على قاعدة انه خلي ترامب قرب على الاتفاق.
4: سياسيون بيفتحوا الابواب وما بيحرجوا الوسطاء العرب، واعلام بيتولى مهمة رفع السقف والضغط والتفاوض من الخارج، عصا وجزرة داخل المعسكر نفسه.
10: لكن مثل هذه القضايا لا يصح ان تكون للنقاش الاعلامي.
4: وجود خطابين عادة يعني وجود مسارين، مسار تفاوض ومسار ضغط.
11: نحن ما بنخوف حدا لأنه احنا كنا نغير بخريطة المنطقة ونؤثر ولا نزال بالمناسبة.
4: بين 2016 وال 2026 اللي ما تغير عند حزب الله هو حاجته إلى الاحتفاظ بأكثر من خطاب بالوقت نفسه، وأحد لطاولة العرب وآخر لتحسين شروط الجلوس إليها ولو بالتقية.
8: بالسياسة ما في عداوة مستدام يعني.
0: إعلام المحور يفتش عن متهم خارجي وجبور يعيده إلى المرآة، السلاح هو أصل المأزق لا السعودية. التفاصيل في التقرير الآتي.
4: بعد مقال بجريدة الحرس الثوري الإيراني بعنوان السعودية مصرة على تدمير لبنان، جاء رد رئيس جهاز الإعلام بحزب القوات اللبنانية شارل جبور ليحول الاتهام إلى سؤال مضاد، مين دمر لبنان فعلا؟ هل السعودية اللي ما احتلت بيروت، ما أنشأت ميليشيا وما فرضت سلاح على اللبنانيين؟ أم حزب الله اللي أبقى قرار الحرب والسلم خارج الدولة، عطل المؤسسات، اجتاح بيروت ب7 من أيار، تورط بسوريا، ثم ربط لبنان بحروب الإسناد من غزة إلى إيران؟ السجال ليس بين مقال ومقال، هو صراع على الرواية. إبراهيم أمين الثورة الإسلامية بلبنان يقدم السعودية قوصي جديد بيدفع لبنان إلى الفتنة والتسوية مع إسرائيل، وجبور يرد بأنه المملكة دعمت الدولة والجيش والمؤسسات، وخلافة مع لبنان لم يكن مع الشعب بل مع تحويل البلد إلى منصة تهريب ومواجهة ومحور إيراني. بالعمق المعركة ليست على الأمير يزيد بن فرحان ولا على صناديق الكرز والدراء ولا حتى بالإطار الأفظع ليمون الكابتاغون، المعركة على سؤال واحد، هل يكون لبنان دولة عربية طبيعية؟ قرارها في بيروت أم ساحة مفتوحة لسلاح فوق الدولة ومشروع يتفاوض بلبنان مش لمصلحة لبنان؟
0: بعد الإعلان فنزويلا تهتز مرتين.

0: في ضوء الإصرار اللبناني السوري على استكمال مسارات التعاون، لبنان يسلم دفعة جديدة من المحكومين السوريين، فماذا عن الموقوفين؟
1: 128 سجينا محكوما سوريا سلمتهم الحكومة اللبنانية إلى السلطات السورية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين. الدفعة الأولى من المحكومين نقلت سابقا بالتزامن مع عيد الفطر، وللمتابعة كانت السلطات اللبنانية تسلمت لائحة بكل محكوم سلم إلى سوريا وأنهى محكوميته ومدته العقابية هناك كي يتم تحديث ملفه في السجلات اللبنانية حيث صدر الحكم الأساسي. مصادر قضائية توضح للMTV أن المحكومين الذين تم نقلهم لا حقوق شخصية في ملفاتهم ولا التزامات مالية، بينما المحكومون السوريون المتبقون عليهم التزامات مالية وتعويضات للمتضررين يجب أن تحدد وتتم تسويتها قضائيا، كما أن يسددوها كي تتمكن النيابة العامة من اتخاذ إجراءات نقلهم إلى سوريا، مع الإشارة إلى أن الدفعة الثالثة من المحكومين السوريين وإن تأخرت فقد تضم نحو 50 محكوما. تأخير الدفعة الثالثة إذن مرتبط بالإجراءات القانونية والمالية، بينما ثمت أجواء تربط تأخير الدفعة التي سلمت الأربعاء بتريث سياسي لبناني نظرا إلى حساسية الملف وانعكاسه على المطالبات المتنامية لدى السجناء اللبنانيين بإقرار قانون العفو العام الذي وإن أقر فسيشمل أيضا الموقوفين السوريين، ولا داعي حينذاك لإبرام أي اتفاقيات بشأنهم مع الجانب السوري. ولهذا السبب بالتحديد يقتصر التبادل حاليا على المحكومين السوريين وليس الموقوفين.
0: أمنيا، إسكوبار لبنان في قبضة شعبة المعلومات، كميات ضخمة وحفلة خاصة لترويج المخدرات. التفاصيل مع صبح إبلوي.
2: المكان الأشرفية، أيام من الرصد والمتابعة لشعب.
3: Taking a look in Sydney in Lane Cove, there's a motorbike crash on Epping Road at Moore Street, leaving one westbound lane closed. And over in Tom Uglies Bridge in Sylvania, there's a breakdown northbound, mid-deck along Princess Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound after the South Gippsland Freeway in the right-hand lane. And there's reports of a crash in Cranbourne on Sladen Street eastbound before High Street. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولة أخبار الساعة 6 بنرجع لعنكم مستمعينا ولسجهات الهواء. مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتوجه هلا لأحوال طقسنا اليوم بسيدني. وصلت درجات الحرارة ل 16-15 على صعيد ميلبن. نشوف بكرة شو أحوال طقسنا. بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 15 على صعيد ميلبن، 14 درجة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصري الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

الفنان وائل كفوري مع هالأغاني الحلوية اللي دايما بتسمعوا لها بس عبر أثير راديو 2ME. بنرجع لمتابعة أمسيتنا, أمسية الخميس اليوم 25 من شهر جون حزيران. منروح لهبوط معدلات التضخم إلى 4%. أظهرت إحصائيات الشهر الخامس من العام الحالي هبوط معدلات التضخم إلى مستويات 4% بسبب انخفاض أسعار الوقود بشكل رئيسي. أسعار الوقود ستقفز 16 سنت لكل لتر هيدا الشهر القادم, شهر جولاي شهر 7. الحكومة الأسترالية ستخفض ضريبة الوقود من 32 سنت إلى 16 سنت. التخفيض هذا لمدة شهر واحد إضافي هو الشهر السابع. الحكومة تنتظر استقرار أسواق النفط العالمية. بونسوار لكم من جديد, انتو برفقتي ذات 2ME 1630 AM. بدي ذكرك المستمعين شو في عنا يوم السبت. يوم السبت من عنا بس من هون من راديو 2ME أستراليا من بعد الساعة 3 من بعد الظهر, بدعيكم تتنضموا إلينا لحضور حفل موسيقي متواصل بعد ظهر يوم السبت من الساعة 3 المساء. هذا على المحطة, أكيد المحطة الأقوى بأستراليا وبأنحاء العالم, محطة الحفلات الموسيقية الخاصة, نعم الخاصة بإذاعة 2ME. فكونوا كتار وأكيد سويتش 2ME الساعة 3 من بعد الظهر. منروح لعند الفنان محمد حمكي, نرجع منكمل مع الفنان فارس كرم هون راديو 2ME 1630 AM. بونسوار.

0: جولة أخبار الساعة 6:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME الصباح.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: Navida with the top stories. Venezuela's interim president Delcy Rodriguez says severe earthquakes have killed at least 32 people and injured around 700. 20 aftershocks have been recorded following a magnitude 7.2 and then a magnitude 7.5 quake, which hit near the capital in quick succession. Venezuela was celebrating a national holiday, and many people would have been at home when the quakes struck. US President Donald Trump says the country stands ready to help. A major lawsuit has been filed against iron ore giant Fortescue over allegations of toxic and abusive conditions for female staff. Law firm JGA Sadler says thousands of women have come forward with allegations of violence, assaults, rape and retaliation when they rejected sexual advances. Fortescue says it's introduced workplace behaviour programs along with CCTV and a duress app as it commits to provide a safe workplace for women. 2 years ago, Rio Tinto and BHP were slapped with class actions over sexual harassment and rape allegations at Outback Mines. And Greens leader Larissa Waters says it's not the time for more centrist politics following the launch of the new Community Strong Party. Independents Allegra Spender and Zali Steggall launched the party today, positioning it as a responsible alternative to the major parties. The pair say they'll fight for economic prosperity, climate change and integrity while platforming community voices. Senator Waters says if voters want environmental action and a focus on community, they should vote for the Greens. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من فترتنا حديث الأخبار، وإليكم أبرز العناوين. إيران تؤكد أن العبور الآمن في مضيق هرمز يقتصر على الممرات التي تحددها طهران، وتتهم الحلف الأطلسي بالتواطؤ في الحرب عليها. وروبيو يزور البحرين ضمن جولته الخارجية سعيا لحشد دعم دول المنطقة للاتفاق مع إيران. موجة الحر تواصل تحطيم الأرقام القياسية في فرنسا، والأربعاء اليوم الأشد حرارة في تاريخ البلاد. السلطات تخصص 100 مليون يورو لتوفير وسائل تبريد إضافية، والقبة الحرارية تخيم على أوروبا الغربية وسط تحذيرات من المخاطر الصحية للقيض. وقوع 32 قتيلا وأكثر من 700 جريح جراء زلزالين قويين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا. سلطات البلاد تعلن حالة الطوارئ وتغلق مطار كاراكاس، والولايات المتحدة تعرض تقديم مساعدات لفنزويلا عقب الزلزالين.

0: نبدأ بالملف الإيراني، حيث أكد الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها طهران، معتبرا أن الإعلان عن أي مسار ملاحي جديد من دون تنسيق معها أمر غير مقبول ويهدد سلامة الملاحة. كما توعد الحرس الثوري باتخاذ إجراءات بحق السفن التي لا تلتزم بهذه التعليمات. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بأن يكون مضيق هرمز خاضعا لسيطرة أي دولة، مشددا على ضرورة مراعاة مصالح الحلفاء في أي اتفاق مع إيران. وجاءت هذه التصريحات من البحرين، حيث يختم روبيو جولته الخليجية في إطار مساعي واشنطن لطمأنة شركائها الخليجيين بشأن الاتفاق المبدئي مع طهران. وفي جانب آخر، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حلف الشمال الأطلسي بالتواطؤ في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات للأمين العام للناتو مارك روتي تحدث فيها عن استخدام قواعد أوروبية لدعم العمليات العسكرية لا سيما في إيطاليا ورومانيا. وفيما طالبت طهران الدول الأوروبية بتوضيح دورها في الهجوم، سارعت إيطاليا إلى نفي استخدام قواعدها في مهام قتالية، مؤكدة أن دورها اقتصر على الدعم الفني واللوجستي. لا تزال فرنسا ترزح تحت وطأة موجة حر استثنائية بعدما شمل الإنذار الأحمر 72 محافظة، ما يضع أكثر من 50 مليون نسمة تحت تأثير درجات حرارة قياسية تجاوزت 43 درجة مئوية في بعض المناطق، لتسجل فرنسا الأربعاء اليوم الأشد حرا في تاريخها. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن حالة الإنذار الأحمر سترفع اعتبارا من مساء اليوم في 11 محافظة غرب البلاد، وسط تحذيرات من احتمال عودة موجة حر جديدة خلال الأسبوع المقبل. وفي مواجهة تداعيات الأزمة، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تخصيص 100 مليون يورو بشكل عاجل لتوفير وسائل ومعدات إضافية للتبريد ولتعزيز جاهزية المرافق الصحية. وبالعودة إلى الملف الإيراني، ينضم إلينا مراسلنا من طهران علي الباشا. أهلا ومرحبا بك علي. علي، يبدو أن مضيق هرمز في قلب تجاذبات بين طهران وواشنطن، خاصة في ظل تصريحات الحرس الثوري الإيراني وتصريحات ماركو روبيو.
1: بطبيعة الحال وسيم، القرار الذي تم اتخاذه من قبل السلطات في سلطنة عمان كان مفاجئا بالنسبة للإيرانيين. إحدى وسائل الإعلام الإيرانية يستقط ربما العنوان عن هذا القرار العماني من الأجواء الرياضية التي نعيشها في هذه الأيام، وعنونت الخبر بقولها إن هذا القرار العماني بمثابة هجمة مرتدة خطيرة تتعرض لها إيران في ملف مضيق هرمز، بعد أن كانت الكفة في هذا الملف تميل بشكل واضح إلى السلطات الإيرانية. بحسب وسيلة الإعلام هذه، تم إيران كانت تفرض سيادتها على هذا المضيق من دون أن تخل بالتزاماتها بمذكرة التفاهم، وهي مهدت ربما لحركة الأمور العبور الآمن للسفن والبواخر التجارية من هذا الممر الاستراتيجي من دون أن تخل بمذكرة التفاهم. كما أنه في الوقت ذاته توجه محمد باقر قالبوف إلى سلطنة عمان قبل يومين وأبرم اتفاقا لتشكيل لجنة بهدف ربما تعيين إدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي في مرحلة ما بعد 60 يوم. هذا الأمر الذي كان سوف يسمح لإيران بطبيعة الحال بالاستمرار بفرض سيادتها على هذا الممر الاستراتيجي من دون أن يكون هنالك خلل أو إخلال من قبل الطرف الإيراني بمذكرة التفاهم والقوانين الدولية بحسب السلطات الإيرانية. لكن الذي حصل حقيقة كان مفاجئا بالنسبة لطهران، هذا القرار العماني بفتح ممر ربما خارج عن السيطرة الإيرانية أو لا يمكن لإيران ربما أن تسيطر عليه بسبب التعهدات التي تعهدت بها في مذكرة التفاهم. بطبيعة الحال كان الرد عن طريق البحرية، بحرية الحرس الثوري، الذي أعلن أن الممرات التي لا يتم تعيينها من قبل الحرس الثوري ومن قبل السلطات الإيرانية هي ممرات خطيرة، وتوعد بأرد التردي أيضا على هذا الأمر. بطبيعة الحال الأمر ما زال يتوقف على أمرين. الأمر الأول هو مدى استجابة السفن والبواخر التجارية وخاصة ناقلات النفط العملاقة التي بحسب الكثير من الخبراء الإيرانيين لا يمكنها عبور تلك المسارات الجديدة التي تم الحديث عنها، وهي مرغمة على العبور من المسارات التي تم تعيينها من قبل الحرس الثوري بسبب موضوع عمق المياه والجغرافيا وغيرها من الأمور. يتوقف الأمر على مدى استجابة السفن والبواخر التجارية للعبور من المسارات الجديدة، وأيضا كيف سوف يتعاطى إذا ما حصل هذا الأمر، كيف سوف يتعاطى الحرس الثوري ربما مع هذا الأمر، علما أن إيران تعتقد أن ورقة مضيق هرمز هي الورقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها ربما الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإرغامها على الالتزام بالتزاماتها في مذاكرة التفاهم، كما حصل الأمر في لبنان عندما كان هنالك انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في الأراضي اللبنانية.
0: علي الباشا، الإيران وتحديدا الخارجية الإيرانية تصعد من لهجتها تجاه حلف الشمال الأطلسي بعد تصريحات مارك روتي، هل من مواقف جديدة حول الموضوع خاصة بعد الرد الإيطالي في هذا الاتجاه؟
1: لا، حقيقة لا يوجد الكثير من الردود، لكن بطبيعة الحال الاعترافات التي أتت على لسان الأمين العام لحلف الناتو بطبيعة الحال كانت واضحة تشير إلى تورط بعض الدول الأوروبية ربما في الهجوم على إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كما أشرتم كان قد حمل الدول الأوروبية أو طالب بتحمل مسؤوليتها تجاه ما وصف هنا بجرائم الحرب التي ارتكبت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المناطق، في مقدمتها بطبيعة الحال مدرسة ميناب وأيضا الملعب الذي تم استهدافه في مدينة لومارد. بطبيعة الحال هذه الاعترافات إيران كانت قد نوهت في مراحل سابقة إلى أن الدول الأوروبية كانت متورطة في هذه الحرب، لكن تم نفي هذا الأمر من قبل الدول الأوروبية. بطبيعة الحال العلاقات متوترة بين إيران والدول الأوروبية ليس بالأمر الجديد، التوتر يعود إلى ربما إعمال الدول الأوروبية تفعيل آلية الضغط على الزينات في الاتفاق النووي، الأمر الذي مهد بحسب السلطات الإيرانية إلى هذه الحرب التي شنت ضد الأراضي الإيرانية، وهذا ربما يفسر بشكل طبيعي امتناع السلطات الإيرانية عن ربما فسح المجال أمام بعض الدول الأوروبية للدخول في المفاوضات فيما يتعلق ببرنامجها النووي كما حصل في عام 2015.
0: علي الباشا مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإحاطة وهذه المعلومات والتفاصيل. مع اشتداد موجة الحر التي تجتاح فرنسا، تتصاعد شكاوى الأطباء والمرضى من الأوضاع داخل المستشفيات التي تعاني بدورها من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، في ظل افتقار الكثير من المرافق الصحية إلى التجهيزات الكافية لمواجهة موجة الحر.
2: نحن هنا في ممرات جناح البلاد، كلما اتجهنا جنوبا ازدادت الحرارة. الليلة الماضية أغمي على إحدى ممرضات الأطفال وتم إسعافها.
3: بلغت درجة الحرارة 42 درجة مئوية ولم يكن هناك أي هواء منعش في جناح الولادة.
2: أخبرونا أن لدينا مكيف هواء، لكن لا، الساعة الآن 1 ظهرا والجو سيزداد حرارة ليصل إلى 37 درجة مئوية بحلول المساء. الليلة الماضية كانت درجة الحرارة في الغرفة 34 درجة، فتحنا النافذة لأن الجو كان أشد حرارة في الداخل.
3: لم يكن أمام هذا الأب الغاضب سوى إيجاد طريقة لتبريد طفله ووالدته خلال الساعات الأولى.
2: أعارني صديق مكيف هواء متنقل لتتمكن زوجتي من النوم قليلا، عندما رأوا أنني أحضرت مكيف ذهب أبواني آخران لاستئجار واحد أيضا.

0: الفنان عبد المجيد عبد الله بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لك المستمعين الكرام, أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. في تحذير صحي في ملبن بعد اكتشاف مادة خطيرة في سجائر الإلكترونية الغير قانونية. أصدرت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا تحذير بشأن مخاطر صحية خطيرة بعد اكتشاف مادة مهدئة قوية داخل بعض السجائر الإلكترونية الفيب غير قانونية المتداولة في السوق السوداء بملبن. وأشارت الجهات المختصة إلى أن وجود هذه المادة قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة وغير متوقعة على المستخدمين, كما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر وعدم شراء أو استخدام السجائر الإلكترونية من مصادر غير موثوقة, وتواصل الجهات المعنية تحقيقات لتحديد مصدر هذه المنتجات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة. بونسوار لكم من جديد, أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. خلونا نتوجه إلى فاصل استراحة ونرجع نتابع مشوار Drive Time Program برفقتكم. مساء النور.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia, أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات, لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: This is 2ME Australia.
0: قبل ما نتوجه لعند الفنانة ليال عبود بهالأغنية الحلوة بنرجع لعندكم مستمعينا, بدي حييكم من جديد, انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أمسية الخميس 25 من شهر جون حزيران, هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا. منروح لأكبر مستورد للدجاج الأسترالي يوقف استيراد بعض منتوجات الدجاج الأسترالي مؤقتا بسبب المخاوف من إنفلونزا الطيور. نعم, تعتبر دولة بابا نيوغينا هي أكبر مستورد لمنتوجات الدجاج الأسترالي. القرار جاء بعد تسجيل 3 حالات للفيروس بأستراليا. نص صادرات أستراليا من الدجاج تذهب إلى هذه الدولة. الحكومة الأسترالية تتدخل وتقول أنه وأكدت أنه بعض قيود الحظر تم تخفيفها ويتم التواصل مع دولة بابا نيوغينا. تحياتي لكم من جديد, انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لعند الفنانة ليال عبود, ترطب الأجواء شوي أنا وأنتم. مساء الخير.

0: منتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على أخبار الساعة 7، جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: Get the news first from 2ME.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Australia. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. انطلاق الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة، الشراكة الاستراتيجية والاتفاق مع إيران على قائمة المباحثات. تقدم رائع، ترامب يشيد بتقدم مفاوضات مع إيران وينتقد أوروبا لعدم دعمه. بعد إعلان مسقط عن مسار مؤقت في هرمز، الحرس الثوري يقول إن العبور الآمن يجب أن يكون بموافقة إيران. تفاؤل أمريكي بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وبيروت تتمسك بانسحاب إسرائيل من الجنوب. الإعلامي يوجه بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق بمقتل محمد عيضة مراسل العربية في المكلا. مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين جراء زلزالين قويين في فنزويلا، وترامب يقدم المساعدة. إذن كما تابعنا منذ قليل على شاشة العربية، انطلق في العاصمة البحرينية المنامة اجتماع وزاري يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو الذي وصل إلى البحرين ضمن جولة في دول المنطقة. سيبحث الاجتماع المستجدات بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. المناقشات ستشمل الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومساعيهم المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ومشاهدينا، دعونا أيضا نتابع ونذكر بأبرز التصريحات التي قالها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أثناء افتتاحية هذا الاجتماع بينه وبين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. روبيو تحدث بأنهم لن يقبلوا التوصل لاتفاق مع إيران يتعارض مع مصالح دول الخليج. أيضا قال: نأخذ في الحسبان مصالح الحلفاء والشركاء في الخليج وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. تحدث أيضا روبيو عن مضيق هرمز مشاهدينا، وأبرز ما تحدث به قال: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وبأنه سيؤدي إلى فوضى في كل العالم. روبيو أيضا قال: مضيق هرمز هو ممر مائي دولي ونريد اتفاقا جيدا وحقيقيا مع إيران، لكن ليس بأي ثمن. أيضا أمل روبيو أن تركز إيران على رفاهية شعبها، وقال بأن هذا الاجتماع مع دول الخليج هو مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود. أما بالنسبة لوزير خارجية البحرين، قال: دول الخليج تتطلع لفصل جديد لمنطقة الخليج ويؤسس على السيادة واحترام القانون. قال بأن اجتماع اليوم سيبحث سيادة واستقرار سوريا ولبنان. إذن هناك أجندة أيضا ليست فقط عن دول الخليج وإنما عن دول المنطقة ومنها سوريا ولبنان. أيضا تحدث وزير خارجية البحرين بأن أمن دول الخليج لا يقبل التقسيم، وبأنهم يرحبوا بإعلان سلطنة عمان بشأن الممر الآمن للسفن بمضيق هرمز. كما قال وزير خارجية البحرين: على إيران الوفاء بالتزاماتها، وهناك بصيص أمل للمنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وأضاف وزير خارجية البحرين بأن هجمات إيران كانت اختبارا وأثبتت صلابة وقوة مؤسساتهم ومجتمعاتهم، أي يتحدث عن دول الخليج طبعا، وقال بأن الشراكة مع أمريكا لا غنى عنها. إذن هذه كانت أبرز التصريحات إن كان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أو لوزير خارجية البحرين. وطبعا بعد انتهاء هذه الافتتاحية للاجتماع، طلب من وسائل الإعلام الخروج من أجل بدء أعمال هذا الاجتماع. الآن ينضم إلينا من المنامة موفد العربية هاني صفيان. هاني، أهلا بك معنا، تابعنا سويا هذا الافتتاح. ماذا نتوقع في الساعات المقبلة؟ أبرز الملفات يبدو أيضا ليست فقط عن دول الخليج وإنما عن سوريا ولبنان أيضا.
1: صح، صحيح نعم، وهذا ما تحدثنا به وانفردت به العربية من خلال أن اليوم التوافق والرؤى والاستراتيجية بين دول الخليج هي موحدة بما يخدم شعوبها وكذلك بلدانها وكذلك أيضا حفظ واستقرار الدول الخليج والمنطقة أيضا. وهذا جاء أيضا تأكيدا على لسان وزير خارجية البحرين الذي تحدث أن دول الخليج اليوم تتطلع لفصل جديد في المنطقة يؤسس على السيادة واحترام القانون. طبعا في هذا الاجتماع أيضا إضافة إلى الملفات التي تحدث بها وزير الخارجية الأمريكي أو كذلك أيضا تطرق لها وزير خارجية البحرين، سوف أيضا يتطرقون إلى موضوع تعزيز الأمن والاستقرار في الخليج ومناقشة التطورات الإقليمية الأخيرة، تحديدا اتفاقية التفاهم التي تمت بين أمريكا وإيران، وكذلك أيضا مناقشة مستقبل أمن الخليج والدفاع المشترك وموضوع أيضا التنسيق الأمني بين دول الخليج وكذلك أمريكا. لا ننسى أن دول الخليج اليوم تمتلك قيادة موحدة عسكرية وقيادة أيضا موحدة أمنية، وكانت أيضا تقوم بمهام عملياتية وكذلك أيضا تنفيذ مهام عملياتية خلال الأزمة الماضية. وأيضا اليوم دول الخليج هي تتطلع إلى تطوير هذا الأمر وأيضا عمل شراكة أمنية وعسكرية مستقبلية مع أمريكا. أيضا مناقشة الأمر حول موضوع مستقبل الملاحة البحرية وهو أمر مهم بالنسبة لدول الخليج، وموضوع أيضا إمداد الطاقة ماذا سوف يحل عليه مستقبلا خاصة في التغيرات التي دائما ما تخللها في أو تخللت في الأيام الماضية حول تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين حول موضوع مضيق هرمز رغم أن هناك اتفاقية تفاهم. وكذلك أيضا شدد روبيو من خلال سواء في هذا الاجتماع أو من خلال تصريحاته الماضية أن بقاء مضيق هرمز مفتوحا ضرورة ويجب أن يكون بدون رسوم.
0: طب هاني هل نتوقع بيان، هل نتوقع بيان بعد هذا الاجتماع؟ هل نتوقع نتائج يعلن عنها؟
1: يبدو أن سوف يكون هناك بيان، ولا أعتقد أن يكون هناك مؤتمرا صحفيا، خاصة أننا قمنا بالسؤال حول ما إذا كان هناك مؤتمر صحفي بالنسبة للجانب الأمريكي أو كذلك أيضا بالنسبة للجانب مجلس التعاون، ولم تتضح الصورة حتى الآن. ولكن أيضا بعد التأكيد لن يكون هناك مؤتمر صحفي. من خلال أيضا هذا الحديث سوف يكون هناك بيان واضح سوف يخرج به أو سوف يخرج من قبل دول مجلس التعاون وكذلك أيضا بالشراكة الأمريكية التي يحضرها وزير الخارجية الأمريكي.
0: هاني من خلال متابعتكم طبعا وتواجدكم هناك، يعني من الممكن أن تكونوا قد سمعتم إلى أي حد زيارة روبيو طمأنت دول الخليج حول طبعا الحرب التي حصلت مع إيران وحول مضيق هرمز، وبالتالي أيضا حول هذه المذكرة اللي حتى الآن يعني هناك بعض القلق تجاهها بأنها لم تتحدث مثلا عن الصواريخ البالستية، لن تتحدث عن الأذرع. هل قدمت طمأنة؟ هل سمعتم بأنها أصبحت دول الخليج مطمئنة بعد لقائها مع روبيو؟
1: الأمر ليس فقط يقع على دول الخليج وحول طمأنتها، ولكن أيضا اليوم واشنطن تريد أيضا أن تتأكد من شراكتها وكذلك طمأنة الوضع في دول الخليج، خاصة أن هناك مصالح مشتركة واستراتيجية بين دول الخليج وكذلك أمريكا، سواء في المجال الاقتصادي أو كذلك في المجال العسكري أو أيضا في مجالات أخرى. لا ننسى أيضا أن هناك منشآت حيوية استراتيجية بين دول الخليج وكذلك أمريكا. أريد أيضا واشنطن تريد أن تطمئن إلى هذا الأمر، وتريد أيضا أن تطمئن في نفس الوقت دول الخليج بأن الاتفاقية وأيضا التفاهم مع إيران مستمر، وأيضا هي لا توافق ما يتعارض مع مصالح دول الخليج أو يتعارض مع مصالحها في المنطقة.
0: شكرا لك هاني، دائما سنكون معك لتطلعنا على أي جديد. ودائما مشاهدينا نذكر بأنه كان هناك افتتاح لهذا الاجتماع، وكان هناك كلمة لوزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة أيضا إلى وزير خارجية البحرين. طبعا كما ذكر زميلنا هاني، ونحن أيضا نعود ونذكر بالأخبار العاجلة التي وردت على شاشة العربية عن أبرز تصريحات روبيو، الذي قال لن نقبل، ويعني وضح هذه الفكرة، لن نقبل التوصل لاتفاق مع إيران يتعارض مع مصالح دول الخليج، ودائما نأخذ في الحسبان مصالح الحلفاء والشركاء في الخليج، وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في ذات السياق، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وبحسب الخارجية السعودية، استعرض الوزيران آخر مستجدات المفاوضات مع أمريكا والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، كما استعرض أهمية مواصلة الجهود والدفع تجاه الحوار والحلول الدبلوماسية. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري في لقاء مع العربية أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأن التنسيق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بالأحداث وتطورات المفاوضات قائم على أعلى المستويات.
2: الجولة الأولى من اجتماعات رفيعة المستوى في بيرغنشتوك في لوزان في سويسرا، وبدء
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7. نرجع لاستديوهات الهواء هون راديو 2ME 1638 AM. مساء النور لكل الموجودين معنا. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بيرفقكم لمشوار الدرافت تايم بروجرام لأمسية الخميس، اليوم 25 من شهر حزيران جون. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16، بملبن 15، بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 16 مثل اليوم، ودرجات الحرارة بملبن 14. بذكر سمعنا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد عبر أثير راديو 2ME. نسمع الدكتور وديع الصافي. بونسوار.

0: تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: دو إن إي أستراليا. عايشين معكم.

0: وصيل شكرا لنفسي.
1: بدي وصل تحياتي المسائية من جديد لك المستمعين. أنتم برفتي ذات 2ME 1630 ITM. بعرفوا مستمعين أنه أخطر أنواع الغضب هو غضب صاحب القلب الطيب، لأنه بيصبر وبيتحمل وبيسامح مرارا وتقرارا حتى يأتي اليوم الذي ينكسر فيه صمته وتنفجر كل مشاعره دفعة واحدة. تحياتي من جديد لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1630 ITM. بدي ذكركم كمان وخبركم شو في عنا يوم السبت. يوم السبت من بعد الساعة 3 من بعد الظهر من استديوهات راديو 2ME بندعيكم تتنضموا إلينا لحضور حفل موسيقي متواصل بعد ظهر يوم السبت الساعة 3 مساء. هذا أكيد كله من عنا من هون من المحطة للحفلات الموسيقية الخاصة إذاعة 2ME، بس من عنا من هون من استديوهاتنا من استديوهات راديو 2ME من جولتنا الغنائية وأخبارنا وأكيد معلوماتنا الصحية والغذائية والنفسية. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1638 AM.
2: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم

0: مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر، عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2ME أستراليا.
2: نرجع لمتابعة أمسيتنا. مرحبا لكل الموجودين معنا، بونجور بونسوار، شو ما كان الوقت عنكن إذا كنتوا خارج الأراضي الأسترالية بدي لكم صباح الخير، وإذا كنتوا عم تستمعوا لنا ضمن الأراضي الأسترالية بدي لكم بونسوار، مساء النور وأهلا وسهلا بتواجدكم من وين ما كنتوا موجودين معنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. لما بتترك وتمشي لا تهرب من ذكرياتك وتمحي صور وتعمل بلوك أبدا، واجه كل شيء بوجعك حتى يصير وجعك عادي وعادي كتير. بنسمع باسكال مشعلاني، عندي كمان مقتطف من أغنية كتير حلوة لكوكب الشرق أم كلثوم. أهو راديو 2ME 1638 AM.

بنرجع لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان باسكال مشعليني. برجع أجدد التحية لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 2ME.com.au. تعرفوا مستمعينا أمرار لا يحتاج الناس دائما للنصيحة، أحيانا كل ما يحتاجوه هو يد تمسك بيهم وإذن تصغي لألهم وقلب يفهمهم. بونسوار. لسه فاكر كوكب الشرق أم كلثوم؟ مقتطف من هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM.

Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music.

0: عند الفنان محمد فؤاد نتابع برفقتكم مشوارنا انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-4222. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، خذ بأمان من أجل الجميع.
2: 2ME أستراليا.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 25 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بأي سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. حان الوقت أترك الميكروفون للزملاء، رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. موعدي برفقتكم وبرفقة درايف تايم بروجرام نرجع من جدد بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME. بدي لكم هلأ تصبحوا على ألف خير و enjoy the rest of your evening. Bonne nuit.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
7: Australia News.
8: ABC News.
9: Thanmaya Navada with the top stories. The Department of Foreign Affairs and Trade says it stands ready to provide consular assistance to any Australian citizens affected by powerful earthquakes in Venezuela. There are fears that tens of thousands of people may have died in the magnitude 7.2 and 7.5 quakes, with an initial toll announced of 32 dead and 700 injured. As a massive rescue operation continues, people have been advised to remain outside their buildings over fears of gas leaks. The US says it's deploying search teams, medical resources and humanitarian aid. Fortescue CEO Dino Otranto has conceded Australia's mining giants have more work to do to address sexual harassment in the workplace. A landmark class action has been filed against the company in the federal court, joining two other lawsuits against BHP and Rio Tinto, which allege widespread sexual discrimination and harassment of claimants. Law firm JGA Sadler says the issue was magnified when women's complaints were disregarded. and the federal government's signature budget legislation has passed Parliament. Under Labor's reforms, which come into effect in July next year, the current 50% capital gains tax discount will be replaced by an inflation-based model, and negative gearing will be limited to new property builds. The measures also include a $250 tax offset for working Australians and a $1,000 standard deduction for work-related expenses for individuals. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية الجديدة من فترتنا حديث الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. روبيو يختتم جولته الخليجية بزيارة البحرين، ويؤكد رفض واشنطن أن يكون مضيق هرمز خاضعا لسيطرة أي دولة. والمنامة ترحب بإعلان سلطنة عمان توفير ممر آمن لعبور السفن، وإيران تحذر من أن الملاحة الآمنة في المضيق تقتصر على الممرات التي تحددها طهران. وقوع 32 قتيلا وأكثر من 700 جريح ودمار هائل جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا، هو الأقوى في البلاد منذ بداية القرن العشرين. والسلطات تعلن حالة الطوارئ وتغلق المطار الدولي، والولايات المتحدة تعرض تقديم مساعدات للمتضررين. موجة الحر تواصل تحطيم الأرقام القياسية في فرنسا، والأربعاء هو اليوم الأشد حرارة في تاريخ البلاد. السلطات تخصص 100 مليون يورو لمواجهة الأزمة، والقبة الحرارية تخيم على أوروبا الغربية وسط تحذيرات من المخاطر الصحية للقيض.

0: يختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولته الخارجية بزيارة البحرين في إطار مساع لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن الاتفاق المبدئي مع إيران. وشدد روبيو خلال هذه الزيارة على ضرورة مراعاة مصالح الحلفاء في أي تفاهم مع طهران، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسيطرة أي دولة على مضيق هرمز. بينما رحب نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر آمن لعبور السفن عبر المضيق. من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أن الملاحة الآمنة عبر هرمز تقتصر على الممرات التي تحددها طهران، محذرا من أن أي مسارات جديدة دون تنسيق معها غير مقبولة، ومتوعدا باتخاذ إجراءات بحق السفن المخالفة. خلف زلزال مزدوج ضرب فنزويلا بقوة تجاوزت 7 درجات على سلم ريختر 32 قتيلا وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية، متسببا في دمار واسع وانهيار عشرات المباني في كاراكاس ومحيطها. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وإغلاق المطار الدولي جراء هذا الزلزال الأقوى في فنزويلا منذ العام 1900، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط تعهد واشنطن بحشد المساعدات للمتضررين. لا تزال فرنسا ترزح تحت وطأة موجة حر استثنائية بعدما شمل الإنذار الأحمر 72 محافظة، ما يضع أكثر من 50 مليون نسمة تحت تأثير درجات حرارة قياسية تجاوزت 43 درجة مئوية في بعض المناطق، لتسجل فرنسا الأربعاء اليوم الأشد حرارة في تاريخها. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية أن حالة الإنذار الأحمر سترفع اعتبارا من مساء اليوم في 11 محافظة غربية البلاد، وسط تحذيرات من احتمال عودة موجة حر جديدة خلال الأسبوع المقبل. وفي مواجهة تداعيات الأزمة، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تخصيص 100 مليون يورو بشكل عاجل لتوفير وسائل ومعدات إضافية للتبريد ولتعزيز جاهزية المرافق الصحية. إلى أخبار المونديال، حيث خطف المنتخب المغربي الأضواء بانتزاعه بطاقة التأهل إلى دور 32 بعدما قلب تأخره مرتين إلى فوز مثير على هايتي بنتيجة 4-2، ليحجز أسود الأطلس العبور عن المجموعة رفقة البرازيل التي واصلت عروضها القوية بفوزها على اسكتلندا بثلاثية نظيفة وتصدرها المجموعة، بينما ودعت قطر المنافسات بخسارتها أمام البوسنة والهرسك، في حين تأهلت سويسرا وكندا عن المجموعة الثانية. إلى ذلك حسم منتخبا المكسيك وجنوبية أفريقيا بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى بعد فوز البلد المنظم على التشيك بثلاثية نظيفة وانتصار جنوب أفريقيا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد. بعد قليل تتابعون مع الزميل عبدالله العالي حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة، تتناول تزايد أعداد الصحفيين المنفيين في العالم وأوضاعهم في بلدان الاستقبال.
1: فرانس 24 ومونتي كارلو الدولية تقدمان
2: منتدى الصحافة.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة الذي تتابعونه على قناة فرانس 24 وأثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. لماذا تضاعف عدد البلدان التي تتبع إعلاميها إلى مغادرة أوطانهم واللجوء إلى المنافي؟ وما هي دوافع تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تشمل 65 دولة في مختلف أنحاء العالم؟ وما هي ظروف الإعلاميين الهاربين من الاضطهاد في منافيهم غير الاختيارية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها استضيف في هذه الحلقة هنا في الاستوديو الإعلامية دانا الكريدي والصحفية محمد بسيكي، ومن العاصمة الألمانية برلين ننتظر أن تنضم إلينا الصحفية العراقية بنين إلياس، ومعنا من العاصمة التونسية تونس أيوب ضيف الله وهو مسؤول المنح وتطوير مبادرة الثقة في الصحافة في منطقة شمال إفريقيا بمنظمة مراسلون بلا حدود. أهلا وسهلا بكم جميعا. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع اليوم انطلاقا من تقرير نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. لذلك أريد قبل أن نبدأ النقاش أن نستعرض فقرتين من هذا التقرير. الفقرة الأولى يقول بأنه على مدى السنوات الخمس الماضية قدمت المنظمة الدعم لمئة وأربعمائة وثمانية وستين صحفيا من أكثر من ستين دولة، بعدما أجبروا على الفرار بسبب التهديدات أو السجن أو خطر الموت، وهو رقم صادم لكنه يمثل لا يمثل سوى جزء من ظاهرة أكبر بكثير. وتضيف المنظمة بأن 677 صحفيا أفغانيا و160 صحفيا روسيا و100 صحفيا واحدا برميا ينتمون أو يشكلون الجزء الأكبر من هؤلاء الصحفيين الذين أجبروا على مغادرة بلدانهم. وهناك تضيف المنظمة مئات من الصحفيين الآخرين من نحو 60 دولة مختلفة تم تسجيلهم بين عامي 2021 و2025، وطال المنفى خلال هذه الفترة وفقا للمنظمة قطاعات واسعة من الصحافة المستقلة في العالم. أبدأ معك دانا، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك
3: دانا، أنت تمثلين عينة من هؤلاء الصحفيين الذين أجبروا بفعل الاضطرابات والأوضاع السياسية والاضطهاد أو الخوف منه إلى مغادرة بلدانهم في وقت ما. هل يمكن أن تحكي لنا الظروف التي أجبرت فيها على مغادرة سوريا بلدك الأصلي؟
4: الظروف كانت متعددة. على مدى 14 عام كان هناك ثورة ومن ثم حرب ومن ثم صراع. كنت أفكر بالمغادرة كثيرا لكني بقيت في لبنان الجانب سوريا، نزحت إلى لبنان. عشت متنقلة بين لبنان وسوريا وأعمل بالصحافة، وكان أكثر عملي يتركز في منظمات لحقوق الإنسان أكثر منها صحافة بسبب تلك الفترة وما تتطلبها من عمل. ولكن بعد سقوط النظام السوري عدت إلى سوريا لقرابة 8 شهور، سكنت هناك وعدت إلى حياتي. ومن ثم بعد 8 شهور وبعد تكرار الحوادث والانتهاكات التي حصلت في سوريا في ظل الحكومة المؤقتة اضطررت للعودة إلى لبنان، ومن ثم القرار السفر إلى فرنسا.
3: وأنت الآن مقيمة ببيت الصحافة في باريس الذي يأوي عادة صحفيين من طلبة اللجوء السياسي أو الذين حصلوا على اللجوء ولكنهم لم يحصلوا بعد على عملهم على عمل يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.
4: صحيح، لأن إجراءات اللجوء طويلة قليلا في فرنسا. يستضيف البيت الصحفيين في طور انتهاء الإجراءات، من الممكن أن تحصل على حق اللجوء كما حصلت أنا على حق اللجوء، ولكن الأوراق وكل الأمور الإدارية تحتاج إلى زمن لكي تجهز، ما بين 6 أشهر إلى 8 أشهر. فبيت الصحفيين يستضيف الصحفيين في هذه الفترة، يقدم لهم مأوى، كان يقدم مسؤول اجتماعي يساعدهم في إنجاز الأوراق. حاليا يوجد نقص في المسؤولية الاجتماعية، ولكن يقدم مأوى في باريس ويساعدهم في الحصول على سكن بسبب الإجراءات الصعبة،
3: أن يتمكنوا من الحصول على عمل
4: سكن نعم، ويساعد في دورات اللغة والانخراط.
3: نعم جيد. حمد بسيكي، ما هي تجربتك مع كل ذلك؟
5: يعني أنا تجربتي مشابهة لتجارب زملاء آخرين غادروا سوريا في أوج الثورة في تقريبا 2014-13 في هذا الوقت.

Hello, Serene here on 1638 2ME Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق. مغني ودقانون عود والناي and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قازم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen.

0: Throughout Australia, this is your 2ME.
1: Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. Teni marra zabadnanamul argile. Ayet feha hanastamul yatara. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2ME.com.au.
2: This how we gonna do it. Come on.
3: I'm up in the party.
4: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار نانسي عجرم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف. ممتاز،
7: انت مهم في العمل.
6: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
7: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
8: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر مايو مقارن ب 4.2% بنيسان، وذلك وفقا لأحدث بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أوغست. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو 2ME أستراليا.
9: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME, 2ME,

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
5: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. اختتمت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، وذلك وسط كلام متناقض عن أجواء إيجابية. وفي إشارة إلى أجواء المحادثات الجارية، أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية، وأن الاتصالات تفتح المجال أمام تحقيق تقدم في عدد من الملفات العالقة بين الجانبين. لكن مقابل هذه الأجواء، إصرار إسرائيلي على مواصلة القتال وترجمته في الوقائع الميدانية، ومواقف نتنياهو المتجددة عن أن المهمة الإسرائيلية في لبنان لم تنتهي بعد. البداية إذن من اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، حيث أفاد مراسل الـ MTV بأن الطرفين تبادلا الخرائط، وأن البحث تركز على أين تبدأ المنطقة النموذجية، وبأي وتيرة ينسحب الإسرائيلي، ومتى يتسلم الجيش اللبناني المواقع. الجانب اللبناني أصر على أن تكون أول منطقة نموذجية أو جزء منها على الأقل ضمن الأراضي التي لا تزال إسرائيل تحتلها على طول الخط الأصفر، حتى لا تتحول الصيغة إلى اختبار للجيش اللبناني من دون انسحاب إسرائيلي فعلي. أما إسرائيل فتريد توسيع الاختبار إلى مناطق خارج الخط الأصفر لمعرفة قدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. كما أكدت معلومات الـ MTV لا اتفاق نهائي حتى الآن على أن تستكمل اللقاءات اليوم. في السياق، أكد السفير الأمريكي ميشيل عيسى في تصريحات أن الأجواء المحيطة بالمفاوضات جيدة، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المناطق التجريبية وإقرار بيان النوايا خلال اجتماع اليوم. وردا على سؤال حول موعد الانسحاب الإسرائيلي، أوضح عيسى أن هذا الانسحاب سيحصل أولا وأخيرا، ولكن ليس غدا، مجددا التأكيد على أن خطوة الغد ستتركز أساسا على تحديد واختيار تلك المناطق التجريبية. بعيدا عن المفاوضات وفي ضاحية بيروت، شكرا إيران، لافتات غطت طريق المطار. فكيف لا يشكر حزب الله وبيئته إيران فيما أكثر من 60% من تمويله منها؟ في هذا العرض توضيح للأرقام مع الزميلة نوال بري.
1: إطلاق الصواريخ، فهدم الجنوب، فانهيار شعب بأكمله كرم لإيران، كيف لا، وأكثر من 700 مليون دولار ترسلها إيران للحزب سنويا، الذي تصل ميزانيته لمليار ومئة مليون دولار. الأرقام يطلعنا عليها ضيفنا الخبير المالي أمير مقداد، الذي أعد دراسة مكتملة المصادر والأبحاث. أمير، عندك دراسة بالفعل فيها أرقام هي مبنية على البنك الدولي وغيرها، خبرنا أكثر عنها.
2: بداية، حزب الله منه بس فقط جناح عسكري، وهو منظومة متعددة متكاملة الأبعاد، تشمل بالإضافة للجناح العسكري مؤسسات صحية ومدارس وإعلام وشبكات مالية وغيرها. وليقدر يستمر بده طبعا تمويل كتير كبير.
1: تنشوف التمويل هيدا من مين عم بيكون الأبرز طبعا؟ إذن الميزانية السنوية لحزب الله،
2: هذا الرقم كتير بيجي بالدعم الإيراني، اللي هو أكتر شيء بيشكل 62% من تمويلهم. الرقم هو 700 مليون دولار، اللي هو رقم ضخم. والرقم كتير مهم، اللي هو الاقتصاد الموازي، اللي هو بيشمل تجارة ممنوعات وتهريب وتهرب جمركي وضريبة، وهو 250 مليون دولار. وهذا أهمية الرقم، إنه عم بيروح من الاقتصاد اللبناني، يعني خسارة لللبنانيين.
1: وآخر شيء عم بيكون المجموع تبعهم،
2: مجموع طبعا 1.1 بليون دولار.
1: نعم، حنشوف إذن أيضا الإنفاق أو الإنفاق السنوي الكامل لحزب الله،
2: إضافة للإنفاق العسكري الكتير كبير اللي بيشمل كمان الروات العسكرية وتسليح وصواريخ. هذا رقم كتير مهم، اللي هو الإنفاق الغير العسكري الاجتماعي، اللي بيوصل ل 350 مليون دولار. مثل ما حكينا، إدارة سياسية وإعلام.
1: حنشوف هلأ منهم يعني وين عم بيكون هذا الإنفاق لحزب الله، اللي منها رواتب عم نشوف المقاتلين وغيرها كمان.
2: تصور إنه الرقم السنوي تقريبا 600 مليون دولار هذا عم يندفع لمقاتلين وقوات احتياط وغيرهم
1: ومؤسسات ومدارس
2: صح. ومستشفيات، وعم نحكي من 400 و800 دولار رواتب مثل ما شايفين.
1: نعم، عم نشوف إذن من بعد هيدا عم يكون الخسائر المباشرة للحزب إذا ما تم تسليم السلاح.
2: طبعا إذا تم تسليم السلاح ورجعوا على كنف الدولة، حيخسروا جزء من التمويل العسكري الإيراني، اللي هو الأكبر 700 مليون دولار. والرقم كتير مهم، هو جزء من الاقتصاد الموازي 250 مليون دولار، بس هذا أهميته أنه حيرجع يفوت على الاقتصاد اللبناني.
1: أما بالنسبة لبيئة حزب الله، هلأ منشوف مع بعض
2: هون الرقم الكبير البيرول تبع حزب الله بين 70 و80 ألف، وإذا نحن اعتبرنا أنه كل واحد بعيل 4 إلى 5 عم نحكي تقريبا على عم يستفيدوا بشكل مباشر وشبه مباشر أكثر من 400 ألف شخص، وهذا الرقم كتير مهم اللي هو بيفسر الرقم اللي عم بيجوه الانتخابات النيابية اللي هو الأرقام التفضيلية.
1: يعني 400 ألف اللبناني عم يستفيد من حزب الله وعم بيصوت لحزب الله معظمهم. شكرا أمير على كل هذه المعلومات. شكرا إيران على 700 مليون دولار، أنتم اشكروها فأنتم منتفعون، أما نحن فماذا نقول لإيران بعدما وصلت خسائر الجنوب آلاف الشهداء وعشرات مليارات الدولارات وقرى سويت كما هي وأخرى تنزف دمارا وتهجيرا ونكبات.
0: في السياسة عقد على السخرية من الرياض وعام على مغازلتها، ماذا تغير في حسابات حزب الله؟ الجواب مع مجدولين اللحام.
3: إذا في مجرم أنا المجرم، حزب الله هو المجرم.
4: 10 سنين على هالخطاب التهكمي، وبوقتها بال2016 سخر حزب الله من قرار المملكة العربية السعودية قطع مساعداتها للجيش اللبناني لتطاول التنظيم على آل سعود. ننتقل سريعا إلى عام 2026 بعد عقد كامل تبدلت النبرة إلى الترحيب بالدور العربي السعودي.
5: أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة.
6: أنا ما بعتبر السعودية عدو ولا إيران تعتبر السعودية عدو. أنا كحزب الله أحسس بالإهانة، لإهانة الأمير محمد بن سلمان.
4: نواب حزب الله عم يتحدثوا بلغة هادئة تجاه السعودية وقطر وعم بيشيدوا بالدور العربي بلبنان.
7: بدنا هذه العلاقة مع العرب، ولا مرة نحن كده بنرفض العلاقة مع العرب.
4: أما جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان وإعلاميين محسوبين على حزب الله بالشق السياسي للتنظيمي فما زالوا يطلقون النار السياسية نفسها على الرياض وعلى الموفد السعودي يزيد بن فرحان والحضن العربي. تناقض ربما.
8: والله ما بعرف شو بدي أقول بالإعلام، شو بدي فيه للإعلام اللي بيحكي هيك.
4: أو ربما ما هو أبسط من ذلك، توزيع أدوار.
8: السعودية قطر كانوا يعني مستمتين مع ترامب بلد ضربي.
9: كيف بدي
8: وهولي هن زيتهم هلا اشتغلوا على قاعدة انه خلي ترامب قرب على الاتفاق.
4: سياسيون بيفتحوا الابواب وما بيحرجوا الوسطاء العرب، واعلام بيتولى مهمة رفع السقف والضغط والتفاوض من الخارج، عصا وجزرة داخل المعسكر نفسه.
10: لكن مثل هذه القضايا لا يصح ان تكون للنقاش الاعلامي.
4: وجود خطابين عادة يعني وجود مسارين، مسار تفاوض ومسار ضغط.
11: نحن ما بنخوف حدا لأنه احنا كنا نغير بخريطة المنطقة ونؤثر ولا نزال بالمناسبة.
4: بين 2016 وال 2026 اللي ما تغير عند حزب الله هو حاجته إلى الاحتفاظ بأكثر من خطاب بالوقت نفسه، وأحد لطاولة العرب وآخر لتحسين شروط الجلوس إليها ولو بالتقية.
8: بالسياسة ما في عداوة مستدام يعني.
0: إعلام المحور يفتش عن متهم خارجي وجبور يعيده إلى المرآة، السلاح هو أصل المأزق لا السعودية. التفاصيل في التقرير الآتي.
4: بعد مقال بجريدة الحرس الثوري الإيراني بعنوان السعودية مصرة على تدمير لبنان، جاء رد رئيس جهاز الإعلام بحزب القوات اللبنانية شارل جبور ليحول الاتهام إلى سؤال مضاد، مين دمر لبنان فعلا؟ هل السعودية اللي ما احتلت بيروت، ما أنشأت ميليشيا وما فرضت سلاح على اللبنانيين؟ أم حزب الله اللي أبقى قرار الحرب والسلم خارج الدولة، عطل المؤسسات، اجتاح بيروت بسابع من أيار، تورط بسوريا، ثم ربط لبنان بحروب الإسناد من غزة إلى إيران؟ السجال ليس بين مقال ومقال، هو صراع على الرواية. إبراهيم أمين الثورة الإسلامية بلبنان يقدم السعودية كوصي جديد بيدفع لبنان إلى الفتنة والتسوية مع إسرائيل، وجبور يرد بأنه المملكة دعمت الدولة والجيش والمؤسسات، وخلافها مع لبنان لم يكن مع الشعب بل مع تحويل البلد إلى منصة تهريب ومواجهة ومحور إيراني. بالعمق المعركة ليست على الأمير يزيد بن فرحان ولا على صناديق الكرز والدراء ولا حتى بالإطار الأفظع ليمون الكابتاغون، المعركة على سؤال واحد، هل يكون لبنان دولة عربية طبيعية؟ قرارها في بيروت أم ساحة مفتوحة لسلاح فوق الدولة ومشروع يتفاوض بلبنان مش لمصلحة لبنان؟
0: بعد الإعلان فنزويلا تهتز مرتين.

0: في ضوء الإصرار اللبناني السوري على استكمال مسارات التعاون، لبنان يسلم دفعة جديدة من المحكومين السوريين، فماذا عن الموقوفين؟
1: 128 سجينا محكوما سوريا سلمتهم الحكومة اللبنانية إلى السلطات السورية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين. الدفعة الأولى من المحكومين نقلت سابقا بالتزامن مع عيد الفطر، وللمتابعة كانت السلطات اللبنانية تسلمت لائحة بكل محكوم سلم إلى سوريا وأنهى محكوميته ومدته العقابية هناك كي يتم تحديث ملفه في السجلات اللبنانية حيث صدر الحكم الأساسي. مصادر قضائية توضح للMTV أن المحكومين الذين تم نقلهم لا حقوق شخصية في ملفاتهم ولا التزامات مالية، بينما المحكومون السوريون المتبقون عليهم التزامات مالية وتعويضات للمتضررين يجب أن تحدد وتتم تسويتها قضائيا، كما أن يسددوها كي تتمكن النيابة العامة من اتخاذ إجراءات نقلهم إلى سوريا، مع الإشارة إلى أن الدفعة الثالثة من المحكومين السوريين وإن تأخرت فقد تضم نحو 50 محكوما. تأخير الدفعة الثالثة إذن مرتبط بالإجراءات القانونية والمالية، بينما ثمت أجواء تربط تأخير الدفعة التي سلمت الأربعاء بتريث سياسي لبناني نظرا إلى حساسية الملف وانعكاسه على المطالبات المتنامية لدى السجناء اللبنانيين بإقرار قانون العفو العام الذي وإن أقر فسيشمل أيضا الموقوفين السوريين، ولا داعي حينذاك لإبرام أي اتفاقيات بشأنهم مع الجانب السوري. ولهذا السبب بالتحديد يقتصر التبادل حاليا على المحكومين السوريين وليس الموقوفين.
0: أمنيا، إسكوبار لبنان في قبضة شعبة المعلومات، كميات ضخمة وحفلة خاصة لترويج المخدرات. التفاصيل مع صبحي. The original and authentic
2: 2MA. The best of breakfast. رح نتابع بخلال هالأثناء بلقاء مباشر على الهواء، بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة عبر هواء 2ME وأيضا عبر صفحة 2ME أستراليا رئيس حزب البيئة العالمي دكتور دوميت كامل. منحييك دكتور دوميت، صباح الخير.
3: تحياتي لك ولأستراليا كله وللعالم كله.
2: شكرا لوقتك دكتور دوميت. معك رح نتابع أكيد يلي طبعا اليوم عم تشهد الدول الأوروبية موجة حر ما شهدتها من 60 سنة. يعني عادة بالدول الأوروبية بيكون الجو لطيف.
3: غير مسبوقة مبدئيا.
2: صحيح، شو تفسيرك يعني لهذا الأمر؟
3: أولا نحن عالميا الاحترار العالمي أخذ أمجاده. اثنين، نحن هذا السنة عنا ظاهرة النينو، هي شغلة بمطارح كتير بالعالم. ظاهرة النينو هي ظاهرة تنطلق من المحيط الهند، من المحيط الهادي على الخط الاستواء، وبتتأثر على المناخ بالعالم كله. مطارح بيكون عندنا حرارة مرتفعة، مطارح بيكون عندنا جفاف كتير عالي، ومطارح بيكون عندنا نوع من الأمطار الغزيرة والسيول الجرفي. ولكن نحن اليوم بدنا نقوله أنه لحد اليوم ما في عندنا جهوزية التعامل مع التغيرات المناخية العالمية. الوضع منه بالأمر السهل أبدا، يعني سقوط عدد كبير من الضحايا من كلمة. المناطق أوروبا عم تشهد موجة كتير عنيفة جدا، وخاصة أنه في بلدان بعد ما أنها مجهزة حالة يكون عندها أي سي ببيتها أو كوران، لأنه هي مناطق تعتبر باردة وما بيعتزوها.
2: نعم.
3: كمان اللي بدي شدد على نقطة، رح تتأثر بالعالم، سيكون في تأثر على الإنتاج الزراعي. اليوم هالجفاف بيأثر بشكل مباشر على الإنتاج الغذائي، إنتاج المواد الحبوب أو الخضار أو الفواكه على أنواعها، وبيأثر بشكل كتير كبير. وأيضا تتأثر الاقتصاد العالمي، يتأثر بهذه النقاط. ولا شك نحن عم نبحث ومنطالب وبنعطي معلوماتنا، ونتمنى أنه يمشوا باستراتيجيات المواجهة كدول عالمية، ولكن لحد هلأ دول عديدة بالعالم ما بدها استراتيجيات وما عندها. وأيضا هالتأثير بدي أقول أنه في تأثير بحرائق بدول عديدة بالعالم، بكره تشوفي حرائق هذه الصيف بشكل كتير كبير.
2: نعم.
3: وأيضا أشجار غابات، انقراض غابات. بكرة بدك تشوفي كثير من الغابات يبست لأنه ما عندها كمية الماء المطلوبة، الجفاف، وخاصة بالقرن الأفريقي ومشتقات دول عديدة بالعالم. هيدي مواضيع تتأثر بعوامل طبيعية، وزيادة العوامل الطبيعية إنه الإنسان أثر عليها بشكل مباشر من خلال الكثافة السكانية على سطح الكوكب، من خلال استهلاك مخيف لكميات البترول. اليوم بعطي معلومة، عندك 105 مليون برميل يوميا استهلاك بترولي. هذه منا كلمة، يعني بدنا هالاحترار العالمي، كمية الحرارة، مادة الحرارة، بدي شدد على كلمة مادة الحرارة. الحرارة هي مادة غير منظورة بالعين، ومهما وما بيشوف الإنسان بطريقة معينة، ولكن مادة الحرارة صار عندنا كتل هوائية كبيرة على سطح الكوكب مشبعة بالاحترار، وطبقات الجو العليا كمان، مناطق كتير بالعالم صارت دافية، بأثارت تأثيرات بشكل مباشر، بيدفع تمنها كل الكائنات الحية على سطح الكوكب بما في الإنسان.
4: نعم.
3: مع العلم بدي شدد على نقطة معينة، نحن عايشين على كوكب طائر. هالكوكب الطائر له حدوده البيئية وله حدوده المناخية وله حدوده الجغرافية وكل شيء، وما بنقدر نطلع براته، وما بنقدر نعيش براته، وما بنقدر نعيش بقلبه. نحن عايشين ضمن الكتلة الهوائية الموجودة على سطح هذا الكوكب، هون الحياة الأساسية. هذا الإنسان الموجود بيتغذى من الإنتاج الزراعي الموجود على سطح الكوكب، وبياخذ الماء وبتنشأ الهواء. هودي العناصر الأساسية اللي بدنا نحافظ عليهم، للأسف عم تتدمر.
4: نعم.
3: بالعالم.
4: يعني هون دكتور دوميت، ظاهر أنه رح تتحول هذه الحروب، يعني اللي كانت هدفها النفط، للمياه، يعني الحرب والصراع على المياه نتيجة هيدا النقص.
3: هون بدي شدد على نقطة كتير مهمة. تناخد بلدان معينة، هالبلدان المعينة بلشت، يعني إذا أخذنا نهر الفرات، نهر الدجلة، نهر النيل، أنهار لبنان، أنهار عم بينكب في الصرف الصحي والصرف الصناعي بشكل مباشر، وأيضا ضمن المياه الجوفية بمطارب دول كتير بالعالم عم بينكب بأبار ارتوازية ذات القعر المفقود اللي عم توصل للمياه الجوفية، عم بيكبوا الصرف الصحي والصناعي وما هنالك. أنا بدي أسأل الديترجنت اللي عم تنكب، اللي بتطلع من الغسالة واللي بتطلع من المجلة، من الجل الصحون وكلهم، هالديترجنت اللي عم بينزل بالماء وتصير كميات الماء معباية من هالملوثات الخطيرة، بأي طريقة بدها تتنظف؟ تعطيك لبنان حتى نحكي عن بلدنا، اسمه ليش عم بيحكي عن العالم ما بشوفوا حالهم. بلبنان عنا بحدود 10 مليار وأكثر شوي متساقطات سنوية. بتنتهي المتساقطات، هاي المياه اللي نازلة هي مياه زيرو تدأس، ما عندها أي تلوث، ما عندها أي مشاكل. شو عم تعمل الدولة اللبنانية؟ شو عم تعمل الدولة اللبنانية؟ عم تأخذ هيدا الماء تكب فيها مجرير، وبتكب فيها صرف صحي، وبتكب فيها ما بعرف شو، وبتاخذها على محطات تكرير، بترجع بتعالجها، وبتكلف مصاري غالية كتير، وماء غير مواصفات عالمية وما هنالك. ليش نحن هالاستراتيجيات المغلوطة؟ لا استراتيجيات. أنا بدي أسأل، إذا تلوثت المياه بهالدول بدول العالم، شو بده يشرب الإنسان؟ بده ينطر يقعد كل واحد على سطح يحط وعاء قدامه تشتت الدنيا ياخد مياه أمطار ياخد يشربها؟ ما ممكن. اليوم استراتيجيات المائية مفقودة بدول العالم، استراتيجيات البيئية مفقودة، استراتيجيات الزراعية مفقودة، استراتيجيات حماية الأحراج مفقودة، استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية مفقودة. يعني نحن كعلماء بيئة عم نقدم لكم خطط مجانا، بس بس اسمعوا كلمتنا، اسمعوا رأينا، خدوا رأينا، عم نقدم بالمجانا، ما نعملكم أعطونا مصاري تنعطيكم، لا، في في في في في خطر، خطر وجودي لكل سكان الكوكب. كيف بيتأثر سكان الكوكب؟ بيتأثروا بإصابة بأمراض خطيرة، أمراض مزمنة، فيروسات، بكتيريا، و و وما هنالك. يعني نحن يعني أكبر برهان على ذلك إنه جائحة كورونا شو عملت بالعالم، وشو في في في ممكن يصير
4: هلا زيادة الفيروسات، عندك الإنفلونزا الطيور، عندك الإيبولا يلي بلش كمان يرجع ينتشر بالدول الأوروبية والأفريقية.
3: ما بعدك يا صديقتي، لقل لك شيء، نحن وقت المنكون عم نتطلع بحركة الطيور. اليوم لبنان دولة عندها مناخ معتدل على بارد، مش معتدل على حر. اعتبارا من 2010، من بداية القرن الحالي، نحن اليوم عم نشوف دخول الحشرات الاستوائية على هذا البلد، ضربت الزراعة، ضربت الانتاج الزراعي، ضربت الأشجار، ضربت وما هنالك، وأكثر من هيك دخول الطيور الاستوائية على على على لبنان. وأكبر برهان على ذلك، الطيور الاستوائية طريقة تعاملها مع البشر غير الطيور الآخر. أنا بكون قاعد على على على شرفة المنزل عندي الصبح، بتجي هالطيور بتغط قدامي، بتغط بألوان زاهية ما كانت موجودة بلبنان، ب ب ب ب بأصوات غير مش موجودة كانت نهائيا. هذه طيور استوائية دخلت، بما معنى إنه تدخل طيور استوائية وحشرات استوائية، هن شافوا التغيرات المناخية العالمية وتأثير مدن بلدان، بالأحرى تأثير بلدان بالمناخ الاستوائي. هيدي أمور بدنا نبلش نطلع فيها بنظرة كتير كبيرة.
4: بلكي بنحكي عن هيدا الموضوع بحلقة تانية دكتور دوميت، لأنه عم نطلع هون أكيد دهمتنا غفية الأخبار والوقت مرق بشكل سريع.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is that the bazaar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music.
1: This is how we gonna do it. Come on.
2: I'm up in the party. كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر على راديو تويني أستراليا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل

0: و800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
3: نتابع سوا مشوارنا الصباحي ولقائنا الصباحي اللي بيجدد بكل يوم لمتابعة آخر أهم الأحداث والأخبار، خاصة اليوم مع تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالية والتخوف من حدوث أعمال إرهابية نتيجة التطرف، تنمي التطرف، وبالوقت يلي كمان الأيديولوجيا اللي طبعا اليوم عم تستفيد منها أو عم تتقاطع يعني كمان بشكل أو بآخر مع بعض الدول اللي ممكن تنفذ أعمال إرهابية على الأراضي الأسترالية. هذا بالوقت يلي كمان الدول الأوروبية يلي عندها هذا الهاجس وهذا التخوف. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وعبر صفحة راديو تؤمية أستراليا مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم.
4: تحياتي، يسعد صباحكم.
3: شكرا لوقتك دكتور جاسم. شو تفسيرك يعني لهذه المخاوف إن كان على صعيد أستراليا من قبل رئيس جهاز الاستخبارات الأسترالية، وأيضا ما تعاني منه الدول الأوروبية اليوم بلشت تسلط الضوء أكثر على قضايا الهجرة والإرهاب؟
4: ما يتعلق في التحذيرات الاستخباراتية، خاصة اليوم نتحدث عن تحذيرات الاستخبارات الإسترالية من شبكات ربما تكون متطرفة وتنفيذ عمليات إرهابية لصالح إيران، وأيضا ممكن أن تكون يعني شبكات تجسس إيرانية تعمل أيضا لصالح إيران. في هذا الوقت خلال الحروب تجد إيران تحديدا بأن هنالك فرصة لتنفيذ مثل هذا النوع من العمليات على مستوى الإرهاب وعلى مستوى التطرف، وكذلك التجسس داخل دول أوروبا وأستراليا هو في سبيل أن تكون ورقة ضغط على هذه الدول وكسب المواقف أو تغيير المواقف. ما يتعلق في الهجرة، يعني هنالك علاقة واضحة ما بين الحروب والنزاعات. لاحظنا أن هنالك دول عديدة أصبحت طاردة للهجرة، وعندما نتحدث عن الهجرة أصبحت ورقة أيضا صعبة ومعقدة وسياسية. هنا في أوروبا تحولت إلى ورقة ضاغطة وورقة سياسية يستخدمها خاصة اليمين الشعبوي وكذلك اليمين المتطرف في دول أوروبا. وجد أيضا هذه الورقة أيضا ممكن أن تستخدم في دول أخرى. ما يتعلق في استثمار الحروب، يعني الحروب واحدة من العوامل التي تدفع العناصر والمجموعات إلى التطرف والإرهاب وكذلك إلى الهجرة، ولذلك أنه عندما يكون هنالك صراع إقليمي أو دولي، ونحن مثلا نتحدث عن إيران في مضيق هرمز، نلاحظ أن أستراليا برغم هذه الجغرافيا البعيدة لها تداعيات على الأمن الداخلي إلى أستراليا، وهذا يعني بأن يعني اليوم في زمن العولمة لا توجد حدود للتهديدات الإرهابية، وكذلك لا توجد أيضا حدود إلى موضوعات الإرهاب. أما الهجرة فبصراحة هي أيضا تداخلت الهجرة في موضوعات أيضا التطرف والإرهاب، ولاحظنا أنه معاناة دول أوروبا عام 2015 كيف كانت في تداخل ما بين الهجرة والإرهاب.
3: يعني كانت بلشت من خلال التحذيرات ومقام في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قضايا الهجرة، ولكن اليوم بلشت تتحرك بالدول الأوروبية اللي كمان الرئيس الأمريكي وجه لهذه الدول انتقادات كتير كبيرة، ولكن بلشت اليوم تشعر في هذا القلق وبلشت تعاني يعني من قضايا الهجرة؟
4: لو تحدثنا عن هذا الموضوع حديث ترامب هذا يأخذ منحى آخر بصراحة. ترامب هو يحاول أن ينتقد دول أوروبا وينتقص دول أوروبا، وكان أكثر من مرة قال بأن أوروبا بسبب الهجرة ربما سوف لا تكون أوروبا أوروبا بعد عقود من الزمن بسبب الهجرة. هو يخاطب اليمين الشعبوي، وعلى سبيل المثال في ألمانيا ما قبل الانتخابات والانتخابات المحلية حاول بشكل جاد هو وكذلك إيلون ماسك وغيره بالاتصال مباشر في اليمين البديل من أجل ألمانيا، على سبيل المثال في ألمانيا، في سبيل أن يكون قوة من داخل ألمانيا لزعزعة أو لربما كسب الأصوات أكثر من الأحزاب التقليدية الموجودة في ألمانيا، خاصة الحزب الاشتراكي وكذلك المسيحي الديمقراطي. فترامب هذه الانتقادات التي وجهها إلى أوروبا ردت عليها أوروبا، وأجد أنه برغم هي أوروبا هي لا تتناقض مع الرؤية الأمريكية ولا تتناقض مع مقولات ترامب، لكن الأسلوب والطريقة التي يطرح بها ترامب بالانتقادات كانت مرفوضة من دول أوروبا. أما موضوع الهجرة فهي تتفق بأنه يجب أن تكون هنالك سياسات. أولا صدر خلال يوم 12 يوم من هذا الشهر صدر ميثاق الهجرة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وأوروبا ليكون فاعل من يوم 12 اتخذ ربما تحضيرات إلى هذا العمل أكثر من سنتين. الخلافات والانقسامات في ملف الأمن في الهجرة أيضا واسعة. الانقسام أوروبا الشرقية ترفض استقبال اللاجئين وترفض توزيع اللاجئين وترفض العمل في اتفاقية دبلن، وجنوب دول أوروبا تعاني مثل إسبانيا اليونان تعاني الكثير من الهجرة، وكذلك دول أوروبا الغربية أيضا أغلقت حدودها. فإذا موضوع الهجرة هنالك إجراءات وتدابير تتخذها دول أوروبا في حماية حدودها الخارجية. ونتحدث بشكل مباشر الفرونتكس وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هي عاملة، ولدينا في أوروبا أيضا اليوروبول هو أيضا معني أيضا في حماية حدود أوروبا، وكذلك لدينا أيضا الشنغن. داخل الشنغن أيضا كانت هنالك أيضا فرض مراقبة، ما عدا هذا أنه أصبح هنالك نظام دخول ومغادرة داخل فضاء الشنغن وداخل الفضاء الأوروبي ليكون أكثر سيطرة في حركة المواطنين وكذلك المهاجرين.
3: نعم دكتور جاسم، امبارح سمعنا تحذير أو كلام من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللي كان عم يحكي أنه عنده تخوف من أنه ناتو راح يجن حرب على روسيا، بالوقت يلي اليوم استقبل الرئيس الأمريكي الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي. فكيف ترى يعني طبعا العلاقة اليوم بين واشنطن والحلف الناتو؟ هل فعلا يعني كمان كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في هدف للناتو أنه تشن حرب على روسيا؟
4: الزيارة روتا قام بالزيارة في سبيل إجراء تلطيف العلاقة ما بين ترامب ودول أوروبا، خاصة ما قبل قمة الناتو منتصف شهر يوليو في تركيا. هذا هو الغرض من الزيارة، وكذلك التأكيد إلى ترامب بأن الدول الأوروبية هي أرفعت ورفعت الإنفاق العسكري، وطمأنة ورسالة أيضا إلى دول أوروبا بأن العلاقات ما زالت طيبة، لكن الحقيقة هي غير ذلك. هذا واحد. أما إذا تحدثنا عن التهديدات والمخاطر التي خاصة ما يتعلق في أوكرانيا عملت تطور نوعي في قواعد الاشتباك الأخيرة، هي قامت بشكل مباشر في استهداف العمق الروسي، ولاحظنا كيف استهدفت القرم واستهدفت الطاقة وأثرت بصراحة على الأمن الداخلي المجتمعي والاستقرار الداخلي إلى روسيا. والسبب أنه دول أوروبا اعتمدت استراتيجية جديدة، وهي استراتيجية تزويد أوكرانيا بالطائرات المسيرة. تحولت الطائرات المسيرة إلى أداة فاعلة في حرب أوكرانيا ضد روسيا، وهذا أثار غضب بوتين، ولذلك يجد أنه الكريملين بين استمرار الدعم الأوروبي إلى أوكرانيا بهذا الحجم وتغيير نوعي، فحدد أكثر من مرة أنه ممكن أن يستهدف سلاسل التوريد، مصانع الأسلحة في داخل أوروبا وكذلك المخازن. وفي نفس الوقت هو يقول بأنه دول الناتو ممكن أن تشن حرب. أجد أنه دول أوروبا والناتو الآن ليس في وارد الدخول في حرب ضد روسيا. التقديرات تقول حتى عام 30 لا توجد مواجهة مع روسيا، لكن هنا في أوروبا هنا تضليل إعلامي، هنا ترويج إعلامي إلى أن هناك تهديدات روسية بالعكس، ويجب أن تكون أوروبا جاهزة. وفي تقديرات الدفاع والأمن في أوروبا على المستوى المسؤولين أنه روسيا ممكن هي التي سوف تشن حرب ضد أوروبا عام 29-30، لذلك يجب أن تكون دول أوروبا والناتو جاهزة خلال هالخمس سنوات القادمة. نعم.
3: الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد، شكرا لوقتك، على أمل لقاء آخر. يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيد دكتور جاسم.

0: 20, Makun Sidin on 16:38 a.m. Hope you're enjoying your evening. As I'm tismauna bilbet al radio or on the internet or on your iPhone on the free 20 app. We're with you always.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: ABC News Update. 2ME Australia.
8: ABC News.
9: Thanmaya Navada with the top stories. The Department of Foreign Affairs and Trade says it stands ready to provide consular assistance to any Australian citizens affected by powerful earthquakes in Venezuela. There are fears that tens of thousands of people may have died in the magnitude 7.2 and 7.5 quakes, with an initial toll announced of 32 dead and 700 injured. As a massive rescue operation continues, people have been advised to remain outside their buildings over fears of gas leaks. The US says it's deploying search teams, medical resources and humanitarian aid. Fortescue CEO Dino Otranto has conceded Australia's mining giants have more work to do to address sexual harassment in the workplace. A landmark class action has been filed against the company in the federal court, joining two other lawsuits against BHP and Rio Tinto, which allege widespread sexual discrimination and harassment of claimants. Law firm JGA Sadler says the issue was magnified when women's complaints were disregarded. And the federal government's signature budget legislation has passed Parliament. Under Labor's reforms, which come into effect in July next year, the current 50% capital gains tax discount will be replaced by an inflation-based model, and negative gearing will be limited to new property builds. The measures also include a $250 tax offset for working Australians and a $1,000 standard deduction for work-related expenses for individuals. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: وهلا رح نكون مع افضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 ام راديو 2 ام اي.
11: شكرا لانك اخذت اتصال اليوم. بعرف دائما بتكوني مشغولة، انا بجرب انه شارك ايامات كثير بتكون كثير مشغولة مع من قدر ظروفك، يعطيك الف عافية. نحكي عن حرية التعبير بهذا البلد، بتحسي انه في مشكلة بحرية التعبير؟ تطلع بتحكي رأي او بتعطي فكرة بيهجموكي بالشخصي، يعني صارت كذا مرة. هلا ما فينا نرد، وهني بعدين حرية الرد وبعدين حرية الرد، يعني بصير واحد مثل ولدنا أولاد يعني عم يحكوا. هيدي من ناحية المشاركات ومن ناحية الناس اللي بتعطي رأيها. خي يعطي رأيه هو بالسياسة، احكي معه بالسياسة، أعطي رأيه بالحياة الاجتماعية، أعطي رأيه بالحياة الاجتماعية. لشو بتصير تهاجموا الناس؟
12: نعم.
11: يعني بيطلع واحد بيقلك أنت لما عجبك أستراليا رجع على بلدك. يا خي أنا بعطي رأيي، ما بالنتيجة كمان أستراليا بلدي. يا هيدي بلادنا كمان، عم نتعب ونشتغل ندفع تاكس ونربي بلادنا ونتعب، عرفتي انه وبحقلنا البلد تاخد منا حقوقها ونحن بحقلنا ناخد حقوقها كمان من هالبلد. وقت نحن من غيرتنا بنحكي بيزعلوا وبيطلعوا بصير يحكوا يا اخي عم بحكي من غيرتي انا، لانه وقت بتصنفي استراليا بلد الاول بالعالم بتزعلي وقت بكون في اغلاط مثل الحكمة، مثل الاشياء السياسات اللي عم بفوتوا فيها اغلاط، الشغلات اللي عم بتصير بتطلع بتعطي رأيك، ما بتحس في حرية رأي. هيدا من ناحية، من هيدا الناحية نحن هون كمجتمع عربي. نعم. بس حضرتك عن الفكرة اللي طرحتيها كرمال كال، كمان ما حرية التعبير، يعني في يطلع يحكي عن شخص أو شخص متطرف أسترالي يميني مثل حضرتك عم بتقولي،
0: هو استضافه ببرنامج
11: حدا مقابيله. نعم
0: أقول استضافه ببرنامجه على اليوتيوب، وهيدي المقابلة لأنه الضيف بيحمل أفكار متطرفة عملت هيدا الجدل. فشو بيكون ذنبه يعني الإعلامي؟
11: مش ذنب الاثنين، بيقدر الشخص المتطرف عقله فيها الدولة تحاكمه أو تحكي معه على جنب. يعني أنت بدك تخفف من هيدي الوتيرة، نفس الشيء لأنه مثل ما أنت متعصب عم تحكي عن المجموعة بأستراليا فعلا مثل الجالية الإسلامية، هودي بكملهم كل الاحترام وعلى الرأس والعين، تبهي نسبة كتير كتير كتير كتير عالية، مثقفين ومرتبين وشعب يعني حضاري وعم ماشي بالبلد مثله مثله، ليش بهالتمييز؟ هذا التمييز ممنوع من كان الأسترالي أو شخص عربي عم بيميز. ضد التمييز بكل عناصره بكل شيء، حتى الأشخاص اللي ماتت وقت صار الشغلة ببونداي قديش ناس زعلت، حتى ناس تعاطفت معهم من جاليتنا، نحنا تعاطفوا معهم انه في ناس وفي اطفال، هودي ناس ما لازم يموتوا هيك بدون ذنب.
0: صحيح. طيب خليني بس هيك بشكل سريع، ربيع هل عندك تخوف من احداث اعمال ارهابيه في استراليا حسب ما عبر طبعا رئيس جهاز الاستخبارات؟
11: والله صراحه جماعه مشتغلوا، يعني في شغلات انا ما فيني احكيها على الهواء، جماعه مشتغلوا بشكل منه طبيعي. يعني عندنا تحركات بالمنطقه نحن عم نشوفهم بالليل والنهار ما عم يهدوا، بقى في تخوفات، هني متخوفين بس ما بعتقد في شيء، يعني انا ما بعتقد ابدا ابدا حيصير شيء. الناس كلها واعيه وناس بتحب البلد، الدوله بقيت عم تشتغل بهذا النمط اللي عم يشتغلوا فيه الجماعه. عم اقول لك في اشي على الهواء ما فينا نحكيها، جماعه كتير كتير عم يشتغلوا بوعي، لان عم نشوفهم بالليل تحركات اي شغله، نحن ان شاء الله ايامات شغلي بالليل انا بتشوفيهم يعني سيارات مخفيه وعم يشتغلوا.
0: شكرا لك
11: أكيد.
0: أهلا وسهلا فيك ربيع، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع مع هادي من رايد سيدني. صباح الخير هادي.
12: صباح النور سيد كلودي، هاديك العافية.
0: الله يعافيك.
12: صراحة أنا المقابلة أنت عم تحكي عنها أنا ما شفتها، بس رح أحكي عن الإعلام بشكل عام. والإعلاميين دائما عم بيكون المال هو الدافع الأساسي دائما، الإعلام يكون موجه الخطاب هيك أشخاص يصيروا الشباب مشان تعملوا سكوب إعلامي أو الأهداف إني بيريدوها. في فيديو بعثت لك اليوم عن الوضع عندنا بلبنان، بعثته على الواتساب، ما بعرف إذا بتشوفينه.
0: هلا من أكيد هلا بنطلع عليه.
12: فبيحكي عن المال السياسي اليوم وكيف عم يتم توجيه الإعلام ولماذا يتم توجيه الإعلام ومين عم بيموت. يعني دائما عم يكون في تمويه. في حديث للسيد وليد جملاط من عم بيطلع مع هذا الشخص تبع الجزيرة عن الاشياء التاريخيه اللي صارت، وبيحكي وليد جملاط بكل علم انه كان يتلقى الاموال من معمر القذافي، كيف كانت تجي الاموال وايش كميه الاموال كانت تجي. يعني دائما في مال عم يندفع للتوجيه بالاعلام ولا بالسياسي ولا باي شيء. المشكله دائما بالمال، وين بدهم يوجهوا المال تبعهم هون المشكله.
0: عظيم. طيب خليني بشكل سريع لأنه بدي انتقل للأخبار، عندك تخوف من حدوث عمل إرهابي في أستراليا، وشو تعليقك على طبعا ما ذكره رئيس جهاز الاستخبارات؟
12: هلا أكيد وقت ما كان حيكون في عمل إرهابي، بس هذا عمل الإرهابي اليوم مثل ما شفنا عمل سبتمبر 11، يعني في هدف دائما وراها هذه الأعمال الإرهابية، في جهة دائما وراها، مين يجاه دائما ورا ما راح وجه طبعا التهم، بس انت بتعرف كان عم يوجه طبعا طبعا التهم اليوم دائما استراليا على طول مستهدفة. واليوم هذا الحديث اللي سمعناه من هذه المناصرة لبولين هانسن بدها تجيب الاسرائيليين تعطيهم شعبة ارض بنورث كوينزلاند ويعملوا برامج عسكرية واستخباراتية وما بعرف شو. عم نشوف نحن الاستخبارات الاسرائيلية كيف فايتة بالبلد وكيف عم تسرق الداتا تبع البلد. في تقرير امبارح طلع على المجلس النواب الاسترالي كيف كل الداتا تبع الاسرائيليين تبع الاتصالات تبع السوشيال ميديا تبع كل شيء موجود بأيدي الاسرائيليين، في اختراق امني منه فصلوه بالبلد.
0: اوكي شكرا لك، هذا رايك هادي. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو توعيمية استراليا.
13: حزب العمال والسيطرة والامن عندنا استقرار.
0: نعم أي كل احكي المبادئ يعني عنا الأمن، عنا الاقتصاد،
13: ما شاء الله يعني
0: أرزينة
13: معيشنا بأمان حزب العمال.
0: شو رأيك بإدائهم؟
13: أنا برأيي حزب فاشل بالمرة، فقد السيطرة والأمن على البلد بالمرة. شوفي صاير بملبن، شو كان عندنا ويستفولد بونداي جاكشن ورا بونداي بيج، يعني هاي تكفي. وأظن كان المفروض رئيس الاستخبارات من صارت الحادثة الإرهابية ببونداي بيج، كان المفروض رئيس الاستخبارات يستقيل، أو على الأقل كان المفروض ألبانيزي يقيله، لأنه فشل هو وألبانيزي اللي احنا مأمنيه يحمينا ويحمي عوائلنا، فشلوا اثنينهم بحماية عوائلنا وحماية الاستراليين. يعني شنو ذنبهم ناس رايحين شوبينج بويستفولد بونداي وينكتلون؟ شنو ذنبهم ناس رايحين يحتفلون بعيد عندهم قومي؟ شو ما كانت ديانتهم، شو ما كانت طائفتهم بونداي بيج، يجي واحد إرهابي يقتلهم؟ شنو ذنبهم هذول العالم؟ وين كان رئيس الوزراء؟ وين كان الشرطة؟ وين كان الأمن؟
0: نعم، بكل الأحوال فإن شاء الله توعى الحكومة لهذه المخاطر وتاخد ما ذكره رئيس جهاز الاستخبارات مايك بيرجس عن هذا التهديد الإرهابي والكراهية يعني كمان المعادات الأسامية اللي عم تزيد عنا في أستراليا، وممكن كمان دول تستغل يعني هذا الأمر تتقاطع مصالحها مع التطرف، مع الأشخاص اللي عندهم أيديولوجيا لحتى يحدوا من هذه المخاطر اللي عم توجهنا. وهيدا طبعا من خلال يعني طبعا اليوم كمان بولين هانسن يلي عم تستفيد من هذه الثغرات لحتى تضوي أكثر وأكثر اليوم على قضايا الهجرة. شكرا لك إيدي من هوكستن بارك سيدني على مداخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على 02-965-330. أكيد رح نكون نحن وياكم بعد استراحة مع تقرير رياضي رح تستمعوا لألو عبر تؤمية أستراليا. كونوا معنا. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق.
14: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة، خاصة اللغة العربية العربية، لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير، وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد، يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية، بنفس الوقت not too bad، بس دارسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي، عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزي إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي، ما تكون you know maybe it's not as strong، فحقولها بالإنجليزي just for them. مشبرح مثل ما مثل ما بنقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق. نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
15: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
16: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
17: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
18: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
19: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
20: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
21: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
22: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News. Yeah.
23: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
24: العناز.
23: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في محطته الأخيرة ضمن جولته في الشرق الأوسط، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يسعى خلال اجتماع مع مسؤولين بحرينيين إلى إقناع الحلفاء في الخليج بجدوى الاتفاق المبدئي بين واشنطن وإيران. العراق يدرس إمكانية الانسحاب من منظمة أوبك إذا لم يتم زيادة حصته فيها بشكل كبير. إسبانيا تعلن عن أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الحالية، وفرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا.
24: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
23: أهلا بكم مستمعين الكرام. يجتمع اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مسؤولين بحرينيين في المنامة، المحطة الأخيرة من جولته في الشرق الأوسط، حيث يسعى إلى إقناع الحلفاء العرب في الخليج بجدوى الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
25: نعم هدى، يدرك روبيو حساسية مهمته في الترويج للاتفاق أمام قادة دول الخليج الذين
2: يخشون من أن تؤدي التنازلات المفرطة إلى إعادة تشكيل التوازن الأمني وتدفقات النفط في المنطقة. وفي مستهل اجتماع المنامة الذي يعقد بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست، أكد روبيو انفتاح واشنطن على اتفاق جيد وحقيقي مع إيران، لكن ليس بأي ثمن بحسب تعبيره. وقال إن الولايات المتحدة لن تقبل بأن تفرض أي جهة سيادتها على مضيق هرمز. وفي محطتيه السابقتين في الإمارات والكويت سعى روبيو إلى طمأنة المسؤولين، مؤكدا أن واشنطن ستراعي مصالح حلفائها الخليجيين وستشركهم في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. ولا يتضمن الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران أي قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكنه يقترح إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، بينما يبقى برنامج إيران النووي نقطة خلاف أساسية.
3: أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية اليوم أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله، ووصف المسؤول التراجع الإسرائيلي بأنه بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، لافتا إلى أنه يتعين على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن بلاده ستبقى في المنطقة الأمنية ما بقي هو في السلطة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل في ضربة جوية أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي. وفي العراق قالت مصادر مطلعة على سياسة النفط العراقية لوكالة رويترز إن العراق سيدرس جميع الخيارات المتاحة إذا لم يتم زيادة حصته في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بشكل كبير، مضيفة أنه يدرس إمكانية الانسحاب من المنظمة. هنا في فرنسا أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج إفريقيا لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. سليمان ياسيني.
4: أول حالة لإصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في فرنسا سجلت في البر الرئيسي حسب وزارة الصحة الفرنسية، التي أفادت أن الأمر يتعلق بطبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يشهد الوباء تفشيا واسعا. وأكدت الوزارة أن كل التدابير الاحترازية اتخذت، بما في ذلك عزل المريض فور وصوله إلى البلاد ونقله إلى المستشفى في ظروف آمنة لتجنب أي خطر للعدوى. وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني راست أكدت أن 5 ركاب من الرحلة الجوية التي كان على متنها المصاب اعتبروا مخالطين محتملين وتم عزلهم. وباتت هذه الإصابة في فرنسا أول حالة مسجلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء الذي يصيب أوغندا أيضا، وينطوي على سلالة نادرة من الفيروس تعرف باسم بونديبوغ والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج محدد. وفي المقابل لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا واسعا للمرض، حيث تجاوز عدد الإصابات 1000 حالة وتسببت العدوى في 267 حالة وفاة.
3: في إسبانيا أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في العاصمة مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا. ومن المتوقع أن يشهد ما لا يقل عن 100 مليون شخص في أوروبا اليوم، بينهم أكثر من 50 مليون في فرنسا و 18 مليون في ألمانيا، حرارة تتجاوز 35 درجة. افتتح اليوم في بولندا مؤتمر حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، وشهد هذا المؤتمر غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية خلاف مع وارسو. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: Hello, Sidine Markwin. It's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: Get the news first from 2ME.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. Are you on the train to or from work and wanting to listen to great Arabic and English music? Maybe you're at a cafe or at a bus stop or on the bus. And we have got you covered. Tune into 2ME no matter where you are on 2ME.com.au or by downloading the free 2ME app on your iPhone. Go on, do it now. We'll be back with more music right after this.
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Lock it in right here on the one channel.
2: 2ME.
1: The only channel.
2: 2ME.
1: The original channel. Where you miss a thing. This is 2ME Australia.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: لوين؟
1: خليكي هون ما تروح.
2: لا خلص بدي روح.

0: 16:38 20 Australia City Macon أهلا وسهلا فيكم. هات ال هات لنا تيكون حزورة صغيرة. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do? هيدي الشغلة لإلكم بس غيركم بيستعملوها أكتر ما أنتو تستعملوها. شو هي؟ What am I؟ إذا قلتو اسمكم, your name, you would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back. We are right after this with more music here on 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى اللي

0: بيتو أمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
7: News. Yeah.
10: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. في محطته الأخيرة ضمن جولته في الشرق الأوسط، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يسعى خلال اجتماع مع مسؤولين بحرينيين إلى إقناع الحلفاء في الخليج بجدوى الاتفاق المبدئي بين واشنطن وإيران. العراق يدرس إمكانية الانسحاب من منظمة أوبك إذا لم يتم زيادة حصته فيها بشكل كبير. إسبانيا تعلن عن أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الحالية، وفرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. يجتمع اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مسؤولين بحرينيين في المنامة، المحطة الأخيرة من جولته في الشرق الأوسط، حيث يسعى إلى إقناع الحلفاء العرب في الخليج بجدوى الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
12: نعم هدى، يدرك روبيو حساسية مهمته في الترويج للاتفاق أمام قادة دول الخليج الذين يخشون من أن تؤدي التنازلات المفرطة إلى إعادة تشكيل التوازن الأمني وتدفقات النفط في المنطقة. وفي مستهل اجتماع المنامة الذي يعقد بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست، أكد روبيو انفتاح واشنطن على اتفاق جيد وحقيقي مع إيران، لكن ليس بأي ثمن بحسب تعبيره. وقال إن الولايات المتحدة لن تقبل بأن تفرض أي جهة سيادتها على مضيق هرمز. وفي محطتيه السابقتين في الإمارات والكويت سعى روبيو إلى طمأنة المسؤولين، مؤكدا أن واشنطن ستراعي مصالح حلفائها الخليجيين وستشركهم في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران. ولا يتضمن الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران أي قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكنه يقترح إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، بينما يبقى برنامج إيران النووي نقطة خلاف أساسية.
10: أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية اليوم أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع حزب الله، ووصف المسؤول التراجع الإسرائيلي بأنه بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، لافتا إلى أنه يتعين على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن بلاده ستبقى في المنطقة الأمنية ما بقي هو في السلطة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل في ضربة جوية أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي. وفي العراق قالت مصادر مطلعة على سياسة النفط العراقية لوكالة رويترز إن العراق سيدرس جميع الخيارات المتاحة إذا تم أو إذا لم يتم زيادة حصته في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بشكل كبير، مضيفة أنه يدرس إمكانية الانسحاب من المنظمة. هنا في فرنسا أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج إفريقيا لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. سليمان ياسيني.
13: أول حالة لإصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في فرنسا سجلت في البر الرئيسي حسب وزارة الصحة الفرنسية، التي أفادت أن الأمر يتعلق بطبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يشهد الوباء تفشيا واسعا. وأكدت الوزارة أن كل التدابير الاحترازية اتخذت، بما في ذلك عزل المريض فور وصوله إلى البلاد ونقله إلى المستشفى في ظروف آمنة لتجنب أي خطر للعدوى. وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني راست أكدت أن 5 ركاب من الرحلة الجوية التي كان على متنها المصاب اعتبروا مخالطين محتملين وتم عزلهم. وباتت هذه الإصابة في فرنسا أول حالة مسجلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء الذي يصيب أوغندا أيضا، وينطوي على سلالة نادرة من الفيروس تعرف باسم بونديبوغي، والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج محدد. وفي المقابل لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا واسعا للمرض، حيث تجاوز عدد الإصابات 1000 حالة وتسببت العدوى في 267 حالة وفاة.
10: في إسبانيا أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في العاصمة مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا. ومن المتوقع أن يشهد ما لا يقل عن 100 مليون شخص في أوروبا اليوم، بينهم أكثر من 50 مليون في فرنسا و 18 مليون في ألمانيا، حرارة تتجاوز 35 درجة. افتتح اليوم في بولندا مؤتمر حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، وشهد هذا المؤتمر غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية خلاف مع وارسو. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.
14: <تص- <تص- <تص- Australia, Makon Sirin, sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.

0: دايما معكم على راديو 2MA فاصل صغير وبنرجع لكم 1638 2MA أستراليا. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر مع حفل عجرم. كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر على راديو 2MA أستراليا.
2: أهلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
3: أنت مهم في العمل.
2: ها قد انتهينا. الكرة منفوخة تماما.
4: شكرا أمي.
2: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
3: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك. لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل. إنك موجود لأجل عائلتك.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: That's it from me on 1638 20 Australia. بلكن تسفى على خير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعد lots more music. The Sahara. Enjoy your evening. This how we gonna do it. Dale, come on. I'm up in party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات نانسي عجرم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويني أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. اختتمت الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، وذلك وسط كلام المتناقض عن أجواء إيجابية. وفي إشارة إلى أجواء المحادثات الجارية، أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن المفاوضات مع لبنان مثمرة للغاية، وأن الاتصالات تفتح المجال أمام تحقيق تقدم في عدد من الملفات العالقة بين الجانبين. لكن مقابل هذه الأجواء، إصرار إسرائيلي على مواصلة القتال وترجمته في الوقائع الميدانية، ومواقف نتنياهو المتجددة عن أن المهمة الإسرائيلية في لبنان لم تنتهي بعد. البداية إذن من اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، حيث أفاد مراسل الـ MTV بأن الطرفين تبادلا الخرائط، وأن البحث تركز على أين تبدأ المنطقة النموذجية، وبأي وتيرة ينسحب الإسرائيلي، ومتى يتسلم الجيش اللبناني المواقع. الجانب اللبناني أصر على أن تكون أول منطقة نموذجية أو جزء منها على الأقل ضمن الأراضي التي لا تزال إسرائيل تحتلها على طول الخط الأصفر، حتى لا تتحول الصيغة إلى اختبار للجيش اللبناني من دون انسحاب إسرائيلي فعلي. أما إسرائيل فتريد توسيع الاختبار إلى مناطق خارج الخط الأصفر لمعرفة قدرة الجيش اللبناني على منع عودة حزب الله. كما أكدت معلومات الـ MTV لا اتفاق نهائي حتى الآن على أن تستكمل اللقاءات اليوم. في السياق، أكد السفير الأمريكي ميشيل عيسى في تصريحات أن الأجواء المحيطة بالمفاوضات جيدة، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المناطق التجريبية وإقرار بيان النوايا خلال اجتماع اليوم. وردا على سؤال حول موعد الانسحاب الإسرائيلي، أوضح عيسى أن هذا الانسحاب سيحصل أولا وأخيرا، ولكن ليس غدا، مجددا التأكيد على أن خطوة الغد ستتركز أساسا على تحديد واختيار تلك المناطق التجريبية. بعيدا عن المفاوضات وفي ضاحية بيروت، شكرا إيران، لافتات غطت طريق المطار. فكيف لا يشكر حزب الله وبيئته إيران فيما أكثر من 60% من تمويله منها؟ في هذا العرض توضيح للأرقام مع الزميلة نوال بري.
1: إطلاق الصواريخ، فهدم الجنوب، فانهيار شعب بأكمله كرم لإيران، كيف لا وأكثر من 700 مليون دولار ترسلها إيران للحزب سنويا، الذي تصل ميزانيته لمليار ومئة مليون دولار. الأرقام يطلعنا عليها ضيفنا الخبير المالي أمير مقداد، الذي أعد دراسة مكتملة المصادر والأبحاث. أمير، عندك دراسة بالفعل فيها أرقام هي مبنية على البنك الدولي وغيرها، خبرنا أكثر عنها.
2: بداية، حزب الله منه بس فقط جناح عسكري، وهو منظومة متعددة متكاملة الأبعاد، تشمل بالإضافة للجناح العسكري مؤسسات صحية ومدارس وإعلام وشبكات مالية وغيرها. ولا يقدر يستمر، بده طبعا تمويل كتير كبير.
1: تنشوف التمويل هيدا من مين عم بيكون الأبرز؟ طبعا إذن الميزانية السنوية لحزب الله،
2: هذا الرقم كتير بيجي بالدعم الإيراني، اللي هو أكتر شيء بيشكل 62% من تمويلهم. الرقم هو 700 مليون دولار، اللي هو رقم ضخم. والرقم الكتير مهم، اللي هو الاقتصاد الموازي، اللي هو بيشمل تجارة ممنوعات وتهريب وتهرب جمركي وضريبة، وهو 250 مليون دولار. وهذا أهمية الرقم، أنه عم بيروح من الاقتصاد اللبناني، يعني خسارة لللبنانيين.
1: واخر شيء عم بيكون المجموع تبعه،
2: المجموع طبعا 1.1 بليون دولار.
1: نعم، حنشوف اذا ايضا الانفاق او الانفاق السنوي الكامل لحزب الله،
2: اضافه للانفاق العسكري الكتير كبير اللي بيشمل كمان الروات العسكريه وتسليح وصواريخ. هذا رقم كتير مهم، اللي هو الانفاق الغير العسكري الاجتماعي، اللي بيوصل ل 350 مليون دولار. مثل ما حكينا، اداره سياسيه واعلام
1: وخدمات. حنشوف هلا منهم يعني وين عم بيكون هذا الانفاق لحزب الله، يلي منها رواتب عم نشوف المقاتلين وغيرها كمان.
2: تصور انه رقم السنوي تقريبا 600 مليون دولار، هذا عم يندفع لمقاتلين وقوات احتياط وغيرهم
1: ومؤسسات ومدارس ومستشفيات،
2: وعم نحكي من 400 و800 دولار رواتب مثل ما شايفين.
1: نعم، عم نشوف اذا من بعد هيدا عم يكون الخسائر المباشره للحزب اذا ما تم تسليم السلاح.
2: طبعا اذا تم تسليم السلاح ورجعوا على كنف الدوله، حيخسروا جزء من التمويل العسكري الايراني، اللي هو الاكبر 700 مليون دولار. والرقم كتير مهم، هو جزء من الاقتصاد الموازي 250 مليون دولار، بس هذا اهميته انه حيرجع يفوت على الاقتصاد اللبناني.
1: اما بالنسبه لبيئه حزب الله، هلا بنشوف مع بعض
2: هون الرقم الكبير البيرول تبع حزب الله بين 70 و80 ألف، وإذا نحن اعتبرنا أنه كل واحد بعيل 4 لـ 5 عم نحكي تقريبا على عم يستفيدوا بشكل مباشر وشبه مباشر أكثر من 400 ألف شخص، وهذا الرقم كتير مهم اللي هو بيفسر الرقم اللي عم بيجوه الانتخابات النبية اللي هو الأرقام التفضيلية.
1: يعني 400 ألف اللبناني عم يستفيد من حزب الله وعم بيصوت لحزب الله معظمهم. شكرا أمير على كل هذه المعلومات. شكرا إيران على 700 مليون دولار، أنتم اشكروها فأنتم منتفعون. أما نحن فماذا نقول لإيران بعدما وصلت خسائر الجنوب آلاف الشهداء وعشرات مليارات الدولارات وقرى سويت كما هي وأخرى تنزف دمارا وتهجيرا ونكبات؟
0: في السياسة عقد على السخرية من الرياض وعام على مغازلتها، ماذا تغير في حسابات حزب الله؟ الجواب مع مجدولين اللحم.
3: إذا في مجرم أنا المجرم وحزب الله هو المجرم.
4: 10 سنين على هالخطاب التهكمي، وبوقتها بال2016 سخر حزب الله من قرار المملكة العربية السعودية قطع مساعداتها للجيش اللبناني لتطاول التنظيم على آل سعود. ننتقل سريعا إلى عام 2026 بعد عقد كامل تبدلت النبرة إلى الترحيب بالدور العربي السعودي.
5: أدعو المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة.
6: أنا ما بعتبر السعودية عدو ولا إيران تعتبر السعودية عدو. أنا كحزب الله أحسس بالإهانة لإهانة الأمير محمد بن سلمان.
4: نواب حزب الله عم يتحدثوا بلغة هادئة تجاه السعودية وقطر وعم يشيدوا بالدور العربي بلبنان.
7: بدنا هذه العلاقة مع العرب، ولا مرة نحن كده بنرفض العلاقة مع العرب.
4: أما جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان وأعلاميين محسوبين على حزب الله بالشق السياسي للتنظيمي فما زالوا يطلقون النار السياسية نفسها على الرياض وعلى الموفد السعودي يزيد بن فرحان والحضن العربي. تناقض ربما.
8: ما بعرف شو بدي أقول بالإعلام، شو بدي فيه للإعلام اللي بيحكي هيك.
4: أو ربما ما هو أبسط من ذلك، توزيع أدوار.
8: السعودية قطر كانوا يعني مستمتين مع ترامب بلد ضربي.
9: كيف بدي
8: وهولي هن زيتهم هلا اشتغلوا على قاعدة انه خلي ترامب قرب على الاتفاق.
4: سياسيون بيفتحوا الابواب وما بيحرجوا الوسطاء العرب، واعلام بيتولى مهمة رفع السقف والضغط والتفاوض من الخارج، عصا وجزرة داخل المعسكر نفسه.
10: لكن مثل هذه القضايا لا يصح ان تكون للنقاش الاعلامي.
4: وجود خطابين عادة يعني وجود مسارين، مسار تفاوض ومسار ضغط.
11: نحن ما بنخوف حدا لأنه نحن كنا نغير بخريطة المنطقة ونؤثر ولا نزال بالمناسبة.
4: بين 2016 وال 2026 اللي ما تغير عند حزب الله هو حاجته إلى الاحتفاظ بأكثر من خطاب بالوقت نفسه، وأحد لطاولة العرب وآخر لتحسين شروط الجلوس إليها ولو بالتأية.
8: بالسياسة ما في عداوة مستدام يعني.
0: أعلام المحور يفتش عن متهم خارجي وجبور يعيده إلى المرآة، السلاح هو أصل المأزق لا السعودية. التفاصيل في التقرير الآتي.
4: بعد مقال بجريدة الحرس الثوري الإيراني بعنوان السعودية مصرة على تدمير لبنان، جاء رد رئيس جهاز الإعلام بحزب القوات اللبنانية شارل جبور ليحول الاتهام إلى سؤال مضاد، مين دمر لبنان فعلا؟ هل السعودية اللي ما احتلت بيروت، ما أنشأت ميليشيا وما فرضت سلاح على اللبنانيين؟ أم حزب الله اللي أبقى قرار الحرب والسلم خارج الدولة، عطل المؤسسات، اجتاح بيروت ب7 من أيار، تورط بسوريا، ثم ربط لبنان بحروب الإسناد من غزة إلى إيران؟ السجال ليس بين مقال ومقال، هو صراع على الرواية. إبراهيم أمين الثورة الإسلامية بلبنان يقدم السعودية قوصي جديد بيدفع لبنان إلى الفتنة والتسوية مع إسرائيل، وجبور يرد بأنه المملكة دعمت الدولة والجيش والمؤسسات وخلافة مع لبنان لم يكن مع الشعب بل مع تحويل البلد إلى منصة تهريب ومواجهة ومحور إيراني. بالعمق المعركة ليست على الأمير يزيد بن فرحان ولا على صناديق الكرز والدراء ولا حتى بالإطار الأفظع ليمون الكابتاغون، المعركة على سؤال واحد، هل يكون لبنان دولة عربية طبيعية؟ قرارها في بيروت أم ساحة مفتوحة لسلاح فوق الدولة ومشروع يتفاوض بلبنان مش لمصلحة لبنان؟
0: بعد الإعلان فنزويلا تهتز مرتين.

0: في ضوء الإصرار اللبناني السوري على استكمال مسارات التعاون، لبنان يسلم دفعة جديدة من المحكومين السوريين، فماذا عن الموقوفين؟
1: 128 سجينا محكوما سوريا سلمتهم الحكومة اللبنانية إلى السلطات السورية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في إطار تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين. الدفعة الأولى من المحكومين نقلت سابقا بالتزامن مع عيد الفطر، وللمتابعة كانت السلطات اللبنانية تسلمت لائحة بكل محكوم سلم إلى سوريا وأنهى محكوميته ومدته العقابية هناك كي يتم تحديث ملفه في السجلات اللبنانية حيث صدر الحكم الأساسي. مصادر قضائية توضح للMTV أن المحكومين الذين تم نقلهم لا حقوق شخصية في ملفاتهم ولا التزامات مالية، بينما المحكومون السوريون المتبقون عليهم التزامات مالية وتعويضات للمتضررين يجب أن تحدد وتتم تسويتها قضائيا، كما أن يسددوها كي تتمكن النيابة العامة من اتخاذ إجراءات نقلهم إلى سوريا، مع الإشارة إلى أن الدفعة الثالثة من المحكومين السوريين وإن تأخرت فقد تضم نحو 50 محكوما. تأخير الدفعة الثالثة إذن مرتبط بالإجراءات القانونية والمالية، بينما ثمت أجواء تربط تأخير الدفعة التي سلمت الأربعاء بتريث سياسي لبناني نظرا إلى حساسية الملف وانعكاسه على المطالبات المتنامية لدى السجناء اللبنانيين بإقرار قانون العفو العام الذي وإن أقر فسيشمل أيضا الموقوفين السوريين، ولا داعي حينذاك لإبرام أي اتفاقيات بشأنهم مع الجانب السوري. ولهذا السبب بالتحديد يقتصر التبادل حاليا على المحكومين السوريين وليس الموقوفين.
0: أمنيا، إسكوبار لبنان في قبضة شعبة المعلومات، كميات ضخمة وحفلة خاصة لترويج المخدرات. التفاصيل مع صبح إبلوي.
2: المكان الأشرفية، أيام من الرصد والمتابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. هذه المتابعة أدت إلى توقيف إسكوبار لبنان في تجارة المخدرات محمد حميدي، إضافة إلى علي قنبر شريك حميدي في العملية. في التفاصيل التي حصلت عليها الMTV فأن شعبة المعلومات ضبطت شقة في الأشرفية وفي داخلها كميات كبيرة جدا من كل أنواع المخدرات، ووفق مصدر أمني فأن الكمية المضبوطة توازي ما يخزن في المستودعات عادة. كما ضبط داخل الشقة ميزان وأدوات توضيب تمهيدا لبيع تلك المخدرات. لكن هذا ليس كل شيء، فبحسب المعلومات كان حميدي ينظم حفلات خاصة يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص لترويج المخدرات.

احبك في خدرك في خدرك وداك بحبك قلبك احبك في خدرك في خدرك وداك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك لوحدك انا بحبك لوحدك بحبك لوحدك بحبك لوحدك.

بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وانت بحبك في قربك.

بحبك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وانتك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك.

أخاف

Ах, ах.

أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس أنجليك دكتور ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل؟ بقول لك أنت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
1: Australia.
2: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
3: صار وقت الأغاني الجديدة. Australia. 2ME Australia.

0: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: New music that makes you feel good and without interruptions.
4: That's good.
3: كل الموسيقى الجديدة.

0: متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: 1638 AM 2ME. أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أجدد الترحاب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. بحرية الحرس الثوري تصف قرار سلطنة عمان فتح مسار مؤقت خارج عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز بالخطير والغير مقبول. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشيد بتقدم لافت في المفاوضات التي تجري حاليا في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. وفرنسا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية. وبولندا تفتتح اليوم مؤتمرا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب.
10: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. نستهل النشرة بتداعيات ملف مضيق هرمز الذي عاد ليتصدر مجددا واجهة التوترات الإقليمية، وذلك بعدما أثار قرار سلطنة عمان فتح مسار ملاحي مؤقت خارج نطاق السيطرة الإيرانية في رد أو كرد حاد من طهران، حيث وصفت بحرية الحرس الثوري الخطوة بالخطيرة والغير مقبولة. من طهران يوفينا مراسلنا علي الباشا بالمزيد من التفاصيل.
11: هجمة مرتدة خطيرة تتعرض لها إيران في ملف مضيق هرمز، هكذا عنونت صحيفة إيرانية القرار العماني بفتح مسار مؤقت خارجا عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. وأكدت الصحيفة أن ما يحصل يأتي خلافا لمجريات اللعب في هذا الملف، والتي كانت الكفة فيه تميل بوضوح لصالح إيران التي أبرمت قبل أيام مع سلطنة عمان اتفاقا يسمح للدولتين المشاطئتين فرض إدارة جديدة لهذا الممر الاستراتيجي من دون أن تخل ببنود مذكرة التفاهم أو القانون الدولي. لكن القرار العماني كان مفاجئا ويضع طهران أمام أحد خيارين، إما التخلي عن فرض سيادتها على مضيق هرمز أو اتخاذ قرارات من شأنها تهديد مذكرة التفاهم والمفاوضات مع واشنطن. بحرية الحرس الثوري أصدرت بيانا أكدت فيه أن المسار الذي تم تعيينه من قبل بعض الجهات في مضيق هرمز لم يكن بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وهو أمر غير مقبول وخطير للغاية. وأضافت أن العبور الآمن ليس متاحا إلا عبر المسارات التي عينتها إيران، وحذرت من أن العبور من أي مسارات أخرى ممنوع وسوف يتم التصدي لأي محاولة لخرق هذه المعادلة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد حذر اليوم من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وذلك في كلمة أمام نظرائه الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي. ماركو روبيو أكد أيضا في رسالة طمأنة لنظرائه الخليجيين أن إيران لن تمتلك سلاحا نووي، منوها بأن بلاده تتواصل مع دول الخليج بكل خطوة بشأن إيران، وبأنها عاقدة العزم على إشراك دول الخليج بنتائج التقدم المحرز في المباحثات الفنية والسياسية. الدكتور مروان قبلان قال، أو هو مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة في الدوحة، يرى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لن تخفف من وطأة أزمة الثقة التي تعيشها هذه الدول مع حليفتها واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لوهيب خدش.
12: أن هذه الحرب تسببت يعني في أزمة ثقة عميقة، لا أعتقد بأن لا تصريحات ولا زيارة روبيو إلى المنطقة في إزالتها، لأن هذه الحرب بدأت يعني دون أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية أدنى اهتمام بمصالح شركائها في الخليج. يعني قامت بتنسيق هذه الحرب والتشاور بشأنها مع إسرائيل دون أن تلقي بالا لشركائها في دول مجلس التعاون الخليجي الذين ألحقت الحرب بهم أكبر الأضرار، سواء فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية التي وقعت عليهم على امتداد هذه الحرب، أو فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز الذي تسببت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وذهابها إلى الحرب في إغلاقه. لأن تعرف المضيق لم يكن مغلقا في الأصل، وإيران ما كانت تتجرأ على إغلاقه لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت في هذه الحرب بنهاياتها القصوى بمسايرة إسرائيل باتجاه يعني إسقاط هذا النظام. يعني ما دفع هذا النظام، يعني أنا أقصد أن ما كان يمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز سابقا هو خشيتها من الحرب مع الولايات المتحدة، أما وقد وقعت الحرب فلم يبقى لدى إيران أي مخاوف أو أي حسابات إلا أن تذهب باتجاه محاولة يعني استخدام كل الأوراق التي يعني بين أيديها في محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
9: الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة في الدوحة. في شأن آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والتي تجري حاليا بوساطة أمريكية في واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية هذا الأسبوع، وذلك في أحدث عملية من نوعها تهدف للتصدي إلى الأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف حول العقوبات. وفي بولندا افتتح اليوم مؤتمر حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، يغيب عنه الرئيس الأوكراني. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

الدنيا بالامتثال والصبر، والثانية بالامتثال.

0: كل صدى لكل أخبارنا وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تو أمي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليلة إسكندر معك.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
0: What the f-
1: 2ME. No limits.
2: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة New South Wales. العمل معنا يعني المزيد.
5: Welcome to 2ME.
6: That is the original 2ME Australia.
2: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما، فما نعيش الوحدة. هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
7: ثروات الأغاني الجديدة
8: Just drop.
7: New music. Australia.

أستراليا and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
13: هدى العناس.
12: أجدد الترحاب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. بحرية الحرس الثوري تصف قرار سلطنة عمان فتح مسار مؤقت خارج عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز بالخطير والغير مقبول. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشيد بتقدم لافت في المفاوضات التي تجري حاليا في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. وفرنسا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية. وبولندا تفتتح اليوم مؤتمرا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم، نستهل النشرة بتداعيات ملف مضيق هرمز الذي عاد ليتصدر مجددا واجهة التوترات الإقليمية، وذلك بعدما أثار قرار سلطنة عمان فتح مسار ملاحي مؤقت خارج نطاق السيطرة الإيرانية في رد أو كرد حاد من طهران، حيث وصفت بحرية الحرس الثوري الخطوة بالخطيرة والغير مقبولة. من طهران يوافينا مراسلنا علي الباشا بالمزيد من التفاصيل.
14: هجمة مرتدة خطيرة تتعرض لها إيران في ملف مضيق هرمز، هكذا عنونت صحيفة إيرانية القرار العماني بفتح مسار مؤقت خارجا عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. وأكدت الصحيفة أن ما يحصل يأتي خلافا لمجريات اللعب في هذا الملف، والتي كانت الكفة فيه تميل بوضوح لصالح إيران، التي أبرمت قبل أيام مع سلطنة عمان اتفاقا يسمح للدولتين المشاطئتين فرض إدارة جديدة لهذا الممر الاستراتيجي من دون أن تخل ببنود مذكرة التفاهم أو القانون الدولي. لكن القرار العماني كان مفاجئا، ويضع طهران أمام أحد خيارين: إما التخلي عن فرض سيادتها على مضيق هرمز، أو اتخاذ قرارات من شأنها تهديد مذكرة التفاهم والمفاوضات مع واشنطن. بحرية الحرس الثورية أصدر بيانا أكدت فيه أن المسار الذي تم تعيينه من قبل بعض الجهات في مضيق هرمز لم يكن بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وهو أمر غير مقبول وخطير للغاية. وأضافت أن العبور الآمن ليس متاحا إلا عبر المسارات التي عينتها إيران، وحذرت من أن العبور من أي مسارات أخرى ممنوع، وسوف يتم التصدي لأي محاولة لخرق هذه المعادلة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد حذر اليوم من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وذلك في كلمة أمام نظرائه الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي. ماركو روبيو أكد أيضا في رسالة طمأنة لنظرائه الخليجيين أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، منوها بأن بلاده تتواصل مع دول الخليج بكل خطوة بشأن إيران، وبأنها عاقدة العزم على إشراك دول الخليج بنتائج التقدم المحرز في المباحثات الفنية والسياسية. الدكتور مروان قبلان قال، أو هو مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة في الدوحة، يرى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لن تخفف من وطأة أزمة الثقة التي تعيشها هذه الدول مع حليفتها واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لوهيب خدش.
15: إنه هذه الحرب تسببت يعني في أزمة ثقة عميقة، لا أعتقد بأن لا تصريحات ولا زيارة روبيو إلى المنطقة في إزالتها، لأنه هذه الحرب بدأت يعني دون أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية أدنى اهتمام بمصالح شركائها في الخليج. يعني قامت بتنسيق هذه الحرب والتشاور بشأنها مع إسرائيل دون أن تلقي بالا لشركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ألحقت الحرب بهم أكبر الأضرار، سواء فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية التي وقعت عليهم على امتداد هذه الحرب، أو فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز الذي تسببت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وذهابها إلى الحرب في إغلاق. ولأن تعرف المضيق لم يكن مغلقا في الأصل، وإيران ما كانت تتجرأ على إغلاقه لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت في هذه الحرب بنهاياتها القصوى بمسايرة إسرائيل باتجاه يعني إسقاط هذا النظام. يعني ما دفع هذا النظام، يعني أنا أقصد أن ما كان يمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز سابقا هو خشيتها من الحرب مع الولايات المتحدة، أما وقد وقعت الحرب فلم يبقى لدى إيران أي مخاوف أو أي حسابات إلا أن تذهب باتجاه محاولة يعني استخدام كل الأوراق التي يعني بين أيديها في محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
12: الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة في الدوحة. في شأن آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، والتي تجري حاليا بوساطة أمريكية في واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية هذا الأسبوع، وذلك في أحدث عملية من نوعها تهدف للتصدي إلى الأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف حول العقوبات. وفي بولندا افتتح اليوم مؤتمر حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، يغيب عنه الرئيس الأوكراني. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

بتمنى لكم بزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر الراديو 2 ام 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، أخبار أول بأول.
1: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض. المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان حنين العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدم الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون رعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو TME أستراليا، عم تسمعون عبر 1638 AM وعبر TME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
4: ثروات الاغاني الجديده. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638
1: 2 ME أستراليا. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kids 1 2 3

0: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تأمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم، دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
8: أنت مهم في العمل.
7: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
9: شكرا أمي.
7: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
8: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
10: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: Every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
13: هدى العناس.
12: أجدد الترحاب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. بحرية الحرس الثوري تصف قرار سلطنة عمان فتح مسار مؤقت خارج عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز بالخطير والغير مقبول. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشيد بتقدم لافت في المفاوضات التي تجري حاليا في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. وفرنسا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية، وبولندا تفتتح اليوم مؤتمرا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. نستهل النشرة بتداعيات ملف مضيق هرمز الذي عاد ليتصدر مجددا واجهة التوترات الإقليمية، وذلك بعدما أثار قرار سلطنة عمان فتح مسار ملاحي مؤقت خارج نطاق السيطرة الإيرانية في رد أو كرد حاد من طهران، حيث وصفت بحرية الحرس الثوري الخطوة بالخطيرة والغير مقبولة. من طهران يوفينا مراسلنا علي الباشا بالمزيد من التفاصيل.
9: هجمة مرتدة خطيرة تتعرض لها إيران في ملف مضيق هرمز، هكذا عنونت صحيفة إيرانية القرار العماني بفتح مسار مؤقت خارجا عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. وأكدت الصحيفة أن ما يحصل يأتي خلافا لمجريات اللعب في هذا الملف، والتي كانت الكفة فيه تميل بوضوح لصالح إيران، التي أبرمت قبل أيام مع سلطنة عمان اتفاقا يسمح للدولتين المشاطئتين فرض إدارة جديدة لهذا الممر الاستراتيجي من دون أن تخل ببنود مذكرة التفاهم أو القانون الدولي. لكن القرار العماني كان مفاجئا ويضع طهران أمام أحد خيارين، إما التخلي عن فرض سيادتها على مضيق هرمز أو اتخاذ قرارات من شأنها تهديد مذكرة التفاهم والمفاوضات مع واشنطن. بحرية الحرس الثوري أصدر بيانا أكدت فيه أن المسار الذي تم تعيينه من قبل بعض الجهات في مضيق هرمز لم يكن بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وهو أمر غير مقبول وخطير للغاية. وأضافت أن العبور الآمن ليس متاحا إلا عبر المسارات التي عينتها إيران، وحذرت من أن العبور من أي مسارات أخرى ممنوع وسوف يتم التصدي لأي محاولة لخرق هذه المعادلة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد حذر اليوم من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وذلك في كلمة أمام نظرائه الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي. ماركو روبيو أكد أيضا في رسالة طمأنة لنظرائه الخليجيين أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، منوها بأن بلاده تتواصل مع دول الخليج بكل خطوة بشأن إيران، وبأنها عاقدة العزم على إشراك دول الخليج بنتائج التقدم المحرز في المباحثات الفنية والسياسية. الدكتور مروان قبلان قال، أو هو مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة في الدوحة، يرى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لن تخفف من وطأة أزمة الثقة التي تعيشها هذه الدول مع حليفتها واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لوهيب خدش.
14: إنه هذه الحرب تسببت يعني في أزمة ثقة عميقة، لا أعتقد بأن لا تصريحات ولا زيارة روبيو إلى المنطقة في إزالتها، لأن هذه الحرب بدأت يعني دون أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية أدنى اهتمام بمصالح شركائها في الخليج. يعني قامت بتنسيق هذه الحرب والتشاور بشأنها مع إسرائيل دون أن تلقي بالا لشركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ألحقت الحرب بهم أكبر الأضرار، سواء فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية التي وقعت عليهم على امتداد هذه الحرب، أو فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز الذي تسببت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وذهابها إلى الحرب في إغلاقه. لأن تعرف المضيق لم يكن مغلقا في الأصل، وإيران ما كانت لتتجرأ على إغلاقه لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت في هذه الحرب بنهاياتها القصوى بمسايرة إسرائيل باتجاه يعني إسقاط هذا النظام. يعني ما دفع هذا النظام، يعني أنا أقصد أنه لو ما كان يمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز سابقا هو خشيتها من الحرب مع الولايات المتحدة، أما وقد وقعت الحرب فلم يبقى لدى إيران أي مخاوف أو أي حسابات إلا أن تذهب باتجاه محاولة يعني استخدام كل الأوراق التي يعني بين أيديها في محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
12: الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة في الدوحة. في شأن آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، والتي تجري حاليا بوساطة أمريكية في واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية هذا الأسبوع، وذلك في أحدث عملية من نوعها تهدف للتصدي إلى الأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف حول العقوبات. وفي بولندا افتتح اليوم مؤتمر حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، يغيب عنه الرئيس الأوكراني. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

تلقى عشان تلقى. اللي نسيك الحب نساه وابعد عنه.

كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. منعيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعائلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعون. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
2: GME, it's your music, it's your station. Baby.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر tme.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم الشمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
3: Australia. New music. 2ME Australia.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
2: The biggest hits.
3: على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
4: ماسيو زيتون.
5: على راديو 2ME أستراليا.
2: Only from 2ME.
6: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا اسكندر معيك من وراء الميكروفون.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا, 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت, لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن, أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: دمثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين, وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا, مراهنة المصارعة المجارية, وإيداع مبالغ طائلة, وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة, وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أجدد الترحاب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. بحرية الحرس الثوري تصف قرار سلطنة عمان فتح مسار مؤقت خارج عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز بالخطير والغير مقبول. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشيد بتقدم لافت في المفاوضات التي تجري حاليا في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. وفرنسا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية. وبولندا تفتتح اليوم مؤتمرا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب.
8: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
7: أهلا أهلا بكم. نستهل النشرة بتداعيات ملف مضيق هرمز الذي عاد ليتصدر مجددا واجهة التوترات الإقليمية، وذلك بعدما أثار قرار سلطنة عمان فتح مسار ملاحي مؤقت خارج نطاق السيطرة الإيرانية في رد أو كرد حاد من طهران، حيث وصفت بحرية الحرس الثوري الخطوة بالخطيرة والغير مقبولة من طهران. يوفينا مراسلنا علي الباشا بالمزيد من التفاصيل.

0: هجمة مرتدة خطيرة تتعرض لها إيران في ملف مضيق هرمز، هكذا عنونت صحيفة إيرانية القرار العماني بفتح مسار مؤقت خارجا عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. وأكدت الصحيفة أن ما يحصل يأتي خلافا لمجريات اللعب في هذا الملف، والتي كانت الكفة فيه تميل بوضوح لصالح إيران، التي أبرمت قبل أيام مع سلطنة عمان اتفاقا يسمح للدولتين المشاطئتين فرض إدارة جديدة لهذا الممر الاستراتيجي من دون أن تخل ببنود مذكرة التفاهم أو القانون الدولي. لكن القرار العماني كان مفاجئا، ويضع طهران أمام أحد خيارين: إما التخلي عن فرض سيادته على مضيق هرمز، أو اتخاذ قرارات من شأنها تهديد مذكرة التفاهم والمفاوضات مع واشنطن. بحرية الحرس الثوري أصدرت بيانا أكدت فيه أن المسار الذي تم تعيينه من قبل بعض الجهات في مضيق هرمز لم يكن بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وهو أمر غير مقبول وخطير للغاية. وأضافت أن العبور الآمن ليس متاحا إلا عبر المسارات التي عينتها إيران، وحذرت من أن العبور من أي مسارات أخرى ممنوع وسوف يتم التصدي لأي محاولة لخرق هذه المعادلة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد حذر اليوم من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وذلك في كلمة أمام نظرائه الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي. ماركو روبيو أكد أيضا في رسالة طمأنة لنظرائه الخليجيين أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، منوها بأن بلاده تتواصل مع دول الخليج بكل خطوة بشأن إيران، وبأنها عاقدة العزم على إشراك دول الخليج بنتائج التقدم المحرز في المباحثات الفنية والسياسية. الدكتور مروان قبلان قال، أو هو مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يرى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لن تخفف من وطأة أزمة الثقة التي تعيشها هذه الدول مع حليفتها واشنطن. لنستمع له، كان متحدثا لوهيب خدش.
2: أن هذه الحرب تسببت يعني في أزمة ثقة عميقة، لا أعتقد بأن لا تصريحات ولا زيارة روبيو إلى المنطقة في إزالتها، لأن هذه الحرب بدأت يعني دون أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية أدنى اهتمام بمصالح شركائها في الخليج. يعني قامت بتنسيق هذه الحرب والتشاور بشأنها مع إسرائيل دون أن تلقي بالا لشركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ألحقت الحرب بهم أكبر الأضرار، سواء فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية التي وقعت عليهم على امتداد هذه الحرب، أو فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز الذي تسببت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وذهابها إلى الحرب في إغلاقه. لأن تعرف المضيق لم يكن مغلقا في الأصل، وإيران ما كانت تتجرأ على إغلاقه لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت في هذه الحرب بنهاياتها القصوى بمسايرة إسرائيل باتجاه يعني إسقاط هذا النظام. يعني ما دفع هذا النظام، يعني أنا أقصد أن ما كان يمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز سابقا هو خشيتها من الحرب مع الولايات المتحدة، أما وقد وقعت الحرب فلم يبقى لدى إيران أي مخاوف أو أي حسابات إلا أن تذهب باتجاه محاولة يعني استخدام كل الأوراق التي يعني بين أيديها في محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. في شأن آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، والتي تجري حاليا بوساطة أمريكية في واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية هذا الأسبوع، وذلك في أحدث عملية من نوعها تهدف للتصدي إلى الأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف حول العقوبات. وفي بولندا افتتح اليوم مؤتمر حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، يغيب عنه الرئيس الأوكراني. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دايما عبر www.ami.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.

town. أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبتها.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وانت بتستناني وجاني الرد.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: from the 2ME Archives.
1: First from 2ME.
2: سوا على الهواء أكيد دايما على راديو 2ME 1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بأستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معك المشاركة دايما حلوة كتير والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا على الحزن سوا على الفرح سوا على المحبة سوا وأيضا على الخطر سوا إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Two M E Australia.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، إنه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر أنه هو أول مطران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين، تعبيراً عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزبا أو متزوجا، شابا أو كبيرا في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل، وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دورا في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
11: سميرة والنبي.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من مونتي كارلو الدولية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: مجلس التعاون الخليجي يشدد على أن تفاهمات التهدئة يجب أن تضمن أمن الخليج وحرية الملاحة، وروبيو يشيد بالتعاون مع دول الخليج ويأمل التوصل لاتفاق نهائي مع إيران. سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم للعبور. العراق يطالب أوبيك برفع مستويات إنتاجه للنفط. تقدم في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي. وإسرائيل تصر على نزع سلاح حزب الله قبل أي سحب لقواتها من المنطقة العازلة. الاتحاد الأوروبي يصرف أول دفعة من قرض ضخم لأوكرانيا، مئات القتلى وحوالي 1000 جريح في حصيلة غير نهائية لزلزال مزدوج ضرب فنزويلا، وموجة القيد تشتد في أوروبا والحكومة تتخذ تدابير احترازية مناسبة.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. لا يزال مستقبل مضيق هرمز المغلق منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران يشكل محور تجاذب رئيسي بين طهران وواشنطن عقب توقيع مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء النزاع في المنطقة، وتزامنا مع جولة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى المنطقة. أعلنت سلطنة عمان خطة طوارئ بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لفتح الممر الملاحي مؤقت وآمن عبر سواحلها وسواحل الإمارات العربية لتسهيل خروج ناقلات النفط العالقة وتفادي مخاطر الألغام البحرية، فيما حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي عبور للمضيق لمضيق هرمز مرتبط بالحصول على إذن من طهران وعبر المسار الذي حددته، وتعهد باتخاذ إجراءات المناسبة بحق السفن التي تخالف ذلك. من طهران علي الباشا.
13: هجمة مرتدة خطيرة تتعرض لها إيران في ملف مضيق هرمز، هكذا عنونت صحيفة إيرانية القرار العماني بفتح مسار مؤقت خارجا عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. وأكدت الصحيفة أن ما يحصل يأتي خلافا لمجريات اللعب في هذا الملف، والتي كانت الكفة فيه تميل بوضوح لصالح إيران التي أبرمت قبل أيام مع سلطنة عمان اتفاقا يسمح للدولتين المشاطئتين فرض إدارة جديدة لهذا الممر الاستراتيجي من دون أن تخل ببنود مذكرة التفاهم أو القانون الدولي. لكن القرار العماني كان مفاجئا ويضع طهران أمام أحد خيارين، إما التخلي عن فرض سيادتها على مضيق هرمز أو اتخاذ قرارات من شأنها تهديد مذكرة التفاهم والمفاوضات مع واشنطن. بحرية الحرس الثوري أصدرت بيانا أكدت فيه أن المسار الذي تم تعيينه من قبل بعض الجهات في مضيق هرمز لم يكن بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وهو أمر غير مقبول وخطير للغاية. وأضافت أن العبور الآمن ليس متاحا إلا عبر المسارات التي عينتها إيران، وحذرت من أن العبور من أي مسارات أخرى ممنوع وسوف يتم التصدي لأي محاولة لخرق هذه المعادلة. بيان أعاد ملف مضيق هرمز إلى الواجهة في انتظار الساعات المقبلة واتضاح آلية تعامل الحرس الثوري مع السفن التي سوف تعبر المسار العماني الجديد بالتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية من دون الالتزام بالمقررات التي أرستها إيران منذ التوقيع على مذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: هذا وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج فيما تمضي في مفاوضات مع إيران تروم التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط. وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة المملكة السعودية مع الولايات المتحدة على ضرورة مراعاة متطلبات المجلس في أي تفاهمات أو ترتيبات إقليمية مستقبلية. جاء هذا خلال اجتماع وزاري بالمنامة بعد أسبوع من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب بين البلدين طالت تداعياتها لدول الخليج. أحلام طاهر والتفاصيل.
14: خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المنامة قال
10: خليج أحلام طاهر والتفاصيل
14: خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المنامة قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البيداوي إن ملفات عديدة كانت على طاولة النقاش، في مقدمتها الأوضاع في المنطقة وجهود التهدئة والوساطة، وشدد على ضمان أمن الممرات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز. ويدرك روبيو حساسية مهمته في الترويج للاتفاق الإيراني أمام قادة دول الخليج الذين يخشون من أن تؤدي التنازلات المفرطة إلى إعادة تشكيل التوازن الأمني وتدفقات النفط من المنطقة. لذلك شدد روبيو على أن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران سيراعي مصالح الحلفاء أولاً، وقال إن الولايات المتحدة لن تقبل بأن تفرض أي جهة سيادتها على مضيق هرمز. ورغم أجواء التفاؤل التي أعقبت جولة المفاوضات الأولى بين واشنطن وطهران، لا تزال التصريحات العلنية التي يطلقها الطرفان تشير إلى فجوة في المواقف وتباين في تفسير بنود مذكرة التفاهم.
10: شكرا لك يا أحلام الطاهر. وفي هذا الشأن يرى الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في الدوحة يرى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي تهدف إلى طمأنة دول الخليج لن تخفف من وطأة الأزمة. نستمع إليه.
15: أن هذه الحرب تسببت يعني في أزمة ثقة عميقة. لا أعتقد بأن لا تصريحات ولا زيارة روبيو إلى المنطقة في إزالتها، لأن هذه الحرب بدأت يعني دون أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية أدنى اهتمام بمصالح شركائها في الخليج. يعني قامت بتنسيق هذه الحرب والتشاور بشأنها مع إسرائيل دون أن تلقي بالا لشركائها في دول مجلس التعاون الخليجي الذين ألحقت الحرب بهم أكبر الأضرار، سواء فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية التي وقعت عليهم على امتداد هذه الحرب، أو فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز الذي تسببت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وذهابها إلى الحرب في إغلاقه. لأن تعرف المضيق لم يكن مغلقا في الأصل، وإيران ما كانت تتجرأ على إغلاقه لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت في هذه الحرب لنهاياتها القصوى بمسايرة إسرائيل باتجاه يعني إسقاط هذا النظام. يعني ما دفع هذا النظام، يعني أنا أقصد أن ما كان يمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز سابقا هو خشيتها من الحرب مع الولايات المتحدة. أما وقد وقعت الحرب فلم يبقى لدى إيران أي مخاوف أو أي حسابات إلا

0: أن تذهب باتجاه محاولة يعني استخدام كل الأوراق التي يعني بين أيديها في محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: استمعنا إلى الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، وكان متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. وعلى المسار الدبلوماسي في لبنان، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والتي تجري حاليا بوساطة أمريكية في واشنطن. وانخرط لبنان منذ نيسان أبريل تحت ضغط أمريكي في محادثات مباشرة مع إسرائيل تروم المفاوضات الجارية إلى حل دبلوماسي للنزاع يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية. من بيروت نقول نصيف.
2: بينما تنعقد اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، واصلت إسرائيل إطلاق مسيراتها وقنابل صوتية على السكان العائدين إلى قراهم لتخويفهم وحملهم على مغادرتها، فيما أصدر حزب الله بيانا ندد بما اعتبره خرقا لوقف النار وانتهاكا واضحا بعدما تسببت غارة مسيرة بمقتل مواطنين لبنانيين. في هذه الغضون تقتصر المعلومات الوافدة من واشنطن عن نقاش يدور على نحو رئيسي من حول المناطق التجريبية التي تقترحها إسرائيل توطئة لانسحابها بأن تختبر بنفسها انتشار الجيش اللبناني وانسحاب حزب الله. الاقتراح الذي يحظى بتأييد الراعي الأمريكي رفضه الوفد العسكري اللبناني مفضلا برمجة الانسحاب الإسرائيلي على أن يملأ الجيش اللبناني الفراغ. تقاطع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله على رفض تجزئة الجزء المحتل من الجنوب قطاعات على نحو يتيح بقاء القوات الإسرائيلية في مناطق عدة تتجاوز المنطقة الصفراء المحتلة، بينما طرح بري اقتراحا يقضي بانسحاب إسرائيلي تبعا للأقضية على نحو يحفظ وحدتها ويضمن انسحابا غير مجتزئ للاحتلال الإسرائيلي. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: ومن الأخبار العربية، قتل الصحفي اليمني محمد عايض مساء أمس في انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في مدينة المكلا شرق اليمن، والذي كان يعمل مراسلا في قناتي العربية والحدث. ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتشكيل لجنة عليا مشتركة تضم وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت لتحقيق في ملابسات اغتيال الصحفي محمد عايضة. افتتح اليوم في بولندا مؤتمر حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب، حيث تسعى كييف إلى حشد الدعم الدولي وتأمين مئات المليارات من الدولارات لإصلاح ما دمرته الحرب المستمرة مع روسيا. والمتابعة معك ريتا خوري.
3: يهدف القرض الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو إلى مساعدة كييف على سد العجز المالي الحاد وتعزيز قدراتها العسكرية على مدار 4 سنوات في ظل الغزو الروسي. وقالت فوندرلاين خلال مؤتمر تستضيفه بولندا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها إن الشريحة الأولى من هذا القرض ستحول اليوم، مضيفة إن صرف الدفعة الأولى من 6 مليارات يورو المخصصة لإنتاج الطائرات المسيرة سيتم خلال الأيام المقبلة. تأتي هذه الأموال فيما يبدو أن أوكرانيا بصدد قلب الموازين لصالحها في مواجهة موسكو من خلال الصمود في ساحة المعركة وتوجيه ضربات مؤثرة للبنى التحتية الروسية.
1: شكرا لك ريتا. وأودت هجمة أوكرانيا الليلة المنصرم بخمسة أشخاص من بينهم طفلان في روسيا وشبه جزيرة القرم متسببة بحريق في مستودع للنفط في الجنوب الروسي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية هذا الأسبوع في أحدث عملية من نوعها تروم التصدي إلى الأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبة الدولية. إلى فنزويلا، حيث وقعت أضرار جسيمة في العاصمة كاراكاس تلاها إعلان حال طوارئ بعد زلزال مزدوج ضرب البلاد وأدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين، وتضامنا دعا الدول الأوروبية عدة لتنسيق التدخلات الطارئة للإنقاذ. أحلام الطاهر.
4: هي من أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري، حيث ضربا زلزالان متتاليان قويان غرب كاراكاس مساء الأربعاء بفارق 39 ثانية، وقدرت قوتهما ب 7.2 و 7.5 درجات على مقياس ريختر. رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت عن تضرر مناطق مأهولة في العاصمة كاراكاس ومحيطها، وعن وقوع 164 قتيلا و971 جريحا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض. الحصيلة لا تزال أولية إذن، خصوصا أن البيانات لم تكتمل بعد من ولاية لاغويرا القريبة من العاصمة. هذا وتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بالإضافة إلى تعليق الدراسة وإيقاف حركة السكك الحديدية وإغلاق المطار الدولي. وقد سارعت دول أوروبية والولايات المتحدة لتقديم المساعدة الميدانية داخل فنزويلا، كما فعل الاتحاد الأوروبي نظامه الرئيسي لمراقبة الأرض عبر الأقمار الاصطناعية لدعم جهود التعافي. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال فريق يضم مختصين في عمليات البحث والإنقاذ.
1: شكرا لك أحلام الطاهر على كل هذه المعطيات. ودائما وارتباطا بالمناخ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم أن درجة الحرارة خلال ليلة الأربعاء والخميس الليلة المنصرمة تخطت الرقم القياسي المسجل قبل يومين فقط لأكثر الليالي حرارة على الإطلاق حول نبض القيد في فرنسا. ريتا خوري.
3: لم تعد موجات الحر تمثل حدثا غريبا على القارة الأوروبية، غير أن الاستثنائية في الموجة الحالية هو امتدادها لأكثر من أسبوع، محطمة الأرقام القياسية في المدة والتمدد الجغرافي. وفي هذا السياق أظهرت بيانات معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد تسجيل 212 حالة وفاة على الأقل في إسبانيا بين يومي الأحد والأربعاء جراء القيظ. وتتزامن هذه الحصيلة مع تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية كشف أن الكتلة الهوائية القابعة فوق القارة تضع 100 ومليون أوروبي تحت حرارة تتجاوز 35 درجة، يتركزون أساسا في فرنسا وألمانيا. ويمتد القيظ ليشمل ثلثي سكان القارة بتجاوز الحرارة حاجز 30 درجة ل 380 مليون شخص، وسط تحذيرات الخبراء من أن هذه النماذج لا تحتسب ظاهرة الجزر الحرارية في المدن الكبرى، ما يجعل أعداد المتضررين الفعليين أعلى بكثير.
1: شكرا ريتا خوري. ومن أخبار الاقتصاد، أكدت وزارة النفط العراقية أنها طلبت منظمة أوبك برفع مستويات إنتاج البلاد للنفط، خصوصا بعد حرب الشرق الأوسط التي انعكست أضرار اقتصادية بالغة في المنطقة. وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفالات الذكرى 150 لتأسيس الولايات المتحدة التي تمتد على 16 يوما بخطاب جماهيري حول مناسبة وطنية لاستعراض لإنجازات ولايته الثانية إقليميا ودوليا وفي الشرق الأوسط. تذكير بأبرز عناوين الأخبار. مجلس التعاون الخليجي يشدد على أن تفاهمات التهدئة يجب أن تضمن أمن الخليج وحرية الملاحة. طهران وواشنطن تتنازعان على مستقبل هرمز. إسرائيل تصر على نزع سلاح حزب الله قبل أي سحب لقواتها من المنطقة العازلة. والاتحاد
5: صباح الخير لكل مستمعينا الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت ضمن البريكفاست شو. خليكم معنا على السماع، أكيد رجعين نحن وياكم من بعد وقفي قصيري مع هالأغاني اللي عم نترافق معها لنبلش نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد. لكل اللي هيك قايم شوي زعلين ومفقوس، وهيك بقلكن أنه هيدا اليوم يوم جديد بحياتنا، فبلشوا صبحيتكن بشكل أهدى وتفائلوا بالخير بتلاقوا الخير. أكيد أحلى صباح بتمنى لكم مستمعينا على 1638 AM. لكل اللي عبيله يتعرف شو عم بيصير بأستراليا وحول العالم من أخبار من مستجدات، خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم كل جديد من الأخبار السياسية والاجتماعية وأي خبر أكيد بيورد لنا فورا من وصله عبر هواء تؤمي أستراليا، حيث الخبر السريع والحدث بيكون التؤامية بتكون موجودة بقوة. خليكم معنا على السماع لـ 1638 AM. استراحة ومنكمل نحن وياكم سوا.

من بعد جوليتنا الفنية والغنائية اللي عم نتبعها نحن وليكن من تؤمية، موعدنا كمان جديد مع جولة إخبارية من تبعها نحن وياكم لتمام الساعة 6 لمتابعة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على السمع لحظات قليلة، ومن بعدها بننتقل لنكون نحن وياكم ضمن جولة إخبارية من تؤمية أستراليا، ودائما على 1638 AM.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي في لندن، أنا نور الدين زرقي وهذه هي العناوين. التقارير تتحدث عن آلاف لا يزالون عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة في فنزويلا بعد الزلزالين المتتاليين اللذين أديا إلى مقتل أكثر من 160 شخصا حتى الآن. بيان

0: مكملين نحن وياكم مشوارنا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. إذن هل رح يكون في عودة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها باتفاق نهائي مع الولايات المتحدة رغم تأكيد أمريكي بشأن التواصل يعني، ولكن لغاية الوقت ما في شيء واضح بهذا الموضوع، لأن بعد في كتير من يعني أكيد العقد. وحسب آخر المعلومات رهنت إيران أي عودة لمفتشي الوكالة الدولية لمنشآتها للتفتيش باتفاق نهائي مع الولايات المتحدة رغم تأكيد أمريكي بالتوصل لاتفاق مع طهران. لكن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أنه عمليات التفتيش رح تصير بعد استكمال الترتيبات، لكن قادم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني رد بأن طهران ما بتملك حاليا أي خطة لإتاحة منشآتها النووية، وشدد على أن هذه القضايا لن تبحث إلا بإطار اتفاق نهائي وبعد تنفيذ خطوات لإنهاء العقوبات. بواشنطن بيقول الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران وافقت على عمليات التفتيش. دايما عنا روايتين، ترامب بيحكي شيء وإيران تحكي شيء آخر.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: The original. Começa agora. Começa agora. This is the original 2ME.
0: ما أجمل المشوار بيكون هيك عادة بالفترة الصباحية، وكتار يلي بيقوموا بيعملوا سبار، كتار يلي بيقوموا بيتمتعوا بجمال الطبيعة بالفترة الصباحية، وكتار كمان بيكونوا عم يشربوا فنجان قهوة ليبلشوا نهارهم كتير على رواق وبهدوء. فكيف نبلشين نهاركم وبأي شكل من الأشكال، بدي أتمنى لكم نهار سعيد ونهار موفق بصباح يوم جديد. عبر تؤمية أستراليا بنترافق نحن وياكم كمان مع أخبار من صباح أستراليا وإلى العالم. نقلكم جود مورنينج، بلشنا نهارنا الجديد مع أخبار الساعة وأحداث اليوم رح نتعرف عليها بجولة أخبار من صوت لبنان تبث لكم ودائما على 1638 AM راديو تؤمية أستراليا. ABC News.
6: Andrew Kaloupis with the latest. The US has promised a quick and effective aid response after two powerful earthquakes struck northern Venezuela, killing at least 164 people and injuring almost 1,000. China and India have also pledged to help Venezuela with rescue operations. Venezuela's main international airport near Caracas has been closed because of damage, which could complicate the delivery of urgently needed aid. The government has declared a state of emergency amid fears the death toll could rise steeply. Prime Minister Anthony Albanese has confirmed the government is considering tougher measures to check the power of tech giants behind social media platforms. Australia's social media ban came into effect last December, blocking under-16s from platforms including Instagram, Facebook, TikTok and Snapchat. Since then, the tech giants have been legally required to block and take reasonable steps to prevent young Australians signing up. A critical incident investigation is underway after a man was shot by police in Sydney's southwest. Police were called to a unit complex in Fairfield last night following concerns for a man's welfare. They say the officers tried to speak to the man when he allegedly ran towards them. An officer then discharged a firearm, striking the man in the arm and torso. He was taken to hospital in a critical condition. The US Secretary of State Marco Rubio has assured Washington's Gulf allies that the Strait of Hormuz will remain toll-free. Iran has suggested it'll charge ships for transiting the strategic waterway. Speaking in Bahrain, Mr. Rubio says the US wanted a deal with Iran

0: العناوين. إسرائيل تطالب بانتشار الجيش اللبناني قبل انسحابها. الامتحانات الرسمية اختيارية. فنزويلا بعد الزلزال. وفي النشرة أيضا التقرير الاقتصادي ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: عصوية إسرائيلية جديدة. فمع وصول الوفد اللبناني إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية، كانت الحكومة الإسرائيلية تقول إن المفاوضات مع لبنان تبحث في إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوبه، على أن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الأساسي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني. يجب أن يحدث قبل الانسحاب الإسرائيلي. فقد انطلقت الجلسة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى الخارجية الأمريكية، التي اقترحت تسليم القوات الإسرائيلية أجزاء من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الجيش اللبناني تمهيدا لاستعادة لبنان السيطرة عليها. نجاح مفاوضات واشنطن في تحقيق انسحاب إسرائيلي بفعل الضغط الأمريكي سيضع في يد السلطات اللبنانية ورقة رابحة في بسط سلطتها واحتكارها السلاح وضحد مزاعم القوة الرادعة التي اعتمدها حزب الله. لكن تباين المواقف الأمريكية والإسرائيلية يهدد السلام الموعود.
1: لم تعد المسألة مرتبطة بالتحرير الجغرافي ولو المحدود، بل بإثبات قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها كمرجعية وحيدة في السياسة والعسكر والمفاوضات. وإذا أسفرت المفاوضات عن انسحابات إسرائيلية بعد وقف النار، ستنطلق المشاريع السياسية والدبلوماسية التي ترسم خريطة مستقبل المنطقة. فمفاوضات واشنطن تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها في كل الأحوال سبر أغوار المستقبل في المنطقة واحتمالات السلام وأشكال المعاهدات التي سترعاها تأمينا للمصالح العامة والخاصة للدولة والجهات الفاعلة في هذه المنطقة التي اعتادت العيش على نغمة أغاني الحروب العبثية ونيران الأحقاد التاريخية الطائفية والقومية.
0: صحيفة نيويورك تايمز رأت أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو استطاع 3 مرات إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح له بشن ضربة في إيران، ثم أقنع ترامب بتحقيق حلمه الأكبر وهو شن ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة لإسقاط النظام الإيراني.
1: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يعتقدون أن مقاتلي حزب الله المحاصرين في علي الطاهر يعانون من نقص حاد في الطعام والماء، وأعادت إسرائيل رسم الخط الأصفر الذي يحدد المنطقة العازلة الأسبوع الماضي ووسعته ليشمل مرتفع علي الطاهر. وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن الجيش يعتقد أن كثافة نيران الحزب مع اقتراب القوات من المجمع دليل على أهمية الموقع بالنسبة للحزب. وقالت المتحدثة العسكرية إن مقاتلي حزب الله محاصرون ويحاولون إيجاد حل سواء بالقتال أو الاستسلام أو انتظار تبدل الأوضاع.
0: ماذا عن الموقف الإسرائيلي الأمريكي من الوضع في لبنان؟ تقرير تريز الخوري.
1: أرادت إسرائيل إخراج قضية حزب الله والقضية اللبنانية من الاتفاق، بحيث يقتصر الاتفاق على إيران والولايات المتحدة والملف النووي بحسب نيويورك تايمز. فالقضية المحورية هي حزب الله ولبنان، والاتفاق الأمريكي الإيراني يفيد تحركات إسرائيل وحرية ضرب حزب الله باتت محدودة. وهذه قضية جوهرية بالنسبة لنتنياهو سياسيا، لأنه تعهد بحماية إسرائيل من حزب الله. إسرائيل وأمريكا كانا يعرفان كيف يدخلان في حرب، لكنهما لم يكونا يعرفان كيف يخرجان منها. إنهما على طرفي نقيض تماما بشأن نتيجة هذه الحرب. وبمجرد أن لم تسري الحرب وفقا لأكثر من النتائج تفاؤلا التي كانوا يأملون بها في الأيام الأولى، بدأت الأمور تخرج عن مسارها وبدأت العلاقات تتصدع. فالنظام الإيراني لا يزال قائما، قوة الصواريخ البالستية الإيرانية متضائلة لكنها لا تزال قائمة، البرنامج النووي الإيراني الذي كان ظاهريا السبب الرئيسي لشن هذه الحرب قد تضاءل بشكل كبير.
0: ماذا في رسالة واشنطن لليوم الثاني من مفاوضات الجولة الخامسة؟
2: رسالة واشنطن.
3: مفاوضات اليوم الثاني كانت شبه عسكرية تقنية، وبدأت من النقطة التي انتهت إليها مفاوضات اليوم الأول من الجولة الخامسة، وهي تتعلق بالمناطق التجريبية وجدول الانسحاب وآليات الرقابة ودور الجيش اللبناني في أي منطقة مرشحة لانسحاب إسرائيلي منها. النقطة الخلافية الأولى طلب إسرائيل إعطائها الحق في المعرفة المسبقة بوحدات الجيش التي ستنتشر في المناطق التجريبية والتحقق منها، ورفض لبنان هذا الطلب واعتبار ذلك مسا غير مقبول بأمر سيادي. كما رفض الوفد اللبناني وضع الجيش تحت اختبار قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على المناطق المخلاة. النقطة الخلافية الثانية عرض إسرائيل الانسحاب من نقاط شمال المنطقة الصفراء، حيث عودة حزب الله غير مؤثرة مباشرة على مستوطنات الشمال مثل مواقع في البقاع الغربي أو صور أو الزهراني. وطلب لبنان أن يكون الانسحاب التدريجي من المناطق المحتلة وليس من المناطق الرمادية. النقطة الخلافية الثالثة رفض إسرائيل اللجنة الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران المناط بها مبدئيا مراقبة منع التصعيد. ولتدوير الخلافات تضمن التصور الأمريكي تسليم المناطق المخلاة بعد تنظيفها للجيش اللبناني، وتحديدا لوحدات مدربة ومدقق بها أمريكيا، مع موافقة أمريكية مبدئية على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة عازلة يتفق على رسم حدودها. هذه النقاط الخلافية واستمرار الضغط الأمريكي لتقريب المسافات جعلت التوافق على مذكرة إعلان النوايا تدون فيها تطبيق المناطق التجريبية وتسلسلها متعذرة حتى اللحظة. لكن قد تعلن إسرائيل موافقتها على تنفيذ انسحابات تجريبية من مناطق محددة وتسليمها إلى الجيش اللبناني، شرط أن يسبق ذلك تدريب أمني أمريكي للجيش لضمان قدرته على الإمساك بالوضع الميداني، وأن يتثبت الجيش الأمريكي من نجاح عملية نزع سلاح حزب الله.
0: بعد الإعلان الميدانيات.
4: مجلس الوزراء يلغي الشهادة الرسمية ويستبدلها بالإفادات، فماذا عن الفاقد التعليمي وما واقع المستوى التعليمي وما هي الخطة الموضوعة لتعويض؟
5: Andrew Kalugas with the latest. The US has promised a quick and effective aid response after two powerful earthquakes struck northern Venezuela, killing at least 164 people and injuring almost 1,000. China and India have also pledged to help Venezuela with rescue operations. Venezuela's main international airport near Caracas has been closed because of damage, which could complicate the delivery of urgently needed aid. The government has declared a state of emergency amid fears the death toll could rise steeply. Prime Minister Anthony Albanese has confirmed the government is considering tougher measures to check the power of tech giants behind social media platforms. Australia's social media ban came into effect last December, blocking under 16s from platforms including Instagram, Facebook, TikTok and Snapchat. Since then, the tech giants have been legally required to block and take reasonable steps to prevent young Australians signing up. A critical incident investigation is underway after a man was shot by police in Sydney's southwest. Police were called to a unit complex in Fairfield last night following concerns for a man's welfare. They say the officers tried to speak to the man when he allegedly ran towards them. An officer then discharged a firearm, striking the man in the arm and torso. He was taken to hospital in a critical condition. The US Secretary of State Marco Rubio has assured Washington's Gulf allies that the Strait of Hormuz will remain toll-free. Iran has suggested it'll charge ships for transiting the strategic waterway. Speaking in Bahrain, Mr. Rubio says the US wanted a deal with Iran but completely dismissed the idea of a toll. ABC News.

0: رغم كل الحروب ورغم كل الأزمات، دايما في شغلة واحدة بتبقى خارجة عن إرادة الإنسان، ما بيقدر يضبطها ولا بيقدر يحلها. منقول يا رب تنجينا من الكوارث الطبيعية. امبارح زلزالين بقوة 7.2 و7.5 ضربوا فنزويلا خلال دقيقة واحدة، وتسببوا بانهيار مباني بكاراكاس وإجلاء سكان وسط تحذيرات من هزات ارتدادية. أو من بعدها كان كمان في زلزال باليابان. فاليوم مشوف قدي للحقيقة هذه الكوارث الطبيعية، موجة الحر اللي عم تجتاح الدول الأوروبية اللي مش معودين عليها، وأكيد رح تتسبب بكتير من الأضرار، وهيدي طبعا الزلزال اللي صار كمان بفنزويلا. منقول يا رب تنجينا. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا على 1638 AM.
1: دم صم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم صم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME.

0: من راديو توأمية أستراليا، موعدنا مع جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم الأخبار. إذن عودة المفتشين بكل دولية للطاقة الذرية، قديش هيدا الشيء رح يتحقق، وقدي كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إيران وافقت على هيدا الموضوع. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. خليكم معنا على السمع على 1638 AM، جولة أخبار الساعة 6 رح تستمعوا لها بعد لحظة من هالوقت. خليكم معنا، بريك قصير ومنتابع مع جولة أخبار من راديو توأمية أستراليا.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو توأمية.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع توأمية كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: Get the news first from 2ME.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: ABC News.
15: Andrew Kaloupis with the latest. The US has promised a quick and effective aid response after two powerful earthquakes struck northern Venezuela, killing at least 164 people and injuring almost 1,000. China and India have also pledged to help Venezuela with rescue operations. Venezuela's main international airport near Caracas has been closed because of damage, which could complicate the delivery of urgently needed aid. The government has declared a state of emergency amid fears the death toll could rise steeply. Prime Minister Anthony Albanese has confirmed the government is considering tougher measures to check the power of tech giants behind social media platforms. Australia's social media ban came into effect last December, blocking under 16s from platforms including Instagram, Facebook, TikTok and Snapchat. Since then, the tech giants have been legally required to block and take reasonable steps to prevent young Australians signing up. A critical incident investigation is underway after a man was shot by police in Sydney's southwest. Police were called to a unit complex in Fairfield last night following concerns for a man's welfare. They say the officers tried to speak to the man when he allegedly ran towards them. An officer then discharged a firearm, striking the man in the arm and torso. He was taken to hospital in a critical condition. The US Secretary of State Marco Rubio has assured Washington's Gulf allies that the Strait of Hormuz will remain toll-free. Iran has suggested it'll charge ships for transiting the strategic waterway. Speaking in Bahrain, Mr. Rubio says the US wanted a deal with Iran but completely dismissed the idea of a toll. ABC News.

0: الإنسان للمفاوضات واشنطن مستمرة، إسرائيل لن ننسحب، حزب الله للسلطة، أوقف المكابرة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وماريو عبود.
2: مساء الخير. على مسار واشنطن في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية جملة من اللاءات: لا تقدم على المستوى العسكري ولا نية إسرائيلية للانسحاب. المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر قال في خلال إحاطة للصحفيين: لن نسحب قواتنا من جنوبي لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا ولم ينزع سلاحه ولم يجرد من قدراته العسكرية. هذا الموقف يضع حدا لكل الاجتهادات والجدل البيزنطي بين خياري المناطق التجريبية والمناطق الإدارية. على المستوى السياسي يبدو أن جرعة المعنويات التي تلقاها حزب الله من إيران جعلته يخاطب السلطة اللبنانية بلغة تحذيرية، فطالبها بعدم المكابرة في مواصلة نهجها الخاطئ الذي لم يؤدي إلا إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو. وجدد حزب الله رفضه المفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها. وهكذا تعقيدات مع إسرائيل وإشكالية في الداخل، والنتيجة مضاعفات مالية واقتصادية. صندوق النقد الدولي توقع اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2026 نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الصعب للغاية الناجم من استئناف الحرب. على مسار سويسرا والمفاوضات الأمريكية الإيرانية سجل حادث اليوم تمثل بإصابة سفينة شحن من جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز من دون تسجيل وقوع إصابات، وهذا الحادث هو الأول بعد وقف النار. فهل هو مؤشر أم حادث معزول؟ هذا المسار تربطه إيران بمصير الوضع في لبنان. مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض قال لوسائل إعلام رسمية: انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وأمريكا، وهذا خط أحمر بالنسبة لإيران. في الموازاة تتحرك الولايات المتحدة خليجيا لطمأنة حلفائها، وهذا هو عنوان جولة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على دوله. وبيان مشترك بين أمريكا ودول الخليج بشأن لبنان، وفيه تشديد على أهمية الحفاظ على عملية التفاوض.
0: إذن اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة والسعي مستمر للخروج بمذكرة تفاهم، فكيف تسير هذه المباحثات؟ معنا زميل توني مراد من أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وزميلة لارا الهاشم مباشرة من قصر بعبدة. ونبدأ مع توني. توني، كيف هي الأجواء حتى الساعة؟ هل هناك من أجواء تنحو نحو الإيجابية أم التشاؤم، خاصة وأنه سربت معلومات أن الأجواء يعني توحي بأن لم يحرز أي تقدم؟
3: هذا دعيني أبدأ بأن المفاوضات لا تزال مستمرة داخل مبنى وزارة الخارجية الأمريكية بحسب معلومات LBCI، وليس كما أشيع في الإعلام أن المفاوضات وصلت بطريق مسدود، بل أنها تسلك مسارا صعبا لكنها لم تصل بعد إلى طريق مسدود. فالجانب الأمريكي يعني يقوم بدور لإيصال يعني لتليين المواقف بين الجانبين. أبرز الملفات المطروحة على طاولة اليوم الثالث من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هي بداية ما هي المناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وأيضا يعني يدخل إليها الجانب اللبناني، بالإضافة إلى بيان إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل. لكن حتى الساعة لا تزال هناك خلافات بين البلدين حول بيان إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل. إذن بانتظار أن ينتهي اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، متوقع أن تنتهي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن. ندى،
0: شكرا توني. ومن توني في واشنطن أنتقل إلى الزميلة لارا الهاشم الموجودة في بعبدة والتي تتابع طبعا كما في كل جولة لارا رئيس الجمهورية على رأس الفريق الاستشاري وبحضور قائد الجيش يتابع هذه الجولة. هل يمكن أن نتوقع أن يعني من خلال ما تم إبلاغه للرئيس أن يكون هناك من أجواء تؤدي إلى تحديد ربما موعد جولة جديدة أو مذكرة تفاهم بخطوط عريضة؟
4: يعني ندى، بداية يعني بحسب الأجواء اللي سائدة في هذه اللحظة بعبدة، لا يمكن توقع حتى هذه اللحظة ما الذي سيكون يعني سيلحق هذه الجولة. يعني على عكس يوم أمس، يعني حيث كانت الإيجابية كبيرة بنتيجة تطور المفاوضات ومسار المفاوضات، يعني بدت منذ بعض الوقت أنه الأمور ليست إيجابية كما كانت عليه يوم أمس. تقول مصادر بعبدة أنه يعني حتى هذه اللحظة لم تحرز هذه المفاوضات أي تقدم. أمرين أساسيين هن، يوم أمس يعني كان قيل أنه موضوع المناطق النموذجية شهد تقدم، وكان حتى يتوقع أنه اليوم يتم الإعلان عن هذه المناطق النموذجية. يبدو بحسب مصادر بعبدة أنه الإسرائيلي تراجع عما كان عم بيتم الاتفاق عليه يوم أمس، علما أنه الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية عم بيشددوا على ضرورة أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي من مناطق محتلة ومن مناطق داخل الخط الأصفر وجنوب الليطاني، لأنه على اعتبار أنه هي محتلة، بينما الجانب الإسرائيلي يطرح الانسحاب أو تسليم الجيش مناطق هي لم يدخل إليها ولا يسيطر عليها، وهي شمال ليطاني، وهذه هي إحدى النقاط المختلف عليها والأساسية بما خص المناطق النموذجية. نقطة تانية أيضا تقول مصادر بعبدة أن الإسرائيلي أيضا تنازل أو تراجع عنها، وهي موضوع إطار العمل المشترك بين البلدين أو جوينت فريمورك. وبالتالي رئيس الجمهورية أعطى توجيهات واضحة للوفد المفاوض، نحن رح نقرأ بحرفيته لأنه يعني يبالغ الدقة، أنه لا يمكن أن نتنازل عن أي فاصلة يمكن أن تفسر أو تبرر أي تنازل عن أي ذرة من الأراضي اللبنانية، ولضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وأنه لا يمكن القبول بأي صياغة يمكن أن تبرر أي وصاية خارجية على لبنان. وإذا تقول مصادر بعبدة أن اتصالات مستمرة مع أصدقاء لبنان لتبليغهم بالموقف اللبناني، وهون لابد من الإشارة في الختام أنه رئيس الجمهورية يتابع عن بعبدة، وقائد الجيش الموجود خارج لبنان يتابع عن بعد، والوفد العسكري والوفد السياسي اليوم كانوا قد اجتمعوا سويا بعد ما كان متوقع أن يكون اليوم فقط اجتماع سياسي. رئيس الوفد العسكري كان انضم أيضا إلى الوفد السياسي الذي يترأس من الجانب اللبناني السفير سيمو كرم. ندى،
0: شكرا لارا.
2: وفيما المفاوضات مستمرة في واشنطن، والبند الأول على جدول أعمال الوفد اللبناني هو الانسحاب الإسرائيلي، جدد رئيس الحكومة نواف سلام طلبه إلى جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم واستكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة. على المقلب الإسرائيلي، أكد وزير دفاع إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية تواصل تمركزها وتموضعها العسكري في المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة بهدف تحقيق الأهداف الأمنية الاستراتيجية وتثبيت خطوط الدفاع الإسرائيلية في تلك الجبهات.
5: نفت إسرائيل ما أعلنه مسؤول أمريكي عن بدء انسحاب جيشها من لبنان، لكنها وفي المقابل تدرس على مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية خطة انسحاب جزئي. مسؤول عسكري كشف أن الخطة يفترض بدء تنفيذها في غضون أيام وفقا لشروط تتمسك بها تل أبيب، وهي اقتصار الانسحاب على مناطق محدودة خارج الخط الأصفر وتحديدا جنوب هذا الخط، على اعتبار أن ذلك لا يعرض مستوطنات الشمال لخطر إطلاق صواريخ ومسيرات حزب الله. أن يدرب الجيش الأمريكي الجيش اللبناني ويؤهله ويتأكد من أن انتماء عناصره هو للمؤسسة العسكرية وليس لحزب الله.
6: الجيش الإسرائيلي لا يتقدم من مواقعه الحالية، لكنه يعمل بحرية نسبيا من خلال الهجمات وإزالة التهديدات. هناك أمور قرروا حاليا الانتظار بشأنها، ويتطلب الأمر معرفة التطورات في المفاوضات، مثل تفجير أنفاق أو استكمال السيطرة على أنفاق تحت الأرض. نحن لم ننسحب ولم نتنازل ولم نفعل ذلك، وفي هذا النقاش بين المستوى السياسي وما يفعله الجيش لا يوجد فارق كبير.
5: خطة انسحاب إسرائيل تضمن إذن استمرار احتلال الخط الأصفر وإقامة منطقة عازلة هناك. ووفق الخطة أيضا، فإن الانسحاب من بعض المناطق سيكون على مراحل، وينتقل من منطقة إلى أخرى بعد ضمان سيطرة الجيش اللبناني عليها. في هذا الوقت كشف مسؤول سياسي للقناة 13 أن الجيش تلقى تعليمات خلال الأسبوعين الأخيرين بتوسيع احتلاله للجنوب اللبناني، ليشكل ذلك ورقة ضغط تستخدم في مفاوضات واشنطن.
6: أكد مصدر مشارك في المحادثات وجود خلافات، وهم يناقشون المناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش. هناك نقاش عندنا حول ذلك، فإما انسحاب كامل أو عدم انسحاب. الأبحاث تجرى حول حجم الشريط الأمني في إسرائيل، ويقولون أن الهدف ضمان أمن الشمال، ما يعني أن هناك مجال كبير للعب في المساحة.
5: ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات أسماها محددة في لبنان، وبحسب قائد وحدة بيبعاتي فأن التعليمات للجيش وعلى الرغم وقف النار تقضي بملاحقة عناصر حزب الله وتنفيذ عمليات تحبط أي خطر مرتقب. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ومقابل الإصرار الإسرائيلي على إبقاء احتلاله للبنان، خرج قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مهددا بإجبار جيشها على الفرار من الأراضي اللبنانية مهزوما إن لم تخرج بإرادتها.
2: أما كتلة الوفاء للمقاومة فدعت السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو وألزم داعمه الإيراني التعهد بانسحابه من أرض لبنان قريبا جدا. كذلك جددت الكتلة دعوتها السلطة إلى عدم المكابرة في مواصلة نهجها الخاطئ الذي لم يؤدي إلا إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو.
7: تجدد الكتلة رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وتنبه إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا، سواء كان ذلك ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من أرضنا بأي شروط. ونؤكد أن على السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملا وفورا من أرضنا وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على بلدنا، وكل ما عدا ذلك فهو شأن لبناني لا علاقة للعدو به ولا محاباة في شأنه.
2: أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتقدم أحرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وقال روبيو في خلال زيارته البحرين: أعتقد أننا قريبون جدا من تحقيق أمالنا في الحصول على التزام نيات بين البلدين.
8: اليوم سيكون اليوم الثالث في المحادثات بين السلطات اللبنانية والسلطات الإسرائيلية. أعتقد أن يوم أمس كان جيدا جدا، ونحن نقترب من الوصول إلى النوايا الواضحة وما يرسم مستقبلا فيه الأمل. أقول لكم إنها المرة الأولى منذ 30 سنة تتواصل حكومة لبنان ذات السيادة بحكومة الإسرائيلية. هذا ما نركز عليه، ليس حزب الله. حزب الله ليس حكومة لبنان. لبنان لديه حكومة وقادة منتخبون ديمقراطيا، هم من يدافعون عن مصالح اللبنانيين. وما نريده للبنان هو مستقبل سلمي، هذا ما يريده الجميع. وبرأيي أننا سيكون هناك ورقة
9: من بعد ما استمعتوا لجولة ومحطة إخبارية. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس ممطر بارد، درجات الحرارة 16 على صعيد ميلبورن، غائم 16 درجة. بنسمع رحنا وياكم حلوة يا بلدي.

0: أدي حلوي بلدي وأدي حلوي الروحة والعودة لبلدنا بخير وسلامة وازدهار واستقرار لهالبلد المعذب اللي أيمتى رح ينتهي من هالعذبات هيدي اللي بكل مرة بيكون في مواجهة وتحدي لأزمة جديدة. ولكن هذه الحرب اللي للحقيقة مش معروف كيف رح تنتهي وبأي شكل رح تنتهي وشو هي الأفق يلي طبعا اليوم ناطرة, يعني أكيد المفاوضات اليوم الموجودة في واشنطن بين إسرائيل وما بين لبنان كيف رح تتبلور وكيف رح تكون نتائجها. خلينا بخلال هالأثناء نتابع نحن وياكم بلقاء على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. رح نكون مع زميلتنا ماريا منصور من استديو توأمية ومايسات من بيروت لمتابعة آخر وأهم المستجدات على صعيد لبنان. ماريا صباح الخير ويعطيك ألف عافية.
1: هاي كلود صباح الخير, الله يعافيك.
0: شكرا ماريا, أكيد معك رح نتابع بهيدي الأثناء آخر وأهم الأخبار على صعيد لبنان. المفاوضات اللي كانت خلال اليومين الماضيين بين لبنان وإسرائيل كيف عم تنعكس على الساحة اللبنانية؟ هل في أمل أن نتوصل لحلول وتنتهي هذه الحرب؟
1: أكيد اليوم بملف المفاوضات يعني عم نشوف ما في صورة واضحة. في جولة جديدة بواشنطن بين لبنان وإسرائيل, والعنوان الأساسي تبعها فينا نقول أنه بعد منه اتفاق سلام أبدا, بل أنه كيف بده يصير في وقف النار جنوبا ويبحثوا بخطة أمريكية ليسلموا أجزاء من الجنوب للجيش اللبناني ضمن مناطق تجريبية. فلبنان متمسك دايما بوقف النار الكامل والانسحاب الإسرائيلي الكامل كمان, بينما إسرائيل بعدها مصرة على إبقاء منطقة أمنية وعزلة جنوبيا, وعم تربط أي خطوة أكبر بملف حزب الله وكل الترتيبات الأمنية اللاحقة. يعني بعد المفاوضات يلي كل مرة بيصير فيها جولة جديدة ما وصلتنا لنتيجة.
0: نعم نعم, فكان في كلام ملفت كان امبارح للنائب وليد جنبلاط, يعني كمان أنه اللي أثنى على عدم اتخاذ الصورة لضباط الجيش اللبناني مع الوفد الإسرائيلي وعدم إقحام الجيش بخطط وأهداف معينة. بكل الأحوال يعني كمان من الوضع الميداني على الأرض كيف هو الحال؟ هل فعلا اليوم في التزام بعملية وقف إطلاق النار أم بعد الأمور كما هي؟
1: اليوم يعني عمليا صراحة ما فينا نحكي عن أنه إذا بدنا نقول انفراج حقيقي للناس, يعني الهدنة خففت يمكن شوي النار بس ما أنهت أزمة النزوح, خصوصي أنه بعد كتير من البلدات هي مدمرة وبعدها ضمن المنطقة يلي بيحتلها الجيش الإسرائيلي. فبعدنا منشوف حركة نزوح, بعدنا منشوف يعني هيك فيديوز لعالم خسرت كل شيء, كيف ما تفتحي سوشيال ميديا بتشوف عالم ما بقى عنده شيء أبدا, خسروا عيالهم, خسروا بيتهم, خسروا أضرار يعني جسدية وإنسانية ومادية وكل شيء.
0: في ناس ما عم تقدر ترجع لبيوتها لأنه مثل ما سبق وذكرتي أنه بيوتهم مهدمة, ولكن مع عملية وقف إطلاق النار والاتفاق على وقف إطلاق النار كان في هونيك حركة عودة مثلا لديارهم لبيوتهم لديارهم.
1: صحيح كان في حركة كثيفة منشوف بالعودة صوب الجنوب, بس كانت ليطلعوا يطلوا يعني يشوفوا بيتهم بعده موجود, ما هن مش عارفين يعني أصلا شو بعد موجود, شو بقيلهم شو لا, يمكن بيت حد دغري رايع على الآخر بس هو بيتهم بعده بس مضرر, يعني الكل أنه طلع يا ليرجع يا أنه ليطمن على بيته على أملاكه. فإيه دايما في حركة نزوح كثيفة كان أصلا من الجنوب لبيروت أو العكس, في حال بيطلع قرار صغير أنه في هدنة.
0: ماذا عن حركة السياحة هيك بشكل سريع؟ في حركة على الأراد حجوزات خاصة مع موسم الصيف أم مختلفة عن السنوات الماضية؟
1: هلا فينا نقول يمكن مختلفة بسبب أسعار التيكتس قد غاليين, يعني كل شيء صار غالي، يعني يمكن الواحد صار بيفضل عن جد انه قد ما صار في غلا بلبنان وين ما كان يعني، بس صار بيفضل انه اللي عايشين برا وبدهم يجوا يشوفوا اهلهم بلبنان او معودين كل صيفية يجوا، يمكن بيقولوا انه بلاها، لانه كل شيء ضبينه رح يصرفوه، او بيسافروا على بركي غير مطرح يعملوا هيك فاكانس بس بكلفة اقل، لانه هون صارت كتير بتكلف.
0: نعم.
1: مع انه اكيد بنشوف بعض العالم اللي قادرة قد ما بحبوا لبنان وبلد حلو يعني بيجوا بيعملوا سياحة وهيك يعني بيقضوا
0: ممكن يكون من
1: الصيفية،
0: الدول
1: بيبقى هلأ شوي
0: العربية.
1: رايقة.
0: نعم ممكن يكون من الدول العربية القريبة بيقدروا يدبوا بغرادهم يرجعوا بشكل سريع في حال طورت الأمور، ولكن
1: مزبوط قراب
0: من كندا من أستراليا يمكن بعد الحركة بعدها خفيفة
1: يعني اوريدي صارت تاخد وقت أكتر، يعني هي أساسا بعيدة.
0: نعم نرجع نتابع معك شو قصة حريق أوجيرو اللي اليوم في كتير علامات استفهام وشكوك حول هذا الحريق، فشو عندك معطيات ماريا؟
1: الحدث اليوم حدث كبير، الحريق يعني اللي اندلع بمستودعات وزارة الاتصالات وأوجيرو من الشرك يعني الكبار وبالدكوانة، واستدعى ساعات من العمل ليطفوا الحريق من قبل دفاع المدني. هلأ في معلومات يعني مؤكدة بتقول انه الحريق اكيد عمل اضرار كبيرة ادى لإصابة كمان عدد من عناصر الدفاع المدني، و أعلنت كمان أوجيرو وزارة الاتصالات أنه كل التحقيقات مستمرة ليحددوا الأسباب اللي كانت وراء هيدا الحريق. لحد هلأ يعني في منشوف حديث هيك عن فرضية أنه يكون الحريق مفتعل، بس بعد ما في إعلان رسمي يعني حاسم بهيدا الاتجاه، يعني أكيد مفتعل ليخبوا قصص ليخبوا أشياء يعني موجودة جوا.
0: نعم
1: مزبوط.
0: نعم مثل العادة يعني هيك جريت العادة عندنا بلبنان تحقيقات ايه عم نعمل تحقيقات ولكن النتيجة صفر. بكل الأحوال في موضوع كمان كتير انتشر عبر السوشيال ميديا وأخذ حجمه الكبير، هو قضية الفادر ميشيل روحانا لليوم.
1: أي
0: شو عنا يعني شو القرارات اللي اتخذتها الرهبانية الأنطونية بحق فادر ميشيل روحانا؟
1: هلا بالساعات الماضيه اكيد بعد ما شفنا يعني هالشي اللي صار اللي عمل تفاعل واسع، خصوصا بعد التصريحات المنسوبه لإله واللي اعتبرت انه دفاع عن استمرار سلاح حزب الله يعني تحت عنوان غياب الدوله القادره على استلام هيدا السلاح، بمعنى الحديث كان انه كيف بدهم يسلموا السلاح لدوله انه منا موجوده. سو على اثر هيدا الموقف يعني فتداولت وسائل اعلاميه انه صار في اتخاذ للرهبنه اجراءات بحقه ومنعه من الظهور الاعلامي. هلا لحد هلا ما برز بشكل واضح امام الراي العام بيان رسمي تفصيلي من الرهبنه، بس اللي عم بينقال انه او المتداول اعلاميا انه نعم في حديث عن اجراءات ومنع من الظهور، وكانه هيدا الشيء صار لانه هالتصريح اجى بعكس المزاج المسيحي والسياده و يعني عكس كل شيء بالكنيسه وهيك، فصار النقاش مش بس ديني او كنسي، صار سياسي وسياده بامتياز.
0: نعم نعم شكرا لك زميلتنا ماريا منصور من استديو تؤمي ومايسات من بيروت على هالتغطيه، واكيد من اخبار لبنانيه على امل لقاء جديد معك، واكيد نحن بانتظار برنامجك خلال فتره الظهيره عبر تؤمي استراليا. شكرا لك ماريا وامسيتكم سعيده من استراليا، منقلكم نحن من هون بلش نهارنا وانتم عم تخطبوا نهاركم، فبتمنى لكم اكيد احلى امسيه عبر تؤمي استراليا. اليوم نتابع سوا مشوارنا عبر تؤمي، كونوا معنا.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
3: No, thank you.
2: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: تؤمي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة تؤمي أستراليا.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: شو بيك عم تلطش خيالك؟
8: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
9: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
10: زمطنا هالمرة،
11: شو ناطر؟
10: غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع.

0: 2MA Australia News.
1: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2MA أستراليا.
2: عصوية جديدة. لبنان رما من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. إسرائيل تطالب بانتشار الجيش اللبناني قبل انسحابها. الامتحانات الرسمية اختيارية. فنزويلا بعد الزلزال. وفي النشرة أيضا التقرير الاقتصادي ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. عصوية إسرائيلية جديدة. فمع وصول الوفد اللبناني إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية، كانت الحكومة الإسرائيلية تقول إن المفاوضات مع لبنان تبحث في إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوبه، على أن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الأساسي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني. يجب أن يحدث قبل الانسحاب الإسرائيلي. فقد انطلقت الجلسة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى الخارجية الأمريكية، التي اقترحت تسليم القوات الإسرائيلية أجزاء من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الجيش اللبناني تمهيدا لاستعادة لبنان السيطرة عليها. نجاح مفاوضات واشنطن في تحقيق انسحاب إسرائيلي بفعل الضغط الأمريكي سيضع في يد السلطات اللبنانية ورقة رابحة في بسط سلطتها واحتكارها السلاح وضحد مزاعم القوة الرادعة التي اعتمدها حزب الله. لكن تباين المواقف الأمريكية والإسرائيلية يهدد السلام الموعود.
1: لم تعد المسألة مرتبطة بالتحرير الجغرافي ولو المحدود، بل بإثبات قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها كمرجعية وحيدة في السياسة والعسكر والمفاوضات. وإذا أسفرت المفاوضات عن انسحابات إسرائيلية بعد وقف النار، ستنطلق المشاريع السياسية والدبلوماسية التي ترسم خريطة مستقبل المنطقة. فمفاوضات واشنطن تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها في كل الأحوال سبر أغوار المستقبل في المنطقة واحتمالات السلام وأشكال المعاهدات التي سترعاها، تأمينا للمصالح العامة والخاصة للدولة والجهات الفاعلة في هذه المنطقة التي اعتادت العيش على نغمة أغاني الحروب العبثية ونيران الأحقاد التاريخية الطائفية والقومية.
0: صحيفة نيويورك تايمز رأت أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو استطاع 3 مرات إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح له بشن ضربة في إيران، ثم أقنع ترامب بتحقيق حلمه الأكبر وهو شن ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة لإسقاط النظام الإيراني.
1: رادت إسرائيل إخراج قضية حزب الله والقضية اللبنانية من الاتفاق، بحيث يقتصر الاتفاق على إيران والولايات المتحدة والملف النووي بحسب نيويورك تايمز. فالقضية المحورية هي حزب الله ولبنان، والاتفاق الأمريكي الإيراني يفيد تحركات إسرائيل وحرية ضرب حزب الله باتت محدودة. وهذه قضية جوهرية بالنسبة لنتنياهو سياسيا، لأنه تعهد بحماية إسرائيل من حزب الله. إسرائيل وأمريكا كانا يعرفان كيف يدخلان في حرب، لكنهما لم يكونا يعرفان كيف يخرجان منها. إنهما على طرفي نقيض تماما بشأن نتيجة هذه الحرب. وبمجرد أن لم تسري الحرب وفقا لأكثر من النتائج تفاؤلا التي كانوا يأملون بها في الأيام الأولى، بدأت الأمور تخرج عن مسارها وبدأت العلاقات تتصدع. فالنظام الإيراني لا يزال قائما، قوة الصواريخ البالستية الإيرانية متضائلة لكنها لا تزال قائمة، البرنامج النووي الإيراني الذي كان ظاهرا السبب الرئيسي لشن هذه الحرب قد تضاءل بشكل كبير.
0: ماذا في رسالة واشنطن لليوم الثاني من مفاوضات الجولة

0: الخامسة.
1: رسالة واشنطن.
2: مفاوضات اليوم الثاني كانت شبه عسكرية تقنية، وبدأت من النقطة التي انتهت إليها مفاوضات اليوم الأول من الجولة الخامسة، وهي تتعلق بالمناطق التجريبية وجدول الانسحاب وآليات الرقابة ودور الجيش اللبناني في أي منطقة مرشحة لانسحاب إسرائيلي منها. النقطة الخلافية الأولى طلب إسرائيل إعطائها الحق في المعرفة المسبقة بوحدات الجيش التي ستنتشر في المناطق التجريبية والتحقق منها، ورفض لبنان هذا الطلب واعتبار ذلك مسا غير مقبول بأمر سيادي. كما رفض الوفد اللبناني وضع الجيش تحت اختبار قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على المناطق المخلات. النقطة الخلافية الثانية عرض إسرائيل الانسحاب من نقاط شمال المنطقة الصفراء، حيث عودة حزب الله غير مؤثرة مباشرة على مستوطنات الشمال مثل مواقع في البقاع الغربي أو صور أو الزهراني، وطلب لبنان أن يكون الانسحاب التدريجي من المناطق المحتلة وليس من المناطق الرمادية. النقطة الخلافية الثالثة رفض إسرائيل اللجنة الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران المناط بها مبدئيا مراقبة منع التصعيد، ولتدوير الخلافات تضمن التصور الأمريكي تسليم المناطق المخلات بعد تنظيفها للجيش اللبناني وتحديدا لوحدات مدربة ومدقق بها أمريكيا، مع موافقة أمريكية مبدئية على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة عازلة يتفق على رسم حدودها. هذه النقاط الخلافية واستمرار الضغط الأمريكي لتقريب المسافات جعلت التوافق على مذكرة إعلان النوايا تدون فيها تطبيق المناطق التجريبية وتسلسلها متعذرة حتى اللحظة. لكن قد تعلن إسرائيل موافقتها على تنفيذ انسحابات تجريبية من مناطق محددة وتسليمها إلى الجيش اللبناني شرط أن يسبق ذلك تدريب أمني أمريكي للجيش لضمان قدرته على الإمساك بالوضع الميداني، وأن يتثبت الجيش الأمريكي من نجاح عملية نزع سلاح حزب الله.
0: الامتحانات لمن أراد إلى ذلك سبيلا. فالامتحانات باتت الاختيارية بحسب مجلس الوزراء الذي تحمل مسؤولية إلغائها بعدما رفضت ذلك وزيرة التربية ريما كرامي، معتمدا العلامات المدرسية شرط أن يكون المعدل فوق 9.5/20. كما تقرر إجراء دورة استثنائية للمرشحين للطلبات الحرة وللمرشحين الراسبين وللطلاب الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على شهادة. مروان الأدوم.
3: جلسة عادية لمجلس الوزراء أهم فيها قرار الحكومة بإلغاء شهادة البكالوريا اللبنانية وأعطاء التلاميذ إفادات مع بعض الاستثناءات لمن يحتاج إلى دورة للحصول على شهادة رسمية، بحسب ما أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي خلال إعلانها القرار في قصر معبدة.
4: إعفاء التلاميذ في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام 2025-2026. ثانيا، منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1/3/2026.
3: جلسة اليوم التي عقدت في قصر معبدة برئاسة رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء ناقشت جدول أعمال من 21 بند بمعظمها إدارية ومالية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وزير الإعلام بول مرقص الذي تلا المقررات لفت إلى ما قاله رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون عن حقوق لبنان والتمسك فيها وبالوحدة الوطنية، كما تحدث الرئيس الرئيس عن كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
5: جدد اليوم تمسكنا بالحق والتزامنا بالوحدة والتضامن بين أبناء لبنان، وهذا أقوى سلاح بين أيدينا وقوامه وحدة الصف اللبناني. وتابع فخامة الرئيس، من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين لا سيما في مراكز الإيواء، والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير في الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والاتصالات، تمهيدا لمؤتمرات الدعم من أجل إعادة الأعمار التي يمكن أن تنعقد، بحيث نكون على جهوزية من قبل كل الوزارات المعنية لملاقاة الرغبة الدولية التي يمكن أن تنشأ للمساهمة في إعادة الأعمار.
3: مجلس الوزراء أجرى عدد من التعيينات الإدارية في عدد من الوزارات والإدارات والهيئات الناظمة. من قصر بعضنا مروان أدنون، صوت لبنان.
0: أمنيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح جراء انقلاب مركبة عسكرية في جنوب لبنان. وعلى الطريق بين زوتر وميفدون قتل 3 أشخاص وجرح 4 بغارة إسرائيلية. وزارة الصحة أعلنت سقوط 4230 قتيلا و12179 جريحا منذ بدء الحرب. بعد تسلم سوريا دفعة جديدة من السجناء السوريين المحكومين في لبنان، ما هي الإجراءات المقبلة؟ تريز الفوري.
6: بعد أن تسلمت السلطات السورية دفعة ثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان وبلغ عددهم 182 سجينا، جرى نقلهم من سجن رومي المركزي إلى الأراضي السورية تنفيذا لاتفاق موقع بين البلدين مطلع هذا العام. تداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها توثق عملية إخلاء مجموعة جديدة من السجناء السوريين داخل سجن رومي، تمهيدا لنقلهم إلى سوريا في مشهد يعكس

0: معكم ديما على راديو تؤمي أستراليا 1638 الساعة 6:46 دقيقة باستوديوهاتنا مكملين نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار مع زميلنا محسن اللي رح يكون معنا بعد لحظات لمتابعة الأخبار الأسترالية بجولة سريعة حول أهم العناوين. مسؤولان أمريكيان: إيران أطلقت النار على سفينة شحن قرب عمان. الزيدي: شركات الأمريكية في صدارة الأولويات بالعراق. روبيو: الإيرانيون يقولون شيئا وما يحدث شيء آخر. بيان خليجي أمريكي يشدد على حرية الملاحة في هرمز. وزيرة التربية في لبنان تكشف ملابسات قرار إلغاء الامتحانات. وفي عناوين اليوم: قانون لجوء الأجانب في مصر كيف ينعكس على وضع اللاجئين. لبنان يكشف وضع جاليته في فنزويلا بعد زلزالين اللي صار العدد للأسف أكثر من 188 شخص اللي لقوا حتفهم نتيجة هالزلزال القوي، زلزالين ورا بعضهم بفنزويلا وباليابان. لكن باليابان ما كان في سقوط لضحايا، إنما بفنزويلا اللي وصل العدد الضحايا الزلزالين ل 188. محسن يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: صباح كلود وصباح المستمعين.
0: شكرا محسن. عرفت أنه ألمانيا عم تلعب هلا، بس عرفت كمان النتيجة يعني
1: واحد واحد
0: يا ويلنا الليلة. anyway بس
1: أمنيت إنه تربح ألمانيا، لأنه شيء بيبقى شيء شخصي هيدا بالموضوع. فواحد حسب ما يكون متابع لفريق من صغره بيضل
0: ملزق فيه
1: ملزق فيه، هيدا طبيعي طبيعي. وبرماتا خسرت عشية بخسارة مدوية، you know.
0: صحيح. على كلين إن شاء الله ما نلحق برماتا اليوم. بكل الأحوال عنا فريقين اليوم غاليين على قلبنا: الفريق الألماني اللي بنتمنى لقلو الربح،
1: فوز، والأسترالي
0: أستراليا اليوم
1: ساعة 12 الظهر. بنتمنى كمان إنه يكون في فوز لأستراليا، وتضل هذا البلد يظل هذا البلد منور بكل المجالات، بالرياضة وبغير الرياضة. نعم. فبلدنا هيدا شئنا أم أبينا أعطانا أستراليا لم يعطي أي بلد آخر لأي من الموجودين فيه.
0: يعني أكيد بنتمنى للفريق الأسترالي الفوز، لأنه اليوم مباراة رح تكون حاسمة، أو البقاء أو المغادرة. يعني ما في
1: إذا في تعادل بيضلون، إذا في ربح طبعا بيضلون، بس إذا خسروا طبعا بده يكون في نهاية المباراة لأستراليا بالورلد كاب.
0: نعم. بكل الأحوال نرجع للمواضيع السياسية. تمرر المشروع اللي قدمته الحكومة بالموازنة، ما قدمته بالموازنة هو النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس، من خلال هالاتفاقية اللي صارت مع حزب الخضر.
1: هيدا بيبين مدى عدم صدق هذه الحكومة، وخصوصا السيد أنتوني ألبانيزي اللي كرر بعشرات المرات أنه لن يكون هناك تحالف مع الخضر لتمرير أي مشروع. وهيدا عدم الثقة وعدم الصدق إذا بدي كلود بكلام سيد أنتوني ألبانيزي عم بينعكس سلبا على شعبيته، لأنه الناس بأستراليا تحاسب المسؤولين، وخصوصا بعمليات الصدق والكذب. اللي بيّن أنه هذه الحكومة تحيا على الكذب من كل الأمور اللي طرحت، إن كان على الصعيد المعيشي، إن كان على صعيد التغيير المناخي، إن كان على صعيد الهجرة. كل هذه الأمور هذه الحكومة كذبت فيها على الناخب الأسترالي، وستحاسب بطريقة غير مسبوقة بالحياة السياسية بأستراليا بالانتخابات المقبلة، حتى بالانتخابات الولايات اللي كمان رح يتم خسارة كتير كبيرة لحزب العمال.
0: نعم. يعني هيدا الموضوع اللي عامل هيك ضجة إعلامية، خاصة في استياء كتير كبير من قبل المستثمرين على هالخطوة وعلى تمرير يعني هيدا المشروع من خلال هالاتفاقية اللي صارت، رغم التعديلات ولكن بعد الأمور ما كتير في رضا يعني على رغم التعديلات ما كان في رضا من قبل المستثمرين اليوم ورجال الأعمال.
1: لو طرح أنتوني ألبنيزي أنه رح يصير في تغيير بقانون الضرائب وخصوصا الكابيتال جين و كل شيء يتعلق بالاستثمارات اللي بيهتم فيها واللي بيستفيد منها كبار السن اللي اشتغلوا كل عمرهم للاستفادة من هذا القانون لحياة أفضل، ما يكونوا على البنشن، البنشن اللي عم بيعانوا كتير كتير كتير أسلوب صعب بالحياة إذا ما كان عندهم هذه الاستثمارات. يعني لو كان صادق السيد أنتوني ألبنيزي بهذا الموضوع بالحملة الانتخابية وطرح المشروع كان أوكي، ولكن مثل ما عم نسمع من كل وسائل الإعلام ومن كل الجمعيات التي تهتم بأمور المستثمرين في نقمة على الحكومة لتمرير هذا المشروع، بالإضافة إلى كثير من الأمور اللي بعد مش طالع على الإعلام بهذه الموازنة اللي طرحت بأيار كلود. يعني راح يبين كثير أشياء بالمستقبل القريب على عدم صدق هذه الحكومة بعدم الالتزام بالبرنامج الانتخابي.
0: يعني هيك بالملخص عم بيصير في تدمير للمؤسسات وللشركات ولرجال الأعمال وللاستثمارات، وكمان بنفس الوقت هيدا قد ايه ممكن يأثر على زيادة البطالة بالمستقبل؟
1: طبعا كلود، مش بس على زيادة البطالة، على زيادة البطالة، على مشاكل أكثر بقضية الإسكان، عدم توفر المنازل، لأنه هودي المستثمرين هني بيدفعوا البنائين لحتى يبنوا منازل يستفيد منها الجميع، إن كان على صعيد العمل، إن صعيد اليد العاملة، أو على صعيد الاستثمارات. وهيدا الشيء المؤسف اللي عم نشوفه اليوم، إنه هذه الحكومة عم تهتم بكل شيء إلا ب الأمور الحياتية الضرورية للمواطن، إن كان على صعيد السلع الغذائية والضرورية، البترول، فواتير الكهرباء، فواتير الماء، كل هذه الأمور اللي هي بإزدياد مستمر، وهذه الحكومة لا تعير اهتمام للنقمة اللي عم نشوفها بالمجتمع.
0: نعم، بيبقى قضية كارلس إيفانوفيك اللي هو اليوم أصبح خارج القناة التاسعة بشكل سريع، أخذت يعني هذا الإجراء، فعلا اليوم تفاجأنا.
1: يعني كل وسائل الإعلام الأسترالية حتى وسائل الإعلام عالمية وخصوصا ببريطانيا عم تحكي بهذا الموضوع. هذا الرجل صار له 21 سنة بالقناة التاسعة بأستراليا، وهو ركن من أركان هذه القناة. يعني التقدم واستطلاعات الرأي اللي بتبين قديش هو مؤثر بارتفاع أسهم شانل ناين. يعني هذه شيء واقعي، يعني في كتير من الناس عم بيعملوا إمضاءات لمحاولة تشهير بالقناة التاسعة كلود. عشرات الآلاف اللي عم بيمضوا اليوم رسائل يعني
0: مستائين، يعني من هذه
1: مش أكثر من مستائين، في أرف من هذه القناة، لأنه حرية التعبير مش بتكون بمحل واحد. وهذا تومي روبنسون منه ابن اليوم، يعني صار له 20 سنة يتعاطى بهذه الأمور ويدافع عن المجتمع البريطاني والمجتمع الإنجليزي من عصابات الاغتصاب اللي الباكستانية اللي عم ترعب الشارع ببريطانيا، بالإضافة إلى موضوع الهجرة اللي كمان كل العالم اليوم عم تحكي فيه. فحرية التعبير بالدول الغربية لازم تتغير وتعطي مجالات أكثر، وخصوصا للإعلاميين اللي إلهم تأثير، لأنه كار لحي عنده قناته الخاصة على اليوتيوب.
0: صحيح،
1: ورح يكون في إله كتير من
0: المؤيدين. أنه هيدا رح يؤدي إلى شهرة أكبر لكار،
1: طبعا
0: مع أنه منه بحاجة لألا. شكرا لألك محسن، يعطيك ألف عافية. رح نروح لبريك، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
0: أطلقت الشرطة النار على رجل بمجمع بمنطقة فيرفيلد في سيدني بعد ورود بلاغ بيتعلق بالإطمئنان على حالته لما حاول الضباط التحدث له داخل الوحدة السكنية. اندفع نحوه وقاموا بإطلاق النار عليه، أصيب الذراع والصدر، نقل المستشفى وهو في حالة حرجة. تم تحقيق وفتح تحقيق رسمي بتصرفات الشرطة. كارل ستيفانوفيتش يغادر شبكة ناين بعد عقدين من الزمن. أعلن المذيع المخضرم لبرنامج توداي عن مغادرته لشبكة ناين على الهواء مباشرة، وذلك بعد قضاء عقدين من الزمن بالشبكة. وأصدرت أيضا شبكة ناين بيان بعد فترة وجيزة أوضحت فيه أنه على الرغم من اتفاق الطرفين مسبقا على مغادرته بنهاية العام، إلا أنه اتفقوا على عدم إمكانية استمراره بتقديم البرنامج، وبالتالي ستكون مغادرته فورية. استدعيت إذن في عناوين هذا الصباح. رح نتابع نحن وياكم المزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم بعد لحظات من هالوقت. كونوا معنا.
3: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. والبداية من بعد، حيث يتابع رئيس الجمهورية مفاوضات اليوم الثالث. للمزيد من التفاصيل مع الزميل محمد فرحات. محمد، كيف يبدو المشهد لديك؟
6: فعل نور، يواصل رئيس الجمهورية وفريق العمل متابعته لكل ما يحدث الآن في واشنطن، خصوصا لجهة المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق باليوم الثالث تحديدا. وهنا يمكن الحديث عن أن هناك بعض التقدم الذي يمكن أن يطرأ أو كان قد طرأ على هذا الأمر خلال الساعات الماضية، والنقاش منصب الآن على عدد من الأمور، خصوصا لما يتعلق بالموقف اللبناني الثابت تجاه المبادئ الخمسة أو الثوابت الخمسة التي كان قد أكد عليها رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا. هذا بالإضافة أيضا إلى ما يتعلق بالمناطق النموذجية، ومطلب لبناني واضح بأن تكون هذه المناطق محددة وضمن إطار تسلسلي، أي انسحاب تسلسلي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية من مناطق محددة. كذلك الأمر بالنسبة لمسألة إعلان النوايا، حيث حتى اللحظة وبحسب المعلومات لم يتم الوصول إلى مسودة نهائية حول هذا الإعلان، ولكن العمل مستمر، خصوصا أن المفاوضات اليوم مستمرة على الجانبين السياسي والعسكري، الأمر الذي من شأنه أن يعطي اندفاع أكبر وإمكانية أكبر للوصول إلى نتائج، علما بأن الموقف الإسرائيلي يتغير بين لحظة وأخرى، وهو ما تعبر عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنشر التقارير بين فترة وأخرى وتختلف تختلف آراؤها بين صحيفة وأخرى أو بين وسيلة إعلامية وأخرى. على العموم المفاوضات جارية، رئيس الجمهورية يتابع الموقف اللبناني صريح وواضح، الجهود الأمريكية هي الأساس، تعتبر الآن خصوصا أنها يمكن أن نقول بشكل أو بآخر تؤكد على ضرورة الوصول إلى إعلان أو حتى إلى نتائج ملموسة من خلال اليوم الثالث من هذه الاجتماعات، وبالتالي الأمور متروكة الآن لطاولة النقاش هناك في واشنطن، وكل ما يتعلق بما سيتوصل إليه الوفد اللبناني مع الجانب الإسرائيلي وذلك من خلال أيضا الوساطة الأمريكية، على أن نحصل على المزيد من المعلومات تباعا خلال هذا اليوم عن حول جديد هذه المناقشات وكل ما يحدث هناك.
5: شكرا لك الزميل محمد فرحات. التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن الوزيرين استعرضا تطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بينهما وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز من دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان. أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أعلنت فيه أن وحدة من الجيش ستنفذ غدا تمارين تدريبية في حقل رماية العقورة من الساعة 7 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة. سلمت السلطات اللبنانية دمشق 128 محكوما سوريا في دفعة هي الثانية منذ توقيع الطرفين في فبراير شباط اتفاقية لتسليم المحكومين إلى بلدهم، وهي لن تكون الدفعة الأخيرة بل ستواصل التعاون بين البلدين لإغلاق هذا الملف. وقد تسلم أمس دفعة السجناء عن الجانب السوري القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع.
7: في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، نستلم اليوم دفعة الثانية من المحكومين السوريين والتي تضم 128 اسم ليصار نقلهم إلى الجانب السوري. نشكر بدورنا كل من ساهم وساعد في إنجاز هذه المهمة وإنجاح هذا الملف الذي بطبيعة الحال سيفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر والإيجابي مع الأخوة الأشقاء في لبنان. كذلك نقول لأهلنا السوريين أينما كانوا وأينما حلوا، نحن معكم وإلى جانبكم، وفي سوريا الجديدة ستصان كرامتكم بإذن الله تعالى.
5: اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحلف الأطلسي
8: in Sydney at Kensington. A car's broken down southbound on Southern Cross Drive just after Epsom Road, and at Chipping Norton, Governor Macquarie Drive still closed Newbridge Road to Alfred Road after a building fire earlier this week. In Melbourne, a crash at Dandenong South has closed South Gippsland Highway north of Greens Road, and reports of a crash on the Western Freeway citybound just after Ballarat Road. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شنو ساعة ثلاث ارباع الساعة. عن
10: جد هالقد؟
9: ايه فات على الخط انت ما انت رديت. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2ME.
10: يا الله شو حلو.
9: الله يسعدني صباحك شفتك.

0: لا ممنوع عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز،
1: شغلة حلوة عندي كان كتاب بين كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي؟
0: ليش
1: بياخذ العين؟ شو في عندي محللين؟
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه.

0: صباح الخير لجميع مستمعي راديو توأمي أستراليا. ساعة 7:12 داخل استوديوهاتنا. لقائنا بخلال هالأثناء رح يكون من لبنان، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو توأمي أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شومين معنا على الخط. من حيك أستاذ توفيق، صباح الخير لك من أستراليا.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين في لبنان وكل العالم.
0: شكرا كتير لوقتك استاذ صوفي. معك راح نتابع أهم الملفات اليوم المتعلقة بشأن اللبناني وأيضا بالمنطقة. خلينا نبتدي من لبنان. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى أين برأيك؟ لغاية هالوقت شو قدرنا حققنا من هذه المفاوضات؟ اللي كمان في كلام كتير إلى أنه المحادثات اليوم الإيرانية الأمريكية هي استلمت الملف اللبناني، فكيف ترى يعني هذه المفاوضات وهذه المحادثات يلي إلى أي مدى يعني رح نوصل إلى سلام بالمنطقة؟
1: مجددا تحياتي إليك ولكل المستمعين. طبعا يعني في هذه اللحظات ننتظر ما يمكن أن يصدر من بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء جولة التفاوض الحالية والتي يعني مستمرة منذ يومين. طبعا الآن الحديث عن إعلان نوايا، عن خارطة طريق معينة. هناك معلومات متضاربة حول ما يمكن أن يرد في هذا البيان، ولكنه قد يستكمل ما جاء في البيان الصادر في الثاني والثالث من شهر حزيران الحالي، يعني أقصد الجولة الرابعة التي انعقدت في ذلك التاريخ. لكن بالسؤال العام وبالسؤال التفصيلي، أو لأقول بالإجابة التفصيلية عما يمكن أن تسفر عنه هذه الجولة، يعني قياسا مع ما مضى من جولات تفاوضية لم تؤدي هذه الجولات إلى شيء. طبعا لبنان ذهب إلى المفاوضات المباشرة وفقا لوعود أمريكية، ولكن لغاية الآن لم يعمل الأمريكيون على ممارسة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال الإسرائيلي لكبح جماح عدوانها. اليوم على سبيل المثال، قبل قليل هناك غارة إسرائيلية على منطقة بيت يحون، وأيضا سقط 3 شهداء اليوم في منطقة أو على الطريق بين زوتر الشرقية وميفادون في جنوب اللبناني، وأمس أيضا شهيدان. واضح بأن العدوان الإسرائيلي مستمر، خروقات يعني لا تتدنى إلى ما يمكن أن نسميه البعض خطة التصعيد، بس منذ 3 أيام ولغاية اليوم نلاحظ وتيرة مرتفعة في الأفداءات الإسرائيلية، وبالتالي هذا يتواكب مع المفاوضات. يعني منذ بدأت المفاوضات في 23 مباشرة في الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي، تعرضت النبطية الفوقة لعدوان إسرائيلي سقط شهيدا. أمس أيضا خلال انعقاد الجولة شهيدان، اليوم 3 شهداء وغارة. واضح بأن إسرائيل تعمل على التفاوض بالنار، وبالتالي لديها مجموعة من الشروط. مع التأكيد هنا لأن بنيامين نتنياهو أكد اليوم أيضا في بيان صدر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي عشية يوم أمس، أيضا قال بأنه لن ينسحب من الجنة.
0: نعم
1: يعني وفقا لهذه المعطيات.
0: نعم
1: بس لحظة، وفقا لهذه المعطيات لا أرى على الأقل لغاية الآن بأن مسار واشنطن يمكن أن يؤدي إلى نتيجة متوخاة. لكن على مسار إسلام أباد يعني لاحظ اللبنانيون بأن هناك انخفاضا واضحا في البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وقف فوري للحرب على الجبهات اللبنانية ووقف اطلاق نار شامل، وانخفاض وتيرة التصعيد جاء وفق هذا البيان. برأيي أنا أن المفاوضات الحقيقية اللي هي التي تجري بين طهران وواشنطن وليس بين بيروت وتل أبيب وواشنطن.
0: نعم.
1: بحسب تقديري وبحسب قراءتي لهذا الأمر.
0: نعم، يعني كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي أعطى تطمينات أن إسرائيل لن تبقى بلبنان، ولكن إجا الرد مباشرة من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن ننسحب من الأراضي اللبنانية أو من الجنوب. كيف ترى وكيف تصف اليوم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ هل هي بعدها متيني أم فعلا حسب ما عم نسمعه وعم نتابع الكلام اللي عم يصدر من قبل الرئيس الأمريكي أو نتنياهو، بتلاقي أنه في حالة من التوتر والخلاف على كتير من القضايا والأمور كان المتعلقة بلبنان أو بإيران؟
1: وأيضا على ملفات أخرى، بدون شك هناك تباين واضح بين الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وبين الفريق الوزاري الإسرائيلي الذي يرأسه بنيامين نتنياهو. الأمريكيون على ما يبدو بأنهم أعادوا النظر بمجمل الأهداف التي حفزتهم للحرب على إيران بالشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني المطلع والناظر إلى ما تحلله الصحف الإسرائيلية وحتى أيضا بعض الصحف الأمريكية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، كأن دونالد ترامب، أقول كأن يعني حتى لا أؤكد، أقول كأن الرئيس دونالد ترامب ينتقم من بنيامين نتنياهو، لأنه في الزيارة الأخيرة له إلى البيت الأبيض يعني قبل الحرب على إيران في 28 شباط وقعت الحرب كما يعرف الجميع، في 11 من شباط زار بنيامين نتنياهو واشنطن واجتمع مع الرئيس دونالد ترامب ووضعه في مناخات وفي أجواء وفي معطيات تؤكد بأن لدى الموساد الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية خططا تؤدي إلى سقوط النظام في إيران وبالتالي تحريك الشارع الإيراني. بناء عليه، وهنا أستشهد بما قاله موقع بوليتيكو في 10 آذار الماضي، على ما يبدو بأن الرئيس دونالد ترامب اقتنع آنذاك بوجهة نظر بنيامين نتنياهو وتشاركا في الحرب المعروفة. لكن النتيجة جاءت معاكسة ومناقضة وخلافا للأهداف أو نقل للطموحات التي كان وضعها بنيامين نتنياهو ووافق عليها الرئيس دونالد ترامب. الآن بعملية الضغط وبالمكالمات الهاتفية الحادة والساخنة التي يعني تناقلها وسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل وغيرها، الرئيس ترامب يطلب انسحابا كاملا من لبنان. هلا طبعا انسحاب الكامل وفق ترتيبات أمنية غير معروفة لغاية الآن، بس هو تساءل قبل يومين من قال بأن إسرائيل لن تنسحب.
0: صحيح.
1: الأمريكيون يعني باتوا يربطون الأمن في الجنوب اللبناني والتهدئة في الجنوب اللبناني بحركة الطاقة والملاحة في مضيق هرمون. يعني هنا بالإمكان أن أقول بأن أمن الجنوب اللبناني أو أمن لبنان بصورة عامة أصبح خيارا دوليا وبالتالي حاجة دولية لها علاقة بدورة الاقتصاد العالمي وبحركة الملاحة بمضيق هرمون. هذا ما يرى الرئيس دونالد ترامب وما يراه فريقه وعلى رأسه أيضا نائب الرئيس جي دي فانس، بينما بنيامين نتنياهو ينظر فقط إلى المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وهذه هي نقطة التباين والخلاف الأساسي بين تل أبيب وواشنطن.
0: حتى يعني كمان اليوم بمضيق هرمز عم نشوف يعني كمان في توتر، خاصة من خلال ما صدر عن مسؤولين أن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن قرب عمان. أدي برأيك مثل هذه الأمور قد تطيح في هذه المحادثات بين جانبين الأمريكي والإيراني والعودي؟ يعني أكيد
1: أنا بحسب تقديري بأن الطرفين على ما يبدو يعني يعملان على إنجاح المفاوضات حتى هذه اللحظة. هناك إرادة من الطرفين على الخروج من حالة الحرب، ولكن لا يعني بأن العقبات والتعقيدات قد لا تنتاب عملية التفاوض. نحن أمام مهلة 60 يوما، يعني أحيانا قد يعلو منسوب الخلافات بين الطرفين وهذا قد يؤدي إلى تشنج وتوتر واضطراب وربما أيضا تعليق العملية التفاوضية. وارد بدون شك، يعني عندما نقول بأننا أمام مهلة 60 يوم يعني عمليا نحن أمام ثلاث خيارات: إما تنجح المفاوضات، إما تفشل، إما تمدد مهلة التفاوض. لا خيار رابعا أمام هذه الخيارات الثلاث. لذلك يعني أنا من القائلين بأننا نحن في مرحلة متشائلة متشائلة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: بين التشاؤم وبين التفاؤل، وهي المهلة المحددة للعملية التفاوضية.
0: نعم.
1: ولكن على الأقل يعني الطرفان الإيراني والأمريكي وضعا خارطة الطريق للعملية التفاوضية، ولكن هذه العملية التفاوضية بدون شك قد ينتابها عقبات من هنا وعراقيل من هنا وربما اضطرابات من هنا، وهذا يعني وهذا هو العامل الأساسي الذي يراهن عليه بنيامين نتنياهو. يعني كل التحليلات الإسرائيلية تقريبا تقول بأن قناعة بنيامين نتنياهو بأن هذه المفاوضات سوف تفشل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو يسعى إلى تفجير العملية التفاوضية.
0: نعم. في سؤال يعني كمان اليوم أسي صوفي من الجانب الأمريكي يلي عم بيصرحوا أنه ترامب يلي قدم تنازلات كتير كبيرة لإيران، بالوقت زيته كمان اليوم التصويت اللي عم بيصير ضد خوض الحرب أو استكمال الحرب على إيران، فكيف ترى يعني هذا التناقض اللي عم نشوفه من الجانب الأمريكي؟
1: يعني مرة أخرى يبدو بأن يعني ثقة دونالد ترامب ببنيامين نتنياهو تقلصت إلى حد كبير وفقا للتقارير غير الدقيقة التي قدمها له في الزيارة التي ذكرتها قبل قليل. المسألة الثانية يعني لا ننسى أيضا بأنه داخل البيئة المؤيدة لدونالد ترامب وهي حركة ماجا هي يعني ضد الحرب، وبالتالي هم يعني ما من ضمن التيار المؤيد لعدم خوض الحروب، وهم أصحاب شعار أمريكا أولا، وبالتالي لدى هذه البيئة ملاحظات كثيرة على الحرب. زائد أيضا لا ننسى أنه بالحزب الديمقراطي أيضا هناك اتجاه قوي ضد الممارسات الإسرائيلية كان في قطاع غزة أو في لبنان، والدليل على ذلك يعني نجاح 3 مرشحين تقدميين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مدينة نيويورك. يعني عمليا في ميل ما داخل الحزب الجمهوري، وأيضا في ميل قوي داخل الحزب الديمقراطي لعدم تأييد إسرائيل بدون قيود، وبالتالي بدأ النقاش ونقاش واضح يعني في الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل إذا بأن الولايات المتحدة باتت ترى في إسرائيل عبئا عليها نتيجة مسايرتها والمماشات معها وفقا للمصالح الإسرائيلية وليس المصالح الأمريكية.
0: نعم.
1: من مظاهر ذلك كما قلت قبل قليل يعني نجاح 3 مرشحين تقدميين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، زائد أيضا بأنه العديد من المؤثرين على وسائل السوشيال ميديا هم مؤيدون لدونالد ترامب، ولكنهم في الوقت نفسه يعارضون كل الممارسات الإسرائيلية كان في مرة أخرى في قطاع غزة وفي لبنان. برأيي أيضا أنه هذه عوامل وهذه عناصر يأخذها دونالد ترامب بالاعتبار، مع التأكيد مرة أخرى إلى فقدان ثقته ببنيامين نتنياهو، ومرة أخرى هذه هي أيضا نقاط التباين. هلا إلى أي حد يمكن أن يذهب بنيامين نتنياهو في توسيع الفجوة مع دونالد ترامب؟ أعتقد بأنه هذه رهن الزمن أو الوقت القريب هو الذي يحمل الإجابة.
0: نعم. بسؤال أخير وسريع أستاذ صوفي لو سمحت، فيما بيتعلق بالنسبة للكلام اللي عم نسمعه وجود الحرس الثوري الإيراني بلبنان لدعم حزب الله، أدي هذا الأمر صحيح وأدي هذا ممكن تستغله أيضا إسرائيل؟
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية يقول ذلك، ولكن أنه بالتداول الإعلامي هذا موجود، ولكن على المستوى المعطيات وعلى المستوى العملي كل هذا التداول الإعلامي لم يرقى لغاية الآن إلى التأكيد، وبالتالي إلى تظهير حقيقي لمثل هذا المثل. يعني لم يعني لم أقرأ، لم أسمع، لم أرى أيضا يعني معطى واقعيا وعمليا يؤكد هذا، يؤكد هذا التداول، لكن على المستوى الإعلامي موجود، معطيات على الأرض لا توجد على الإطلاق.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شومين على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية، بشكر وقتك أستاذ توفيق. تحياتنا.
1: تحياتي.
0: منكمل سوا لقاءنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا 1638 مع استراحة قصيرة، من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا. Good morning from
2: 2ME. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات الصفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا. 9790-1387.

0: أهلا إلى التفاصيل. تأكد حتى الآن وفاة ما لا يقل عن 188 شخصا في شمال فنزويلا، حيث ضرب زلزالان قويان متتاليان المنطقة. الزلزال الثاني كان الأقوى الذي تشهده البلاد منذ عام 1900. تتابعون الآن هذه اللقطات الحية المباشرة من فنزويلا، حيث ما زالت فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها بين الأنقاض في كاراكاس وحتى في مناطق أبعد شمالا في ولاية لاغواريا، حيث انهارت عشرات المباني ولا يزال مصير الآلاف مجهولة. الرئيسة المؤقتة للبلاد أوضحت أنه يجري الآن نقل فرق الإنقاذ من مناطق إلى أخرى في سباق مع الزمن للعثور على ناجين. هذا وقد شهدت فنزويلا زلزالين منفصلين تماما وبشدة كبيرة على بعد دقائق قليلة فقط. التفسير العلمي لذلك نستعرضه في تقرير محمد طه مراسل بي بي سي لشؤون العلوم والتكنولوجيا.
1: هل يمكن للأرض أن تضرب ضربتها ثم تعيد الكرة في نفس المكان واللحظة تقريبا؟ ما حدث في فنزويلا لم يكن مجرد زلزال عادي، بل ظاهرة علمية مرعبة تعرف بالزلزال التوأم. فما الذي يحدث في أعماق الأرض في هذه الحالة؟ نحن لا نتحدث هنا عن زلزال متبوع

0: بهزات ارتدادية، بل نحن نتحدث عن زلزالين رئيسيين متقاربين جدا في القوة، ويحدثان خلال فترة لا تتعدى ثوان أو دقائق. ما يحدث هو تغيير جيولوجي نتيجة ضغط هائل، فتظهر نتيجة الضغط على مرحلتين متتاليتين ومدمرتين. فنزويلا أيضا تقع في منطقة تصادم جيولوجي عنيف بين صفيحتي الكاريبي وأمريكا الجنوبية التكتونيتين. هذه الصفائح الضخمة تتحرك باستمرار، وعندما تنزلق إحداهما تحت الأخرى أو تصطدم بها تلتصق الحواف بسبب الاحتكاك. ومع استمرار حركة الصفائح يزداد الضغط في منطقة الصدع بشكل هائل. عندها تنهار الصخور فجأة وتنطلق طاقة على شكل موجات زلزالية تزلزل الأرض فوقها. هنا يأتي دور العمود الفقري لقارة أمريكا اللاتينية، وهي جبال الإنديز. نهاية هذه السلسلة الجبلية الشاهقة تمتد لتصل إلى شمال فنزويلا. علميا نشأة جبال الإنديز هي نتاج مباشر لملايين السنين من هذا التصادم التكتوني الذي شرحناه. هذه الجبال ليست مجرد صخور مرتفعة، بل هي مليئة بنظام معقد من الصدوع والكسور الناشطة. عندما يتحرك جزء من هذا النظام الجبلي فإنه ينقل الطاقة بسرعة إلى الصدوع المجاورة، ما يحفز حدوث تلك الهزات المتتالية ويضاعف من خطر الزلازل المزدوجة.
1: As you know, there were two earthquakes.
2: لقد شهدنا زلزالين متتابعين. هذا يمثل تحديا لفرق الإنقاذ الخاصة بنا. لقد تواصلنا مع الجميع وشعرنا براحة كبيرة عندما تأكدنا من سلامتهم. فرقنا تحاول معرفة من فقدوا منازلهم أو متاجرهم. أكدت فرقنا أن معظم الناس يعيشون في الشوارع على اعتبارها الأماكن الآمنة. نحاول توفير ملاذات آمنة للمشردين، ونبذل قصارى جهدنا لتعريف الناس كيف يشعرون بالأمان في ظروف مثل هذه، ثم نعمل بعد ذلك على توفير الرعاية النفسية للمتضررين.
0: حركة جبال الإنديز والصفائح التكتونية لن تتوقف، ما يجعل فهم الزلازل التوأم خطوة حاسمة لتطوير مباني مقاومة ولتوقع الكوارث قبل حدوثها.
3: حذر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وذلك خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين في ختام جولته في المنطقة، حيث أكد أن الممرات المائية الدولية لا تتبع أي بلد. في ختام تلك الجولة التي سعى خلالها لطمأنة الحلفاء، أكد روبيو لمجلس التعاون الخليجي أن أي اتفاق مع إيران لن يقوض أمن الخليج، وقال في الكويت إن واشنطن ستشرك الحلفاء الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.
4: اختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولته الخليجية التي سعى خلالها لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة، مؤكدا لمجلس التعاون الخليجي أن أي اتفاق مع إيران لن يقوض أمن الخليج. وأكد روبيو أن واشنطن ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بهذه المفاوضات مع إيران، بعدما تعهد للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي التزام الولايات المتحدة ضمان أمن الإمارات.
5: لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية مع دول الخليج. لقد شاركوا معنا بعض المخاوف والأفكار الملموسة، وعندما أقول مخاوف فإن أكبر مخاوفهم هو رغبتهم في أن يكونوا على اطلاع بكل خطوة على طول الطريق، ونحن ندخل في هذه المفاوضات على المستويين الفني والسياسي ونريدهم أن يشاركوا.
4: وفي حديثه في البحرين قال روبيو إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن ليس بأي ثمن. وخلال جولته الخليجية التي شملت الإمارات والكويت والبحرين، حاول ماركو روبيو طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بأن الملاحة عبر مضيق هرمز ستبقى مجانية، رغم إشارة إيران إلى أنها ستفرض كلفة ما على السفن التي تعبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
5: الرسوم والضرائب شيء واحد بالنسبة لي. حسنا، إذا كنت تدفع لشخص ما ليذهب إلى هناك فلا يهمني إن سميتها رسوما أو ضرائب أو تبرعا.
6: In Sydney at Sylvania, there's been a two-car crash, Port Hacking Road, corner Box Road, and a couple of breakdowns on the M4 motorway. One is city-bound at Auburn near the Stubbs Street overpass, and the other one on the Homebush Bay Drive, city-bound exit. In Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway, city-bound at Yarra Boulevard in the left lane, and a burst water main at Clayton has Centre Road closed, westbound at Westall Road. Take Westall Road and the Princes Highway. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: معكم دائما برفقة راديو 2ME. حالة أصلي لليوم ممطر، درجات الحرارة تتراوح بين 16 درجة لل 18 درجة أقصاها. أما ملبن غائم 16 درجة مئوية. شو قصة جيرماني اليوم؟ مش مقلعين الشباب، صاروا 2-1، 2 للإكوادور. حدا يزرك بعد معنا 15 دقيقة، بدنا معجزة يمكن اليوم.

0: صباح الخير من جديد عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. بلش التزريق من هلأ، لو بتشوفوا شو عم يوصلني المسج ورسائل تزريق، يعني بخسارة الألمان لغاية هالوقت 2 لصالح الإكوادور، 1 لألمانيا اللي دخلت جول ببداية المباراة الليلة. فيلا ماشي الحال، بعد عنا كم دقيقة لنشوف إذا في هونيك شي معجزة رح تكون بسيطة، فخففوا شوي هيك تزريق لو سمحتوا. يعني اليوم الجمعة، بتعرفوا أنتوا اليوم الجمعة ولازم هيك نختم أسبوعنا بطريقة حلوة. عندي أمل اليوم أن أستراليا رح تبيضها الساعة 12. في سؤال اليوم عم ينطرح، دي برأيكم لازم تتوقف الأعمال الساعة 12 وينعطوا العمال والموظفين نص النهار لحتى يتسنى لهم مشاهدة مباراة أستراليا لليوم رح تخوض المباراة؟ فإذا نحن بانتظار هيدي المباراة إذا بتعود علينا خسارة ألمانيا اليوم. بكل الأحوال خليني تابع مع موضوع كتير مهم، حابي اسمع رأيكم حوله. لكل اللي عنده أي تعليق على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بالنسبة لنقابات العمال التريد يونيونز يلي أعلنت إنشائها عن قرار أنتوني ألبانيزي، تصوروا نقابات العمال اللي انشأت عن قرار أنتوني ألبانيزي اللي بيقضي بتجاوز الحركة العملية Labor Movement لملف الانديجينس فويس الفاشل، اللي أكدوا أنه وجود هيئة تشريعية أو دستورية لصنع القرار لصالح السكان الأصليين أمر جيد لإنهاء العنصرية بأستراليا، وبيقضون أقل من 3 سنوات على التصويت برفض استفتاء الاعتراف الدستوري من قبل 60% من البلاد بأستراليا وبكافة الولايات الأسترالية. اتخذ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مسار مختلف بشأن سياسة السكان الأصليين اللي بيركز على التمكين الاقتصادي وابتعد تماما عن سياسات الهوية الخاصة. فهون من جانبه أعلن الأستراليان كونسل أوف تريد يونيونز الACTU وهو الهيئة الوطنية العليا للنقابات وأحد أقوى اللاعبين بالليبر موفمنت عن الحاجة إلى شكل من أشكال الصوت الفويس، كما طالب بتغيير تاريخ أستراليا داي لأنه بيعزز العنصرية الهيكلية. فهذا طبعا اليوم بيقول طبعا الرئيس الACTU هو الهيئة الوطنية العليا للنقابات وأحد أقوى اللاعبين بالليبر موفمنت عن الحاجة إلى شكل من أشكال الصوت الفويس، كما طالب بتغيير تاريخ أستراليا داي. خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل أنتم مع هذه الخطوة؟ هل برأيكم هيدا لصالح السكان الأصليين تغيير تاريخ يوم أستراليا؟ وهيدي مش لأول مرة يعني بينطرح هيدا الموضوع. بتقديم استثنائي كان للجنة التحقيق البرلمانية بشأن العنصرية ضد الانديجينس بيبول، ضغط الACTU مجددا من أجل تشكيل هيئة تمثيلية وطنية للأستراليين الأصليين، سواء كانت صوت دستوري أو هيئة استشارية مشروعة أو جمعية للتفاوض على المعاهدات. بيقول المجلس أنه عم بيعد آلية هيكلية أساسية لمكافحة العنصرية إذا كانت تريد البدء بالمعالجة. فخليني اسمع رأيكم، موضوع كتير مهم ضروري نحكي فيه، ضروري نسمع رأيكم حوله على 02-96-5-3-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بهيدا الخصوص 02-96-33-33-0. إذن رح نتابع نحن وياكم. وزير الطاقة الإسرائيلي لن ننسحب من الحزام الأمني في لبنان حتى لو طلب منا ذلك ترامب أو أي مسؤول آخر، لا للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هيدا طبعا التأكيد اللي عم بيكون انطلاقا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انطلاقا يعني كمان بعد الوزراء بن غفير وكمان وزير الطاقة اللي اليوم بيجوا بيأكدوا بقاء في لبنان. إذن مع آخر وأهم الأخبار بشكل سريع، تعليق خطة إجلاء السفن بهرمز، هجوم يعطل مسار العودي، مسؤولان أمريكيان، إيران أطلقت النار على سفينة الشحن قرب عمان، روبيو الإيرانيون يقولون شيئا وما يحدث شيء آخر، بيّن خليجي أمريكي يشدد على حرية الملاحة في هرمز، نتنياهو سنبقى في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة. نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع مزيد من أخبار هذا الصباح. كونوا معنا وتابعونا.
1: wake up wake up أنو قوم بعدك ناي بعدك لوني قوم قوم إيش عم تعمل بعدك زبولة هيك بيضحك بعدك نايم؟ معقول؟ قوم بلش البرنامج الصباحي على 2ME أستراليا. شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك National Aquatic Center جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: صباح الخير لكم من راديو 2ME أستراليا 16:38 AM. حدا بعت لي أنه عاملين شرط، يعني أنه بلش حضري صينية الكنافة من هلأ، لأنه عاملين شرط بين الكنافة وبين البوزة، فظاهر أنه رح أعمل صينية كنافة هيك من هلأ أتمرن عليها كيف بدي أقدمها، وحتى علي الشريط العلم أو العلم البرازيلي. وحدا بعت لي كمان هلأ يعني كمان عم بيحرقسونا، يعني التزريك ماشي على الهواء بالنسبة لخسارة خسارة ألمانيا. ليكو اسمعوا شو بيعتين، اسمعوا. قليلي بس ليكو الحرقة سوين وصلت، بعتين لي غنية عن الإكوادور. على كل شكرا لكم على التزريك المهضوم. بكل الأحوال رح نعطيكم هيك تقرير عن الرياضة، وأكيد تقرير الرياضة رح نتابعه بعد شوي عبر راديو 2ME أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. إذا نرجع للمواضيع اليوم، مواضيع الساعة كمان موضوع كتير مهم، بالإضافة لموقف والقرار اللي اتخذته نقابات العمال تريد يونيونز عن إنشاء عن قرار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ما رح يخلوا صاحب لألون. ما رح يخلوا صاحب إذن لقلهم حتى مع التريد يونيونز. اليوم كمان مع المستثمرين اللي طالع صرختهم من خلال تمرير مشروعهم اللي طرحوه بالموازنة، لأنه كانوا بحاجة للخضر اللي كمان اليوم ممنوع الاستثمار بأموال السوبر انيويشن، أنك تشتري منزل أو تستثمر بهذه الأموال. فهيدي كمان ضربة، كيف ما برمت للمستثمرين عنا في أستراليا، مثل كأنه ما بعرف يعني عجل، مثل كأنه خطط عم يضعوها لتدمير الاقتصاد ولتدمير الاستثمار. هيدا الشيء اللي رح يؤدي إلى زيادة البطالة والانهيار يعني طبعا الاقتصادي. هيدا الشيء اللي طبعا اليوم عم بيكون في معارضة شديدة لخطط رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ولحزب العمل. رح نتابع إذن من تؤمية أستراليا على 1638 AM، بس إرضاء للي كانوا هيك ضد الألمان اليوم عليه رح نسمحكم. بريك ومن بعدها رح نكون احنا وياكم مع اخر واهم الاخبار. كونوا معنا وتابعونا.
6: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الاوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس باستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك اخر الاخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكبار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي استراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الاخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي استراليا، الاخبار اول باول.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو من أستراليا.
0: الإعلامي كارل ستيفانوفيك اللي غادر شبكة الناين بعد عقدين من الزمن، أعلن المذيع المخضرم لبرنامج توداي عن مغادرته لشبكة ناين على الهواء. وأيضا أصدرت شبكة بيان بعد فترة وجيزة أوضحت فيه أنه على الرغم من اتفاق الطرفين مسبقا على مغادرة الإعلامي بنهاية العام، إلا أنهم اتفقوا على عدم إمكانية استمراره بتقديم البرنامج، وبالتالي ستكون مغادرته فورية. استدعيت الشرطة إلى مجمع سكني في شارع لونسن ستريت بمنطقة فيرفيلد في سيدني إثر تقارير تعرب عن القلق على سلامة أحد الأشخاص، وذلك كان الساعة 7:30 المساء من يوم الخميس. وصرحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أنه حاول رجال الشرطة التحدث مع رجل ركض نحو الضباط بحسب المزاعم، وفي ذلك الوقت أطلق أحد ضباط سلاح ناري مما أدى إلى إصابة الرجل في ذراعه، وشرطة تحقق بهذا الحادث. يقول خبراء قانونيون أن الكومنولث كان عم بيواجه خطر الخسارة بطعن أمام المحكمة العليا إذا منع المواطن الأسترالي هدان أبيل مرتبطة بتنظيم الدولي الإسلامي داعش من العودة إلى وطنه، بناء على مشهورة من منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية آزيو. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث أسمع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا تزال مستمرة بالرغم من دعوة الصحفيين إلى مؤتمر صحفي يعقد في 11 بتوقيت بيروت من هذا المساء. الزميل توني مراد متواجد في مقر المؤتمر حاليا وينقل لنا مباشرة ما يجري في هذه الأثناء. يعني توني كان يفترض أن يكون عند الساعة 11 أي في هذه اللحظات المؤتمر الصحفي. مؤتمر صحفي لماذا؟ لماذا تم استدعاء الصحفيين؟
1: بداية ندى، كما سبق وذكرت جولة المفاوضات لا تزال مستمرة حتى الساعة. كان من المتوقع أن تنتهي هذه الجولة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم، لكن حتى الآن لم تنتهي، لا تزال مستمرة. تم دعوتنا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لحضور مؤتمر صحفي. لم نعلم لماذا هذا المؤتمر الصحفي، لكن هناك معلومات قد يكون هناك لإعلان بيان النوايا بين لبنان وإسرائيل، لكن حتى الساعة لا تأكيد ما هو الهدف من استدعاء الصحفيين لهذا المؤتمر الصحفي. أود الإشارة أيضا ندى أن هذه المفاوضات تجري منذ الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن، وتزال مستمرة حتى الساعة. عدة ملفات مطروحة على طاولة اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. أبرز هذه الملفات كما سبق وذكرت في رسالتي السابقة، بداية الملف الأول هو المناطق التجريبية، أي من هذه المناطق سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني. أما بالنسبة إلى الملف الثاني وهو ملف بيان إعلان النوايا، أيضا هناك خلاف بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. الجانب الأمريكي يحاول تليين المواقف وإيجاد الحلول للخروج ببيان إعلان النوايا، بانتظار يعني أن تتوضح الصورة أكثر. ندى، هذه آخر التطورات والمستجدات فيما خص اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.
0: شكرا توني، طبعا سنكون معك خاصة عندما يحين موعد هذا المؤتمر. بالتوازي مع مفاوضات واشنطن، كان رئيس الحكومة نواف سلام يجدد طلبه إلى جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم واستكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة. وعلى المقلب الإسرائيلي، أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية تواصل تمركزها في المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة بهدف تحقيق الأهداف الأمنية الاستراتيجية وتثبيت خطوط الدفاع الإسرائيلية في تلك الجبهات.
2: نفت إسرائيل ما أعلنه مسؤول أمريكي عن بدء انسحاب جيشها من لبنان، لكنها وفي المقابل تدرس على مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية خطة انسحاب جزئي. مسؤول عسكري كشف أن الخطة يفترض بدء تنفيذها في غضون أيام وفقا لشروط تتمسك بها تل أبيب، وهي اقتصار الانسحاب على مناطق محدودة خارج الخط الأصفر وتحديدا جنوب هذا الخط، على اعتبار أن ذلك لا يعرض مستوطنات الشمال لخطر إطلاق صواريخ ومسيرات حزب الله، أن يدرب الجيش الأمريكي الجيش اللبناني ويؤهله ويتأكد من أن انتماء عناصره هو للمؤسسة العسكرية وليس لحزب الله.
3: الجيش الإسرائيلي لا يتقدم من مواقعه الحالية، لكنه يعمل بحرية نسبيا من خلال الهجمات وإزالة التهديدات. هناك أمور قرروا حاليا الانتظار بشأنها، ويتطلب الأمر معرفة التطورات في المفاوضات، مثل تفجير أنفاق أو استكمال السيطرة على أنفاق تحت الأرض. نحن لم ننسحب ولم نتنازل ولم نفعل ذلك، وفي هذا النقاش بين المستوى السياسي وما يفعله الجيش لا يوجد فارق كبير.
2: خطة انسحاب إسرائيل تضمن إذن استمرار احتلال الخط الأصفر وإقامة منطقة عازلة هناك. ووفق الخطة أيضا، فإن الانسحاب من بعض المناطق سيكون على مراحل وينتقل من منطقة إلى أخرى بعد ضمان سيطرة الجيش اللبناني عليها. في هذا الوقت كشف مسؤول سياسي للقناة 13 أن الجيش تلقى تعليمات خلال الأسبوعين الأخيرين بتوسيع احتلاله للجنوب اللبناني ليشكل ذلك ورقة ضغط تستخدم في مفاوضات واشنطن.
3: أكد مصدر مشارك في المحادثات وجود خلافات وهم يناقشون المناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش. هناك نقاش عندنا حول ذلك، فأما انسحاب كامل أو عدم انسحاب. الأبحاث تجرى حول حجم الشريط الأمني في إسرائيل، ويقولون أن الهدف ضمان أمن الشمال، ما يعني أن هناك مجال كبير للعب في المساحة.
2: ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات أسماها محددة في لبنان، وبحسب قائد وحدة يفعاتي فإن التعليمات للجيش وعلى الرغم وقف النار تقضي بملاحقة عناصر حزب الله وتنفيذ عمليات تحبط أي خطر مرتقب. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ومقابل الإصرار الإسرائيلي على إبقاء احتلاله لبنان، دعت كتلة الوفاء للمقاومة السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو وألزم داعمه الأمريكي التعهد بانسحابه من أرض لبنان قريبا جدا.
4: تجدد الكتلة رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وتنبه إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا، سواء كان ذلك ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من أرضنا بأي شروط. ونؤكد أن على السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملا وفورا من أرضنا وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على بلدنا، وكل ما عدا ذلك فهو شأن لبناني لا علاقة للعدو به ولا محاباة في شأنه.
0: وبعد مباحثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع دول خليجية في البحرين، صدر بيان مشترك دعا إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة ودعم قواتها المسلحة الرسمية. وشدد البيان على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بين إسرائيل ولبنان وألا يرتبط بأي نزاعات أخرى.
5: And I start by conveying the greetings of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, and of His Royal Highness.
0: علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز اليوم، بعدما أبلغت سفينة شحن عما يشتبه في أنه هجوم، مما أثار مجددا المخاوف بشأن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب مع إيران. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بالقرب من عمان، وذلك بعد ساعات من تحذير طهران السفن من العبور من خلال مسارات لم تقرها. نتابع النشرة لكن بعد الفاصل.

0: لم يعد لبنان يملك ترف انتظار الحلول الكبرى في منطقة تعيد رسم تجارتها واستثماراتها. السؤال اليوم: هل يملك لبنان خطة لاقتناص الفرص أم يكتفي بتعداد أزماته؟
1: من 20-30 سنة من وقت موعد على لبنان، كل ما نحكي اقتصاد نرجع لنفس الليحة ونفس النق: كهرباء، كلفة، أزمة، سياسة، حزب الله، وما في مصاري. كأنه لبنان كوكب لحاله، وكأنه مشاكله فريدة ما حدا شافها أو عاشها من قبل. Mission Impossible. رحنا نغطي لقاء جمع وزير الصناعة مع الصناعيين بلبنان تيبحث عن حلول. شو لقينا برأيكم؟ زيت الليستا.
2: اليوم في عنا المجالس الاقتصادية أو السفارات بدول العالم تقدر تساعد. عندنا مراكز بس ما عم بيشتغلوا للصناعة.
3: القضاء بلبنان ليس نزهة محببة للمستثمر.
4: عندنا مشكلة كبيرة اليوم بموضوع الترابي، بموضوع الإسمنت،
5: وقرار مجلس الوزراء من 3 أشهر ما تطبق كله.
1: نعرف أنه المشاكل موجودة ومش قليلة، بس المشكلة الأكبر مش أنه في مشاكل، أنه ما في حلول. الوقت مش ناطرنا. اليوم بالمنطقة كل الدول عاشت الحرب، شي حروب طويلة مثل لبنان وسوريا، وشي أقصر مثل بحرب أمريكا على إيران، بس الكل عم يشتغل إلا نحن. طرق تجارية جديدة عم تنفتح، استثمارات عم تنتقل، أسواق عم تتغير، وشركات عم تفتش على بدائل. بهالعجقة كلها ما حدا عنا شاف أنه ممكن يكون في فرصة؟ بس تنذكركن، لبنان على البحر المتوسط، موقعه للتصدير تمام. وإذا نقع الحرب تنكون صريحين، في مناطق آمنة بينعمل فيها مشاريع. زيدوا على لائحة النق أنه ما في استثمارات جدية بالسرعة المطلوبة. طيب إذا المستثمر ما عم يجي لعنا، ليش نحن ما منروح لعنده ومنعطيه حوافز ليجي على لبنان؟
6: بعد هيدا تفكير وارد، بس نحن في عنا إشكالية كلفة إنتاج، هيدا إذا ما قدرنا نعالجها ما فينا نستقطب مستثمرين لحتى يجونا من برا. 2، علينا نشبك حالنا، وهيدا نقطة كتير أساسية لازم لبنان وما لازم نتأخر فيها، لأنه اليوم في إمكانية لشبك لسوريا بتركيا بدول الخليج.
7: اليوم شفنا كتير مستثمرين بلشوا يروحوا على سوريا، أنه لبنان شو ناقصه سوريا.
6: في اشياء مضطرة تكون موجودة في سوريا حتى تقدر يصير في الانتاج تبعها، ولكن من هلأ لخمس سنين او 7 سنين بتصور انه لبنان رح يكون بلاتفورم لكتير من الاشياء قبل ما تقدر سوريا.
8: In Sydney at Summer Hill, there's been a truck and car crash that has closed Liverpool Road both ways between Pembroke Road and Gower Street. Police on site directing traffic, and traffic lights may be blacked out in the area or flashing yellow. In Melbourne, a broken down truck on the Monash Freeway is citybound at Yarra Boulevard in the left-hand lane. And a crash at Dandenong South has closed the South Gippsland Highway between Greens Road and Dandenong Bypass. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: يا عم امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة.
10: عجد هالقد؟
9: ايه فات على الخط انت ما عندك.
11: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة 2ME.
10: يا الله شو حلو.
11: الله يسلم لي صباحك 6 o'clock.

حالة الطقس لليوم بسيدني درجة الحرارة 18 ملبن 16 درجة.

0: معكم ديما عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 أيام الساعة 8:18 داخل استوديوهاتنا. أنتم ملاحظين كيف لساني لك اليوم؟ يعني ما عم لحق تزريك لا على الهواء ولا على الواتساب ولا على يعني كمان الماسنجر على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني مش قليلة مش قليلة هالقد في في في في هالقد في حقد على الألمان. لا ما بدها هالقد عجل ما بدها هالقد. بس ما تنسوا أنه نحن بعدنا الأوائل يعني بالتصنيف بعدنا الأوائل بعد ما خسرنا يعني هاي المباراة أنه عم بيريحوا اللعيبة هلأ كمل هيك ما كتير مركزين عليها. بس جمهور الألمان ما تعتلوا هم في عنا بعد فرصة. رح نتابع نحن وياكم وتمنيتنا للفريق الأسترالي اليوم. اليوم نهار مميز من أوله هلأ إن شاء الله يكون التعويض مع فوز أستراليا الساعة 12 وقد يكون في هونيكي كمان توقيف عن العمل لكتير من الموظفين لحتى يتسنى لقلهم مشاهدة المباراة. مع التعليقات على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكن تتواصلوا معنا على الهواء وفيكن تحكونا على 0296530 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع خاصة بالنسبة ل بالنسبة للموضوع اللي كنا سبق وطرحناه. وهون نقيبة العمال يلي نقيبة العمال تريد يونيونز يلي أعلنت إنشاء عن قرار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي هو بالنسبة للليبر موفمنت لملف الصوت الأصلي اللي أكدوا أن وجود هيئة تشريعية أو دستورية لصنع القرار لصالح السكان الأصليين. هون بدهم تغيير يوم أستراليا وبدهم يعني أكيد يكون في مشروع لحتى يهتم بالأمور الدستورية لحقوق السكان الأصليين. فخلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. هل فعلا اليوم لازم يتغير يوم أستراليا؟ فشو رأيكم بالنسبة لهيدا الطرح على 0296333330 عبر الواتساب على 0410638638. كمان اليوم بعد في تفاعل كتير كبير حول موضوع القرار اللي اتخذته القناة التاسعة اللي كانت أعلنت بشكل فوري وسريع عن إبعاد وإقصاء الأعلامي اللي صار له 20 سنة في هذه المحطة القناة التاسعة كارل ستيبانوفيك يلي كان بسبب المقابلة اللي أجراها مع أحد الأشخاص المتشددين يعني واللي عنده أفكار متشددة تجاه الهجرة تجاه الحكومة البريطانية تجاه الإسلام. فلأنه انعمل معه هذه المقابلة على قناته الخاصة على اليوتيوب كان في يعني استياء كتير كبير وانتقاد كتير كبير أنه كيف عملت هذه المقابلة بالوقت يلي أكيد كتار يلي دافعوا عنه بيعتبروا أنه لأنه إعلامي ولأنه ممكن يكون عم بيضوي على بعض الأمور على بعض وجهات النظر يعني هيدا الشيء اللي عرضوا للانتقاد وأدى إلى إقصاؤه من المحطة. فخليني اسمع رأيكم هل هيدا الشيء عدل؟ يعني هل بتشوفوا يعني نحنا فتنا بمرحلة عجد عم بيكون في حد لحرية الرأي والإعلام؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة بهذه المواضيع. طبعا رح نكون نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 16:38 مع آخر وأهم الأخبار. إذن هيئة التجارة البحرية البريطانية ربان السفينة أفاد بعدم وقوع إصابات وعدم وجود تأثير بيئي. فظاهر اليوم من خلال آخر وأهم التطورات من خلال إطلاق النار كان بمضيق هرمز صار في تعليق خطط إجلاء السفن بهرمز وهجوم عطل مسار العودة. فهون مشوف قد يكون هذه الاستفزازات ممكن كمان مش بس تعطل الحركة ممكن تعطل المحادثات الأمين العام للمنظمة بيقول أنه قرار تعليق الخطة إجا لضمان سلامة السفن ضمن برنامج الإجلاء وكل السفن العاملة بالمنطقة. رح نتابع نحن وياكم الراديو توأمية أستراليا 1638 AM مع مزيد من آخر أهم الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم مع بريك قصير، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
5: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: آخر أخبار الرياضة اليوم الساعة 12 رح يكون في المباراة للفريق السكروز للمشاهدة، فإذا عند الساعة 12 أيضا في المباراة اللي كانت خدتها ألمانيا مع الإكوادور اللي كانت بفارق 2 لصالح الإكوادور مقابل 1 لألمانيا. إذا الأنظار تتجه نهار السبت إلى مدينة سياتل الأمريكية، حيث رح يلتقي منتخب مصر وإيران بمواجهة حسمي على بطاقة التأهل إلى الدور 32 من كأس العالم 2026. منتابع نحن وياكم آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. منتابع مع أبرز التطورات اليوم بمنطقة فيرفيلد، عفواً، كانت فرق الشرطة، يعني الشرطة اللي حضرت لأحد المنازل في منطقة فيرفيلد سيدني على أساس كان شخص يعني في مهدد أو بحاجة لمساعدة، فلما اقترب من عناصر الشرطة فكر أحد عناصر الشرطة أنه هاجم عليهم فأطلق الرصاص عليه، أصابه اليوم عم يتعالج بالمستشفى. فهيدي الحادثة اللي وقعت المساء، واليوم عم بيكون التحقيقات مع عنصر الشرطة لأطلق النار على هذا الرجل. أدي فعلا كان بشكل خطر على عناصر الشرطة أم هو خطأ ارتكبه أحد عناصر الشرطة؟ إذن رح نتابع نحن وياكم راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع مزيد من أخبارنا لليوم. خليكم معنا وتابعونا، من بعد استراحة قصيرة رح يكون لنا جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. بحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة ل اليوم المطالبة بتغيير يوم أستراليا، العيد الوطني لأستراليا. أدي أنتم مع هذه الخطوة؟ تعليقاتكم على القرارات اللي عم تخدها حكومة أنتوني ألبانيزي، وخاصة من خلال مساعدة الخضر لألون تم تمرير الشيء اللي طرحته بالموازنة بالنسبة للنيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس يلي عملي تعديلات بسيطة وطفيفة يعني لا تذكر، وهيدا الشيء اللي أغضب المستثمرين اليوم ورجال الأعمال، لأنه هيدا الشيء اللي رح يأثر على الاقتصاد وعلى الاستثمارات، وهيدا رح يكون له تداعيات كتير كبيرة على زيادة نسبة البطالة وعلى تدمير الاقتصاد حسب ما يعني أكيد بيشوفوا القرارات اللي عم تخدها الحكومة رح تأدي إلى هذه المرحلة. ما تنسوا يعني كمان اللي حبيب يعطينا رأي بالنسبة للمقابلة اللي أجراها كارل ستيفانوفيك اللي أدت إلى أقصاؤه من محطة القناة التاسعة، هل بتشوفوا هذا الأمر هو حد من حرية الرأي والأعلام؟ خلينا نتابع ما أرأكم على الهواء بعد استراحة قصيرة بنكون مع الأخبار.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من وركسيف فيكتوريا.

0: question, challenge, and hold people to account. Venezuelans are desperately searching through the rubble after a massive series of earthquakes that's devastated the country, already dealing with humanitarian problems. The death toll's nearing 200 and is expected to rise much higher. The natural disaster is just the latest challenge for acting President Delcy Rodriguez. She took over after the Trump administration captured the country's former autocratic president, Nicolas Maduro, in a military operation. And Socceroos fans, many of whom have taken the day off work, are getting ready to pack venues to watch Australia's crucial FIFA World Cup match against Paraguay. If they win or even draw, the Socceroos will head to the next round. Wing-back Jacob Italiano has been ruled out of the match after he suffered a groin injury at training this week. Matthew Leckie has also been ruled out with injury. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: اتهامات أمريكية لإيران باستهداف سفينة شحن في خليج عمان، ورد على سؤال لسكاي نيوز عربية، روبيو يهدد بموقف حازم في حال تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. على وقع استمرار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، بيان خليجي أمريكي يدعو لنزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان. مصدر عسكري سوري في لسكاي نيوز عربية أي تحشيد للجيش السوري على الحدود مع لبنان، ويؤكد أن التحركات العسكرية في سياقها المعتاد.
2: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
1: أهلا بكم. قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن إيران أطلقت النار على سفينة شحن أبلغت في وقت سابق عن استهدافها بمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. في غضون ذلك، علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، علقت جهود إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة من مضيق هرمز بشكل مؤقت عقب تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وأوضحت المنظمة أن القرار جاء من أجل التأكد من استمرار توفر ضمانات السلامة اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء ولكل السفن الموجودة في المنطقة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في رده على سؤال لسكاي نيوز عربية، أكد أن واشنطن تقيم التزام إيران من خلال الوقائع على الأرض وليس التصريحات، مشددا على أن استمرار حركة السفن في الممرات البحرية هو المعيار الأساسي، وأن أي تعطيل أو تهديد لها سيعد انتهاكا يستوجب موقفا أمريكيا حازما.
3: قد وصلنا الآن إلى مرحلة في هذا الأمر تسمعون فيها على سبيل المثال الإيرانيين يقولون شيئا، ولكن في المقابل يحدث شيء آخر تماما على أرض الواقع. لذا إليكم ما أود قوله للجميع، لقد بات من الواضح لنا وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لكم جميعا أن النظام الإيراني سيستمر في إطلاق كافة أنواع الخطابات التصعيدية، ولكن ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية، ما يهمنا حقا هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا. فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها، فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا ورد فعلنا. أما إذا كان هذا الخطاب من ناحية أخرى مدعوما بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها، فإن ذلك يعد انتهاكا للاتفاق وسيكون لنا موقف حازم تجاهه. لذلك ما نراقبه الآن هو استمرار تدفق السفن، وتحديدا في هذا الممر المستخدم لجهود الإجلاء التي تقودها المنظمة البحرية الدولية، ويجب أن يستمر هذا. وطالما أنه مستمر فبإمكانهم عقد ما شاءوا من مؤتمرات صحفية، ولكن إذا توقف ذلك فعندها ستكون هناك مشكلة.
1: وأضاف روبيو أن مذكرة التفاهم الموقعة لا تمثل اتفاقا شاملا يعالج جميع القضايا العالقة، بل تشكل إطارا عاما وخارطة طريق لعملية تفاوضية أوسع خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها تضمنت بنودا محددة من بينها إعادة فتح المضائق بشكل فوري.
3: مذكرة التفاهم ليس من المفترض أن تكون مذكرة التفاهم بمثابة وثيقة شاملة لكل شيء، بل إنها أساسا تضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض، وهذا ما فعلته مذكرة التفاهم. أعني أنها تضمنت بعض الأمور المحددة المتعلقة بإعادة فتح المضائق فورا وما إلى ذلك، وضمن

0: هذه العملية تصوروا أنه ستتم مناقشة العديد من الأمور، وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بمجلس التعاون الخليجي فإن أحد الأمور التي ذكرت اليوم والتي تهمهم كثيرا هو رغبتهم في الحصول على نوع من التمويل لإعادة الإعمار، فقد تعرضوا لأضرار ويريدون الحصول على تعويض عنها. لذا أتصور أنه كجزء من عملية مذكرة التفاهم وكجزء من انخراطهم معنا في تلك العملية، فإن قضايا مثل هذه ستطرح بالتأكيد.
1: أكد بيان الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك دعمها للوكلاء في المنطقة. ورحب البيان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وأكد خلاله مجددا أن إيران وسلطنة عمان ستجريان حوارا لتحديد مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز. وشدد عراقجي على أن طهران عازمة على هذه الخطوة من خلال الحوار مع جيرانها. أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على الالتزام بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى أهمية الحفاظ على التفاهم غير المشروط بنتائج النزاعات الأخرى. كما دعا البيان المشترك إلى نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على رفض سحب القوات الإسرائيلية وبقائها في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة. وقال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها انطلاقا من قلعة الشقيف.
2: نحن نحكم سيطرتنا في جنوب لبنان انطلاقا من قمة قلعة شقيف، وسنبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان طالما دعت الحاجة، فلن ننسحب منها، وسأوضح لكم السبب. لقد انتقل من مجرد التواجد في مناطق خاضعة للسيطرة إلى مرحلة فرض السيطرة الفعلية على الأرض، وسنحافظ على هذه المواقع للمدة اللازمة، ومن هناك سندافع عن سكان شمال وعن جميع مواطني إسرائيل. لقد أصدرت أنا ووزير الدفاع توجيهات واضحة للجيش أن لديهم حرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدف جنودنا أو سكان الشمال.
1: هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن على القوات الإسرائيلية أن تبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وفي سوريا وفي غزة وليس لفترة محدودة. وأضاف كاتس أنه يعارض سحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان بالرغم من كل الضغوط القائمة واللاحقة. نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار صحة التقارير التي تحدثت عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، مؤكدا على بقاء القوات الإسرائيلية ما دام الحزب يشكل تهديدا لأمن إسرائيل. يأتي ذلك بعد تصريحات لمسؤول أمريكي لرويترز قال فيها إن إسرائيل سحبت جزءا من قواتها من المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، مضيفا أن الخطوة تهدف لتمكين السلطات اللبنانية من بسط سيطرتها في جنوب لبنان. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على 6 عناصر من حزب الله في بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان. قال إنهم كانوا يشكلون تهديدا مباشرا لجنود الجيش الإسرائيلي العاملين في المنطقة الأمنية. وفي حادثة أخرى قال الجيش إنه قتل عنصرا مسلحا آخر من الحزب في منطقة تلة علي الطاهر. في غضون ذلك قلص الجيش الإسرائيلي من قواته في جنوب لبنان، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي. We'll be right back.
3: In Sydney at Summer Hill, there's been a truck and car crash that has closed Liverpool Road both ways, Pembroke Road to Gower Street. Police directing traffic on site and traffic lights may be blacked out in the area. At Mossman, a truck has broken down on Spit Road. Citybound at Parowee Road delays back toward the Spit Bridge. In Melbourne, an incident, a lost load at Bundoora. It's on Plenty Road southbound before Kingsbury Drive, and a crash at Mount Waverley. Stevenson's Road at Waverley Road, north and eastbound lanes are blocked. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سنة لليوم لتقسمم تاري درجات الحرارة 18 أقصاها على صعيد ملبن غائم 16 درجة.

0: سوا من كامل نحن وياكم لقائنا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. موعدنا بخلال هالوقت مع مشاركتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على عديد مواضيع كنا طرقنا لها بالفترة الصباحية، إن كان اللي متعلقة بهون الاتحاد العمالي، وكمان اليوم مشوف القرار اللي اتخذوا الابتعاد عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. هيدا الأمر اللي ظاهر أنه حكومة ألبانيزي ما رح تخلي، مثل ما بتنقال عنا بالعربي الدارج، ما رح تخلي صاحب لها، خاصة من خلال ما أعلنته نقابات العمال تريد يونيونز يلي أعلنت إنشائها عن ألبانيزي اللي هو خاصة اللي بيقضي بتجاوز الحركة العملية ليبر موفمنت لملف صوت الأصلي الانديجينس فويس اللي فشل يعني بالتصويت. لقاله كلنا بنعرف أنه من 3 سنين صار في عملية استفتاء و60% من الأستراليين رفضوا هيدا الأمر من خلال الاستفتاء اللي صار، ولكن السبب بيقولوا أنه بعد 3 سنين شفنا رئيس الوزراء كان كل همه تركيزه على الاهتمام بالوضع المعيشي والاقتصادي والابتعاد عن الهوية الخاصة بالسكان الأصليين اللي هو إيلر ستيتمنت أوف ذا هارت. يعني هون منشوف يعني مثل كأنه عم بيقولوا له أنه أنت عم تلتهي بكتير من الأمور وعم تنسى مسألة التركيز على الهوية المتعلقة طبعا بالسكان الأصليين. فكمان كانوا عم بيطالبوا بتغيير يوم أستراليا بالعيد الوطني لأستراليا، أستراليا داي. خليني اسمع رأيكم، هل فعلا اليوم يجب تغيير هيدا التاريخ لإرضاء السكان الأصليين؟ خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، أم فعلا اليوم مفروض يعني بعد مرور لفترة طويلة من الزمن واليوم مثل هيدي الأمور أدي بتأدي إلى شرخ بالمجتمع الأسترالي، أو أدي المفروض يعني كمان يعني نتخطى التاريخ، نتخطى كتير من الأمور اللي مرقت في أستراليا، ويكون في هيدا التعاون، يكون في هيدا الاندماج بين كل أطياف المجتمع الأسترالي لطالما حاملين الهوية ذاتها تحت راية العلم الأسترالي الواحد. اليوم يعني البعض بدي يشوف أنه مفروض يكون في العلم الأسترالي اللي بتبعه العلم الأبروجيني، البعض يعني بيشوف يعني أنه كمان يجب تغيير وتبديل يوم أستراليا، وخاصة يعني كمان بهيدا اليوم بنشوف دايما بيكون في معارضة وبيكون في احتجاجات في بعد هيك، ما بعرف أنه ما بعرف كيف بدي سميه، حقد يمكن، ما بعرف يعني ما مش ملاقية الكلمة، بس اليوم اللي بيبين أنه بعد عنا مشكلة دفينة مفروض تتعالج. كيف بدها تتعالج رغم أنه اليوم الحقوق اللي عم تنعطى للسكان الأصليين أكتر من الآخرين، ولكن يعني بعد لغاية هالوقت ما نطفت كل هال يمكن الأحزان اللي مرقت بفترات سابقة، واليوم البعض بيعتبر أنه هيدا صار فيه سلب للأرض. فأكيد خليني أسمع رأيكم بهيدا الموضوع، مش رح ركز على هيدي النقطة بقدر ما رح ركز على تغيير وتبديل يوم أستراليا. هل برأيكم يجب أن يتغير ويتبدل تاريخ آخر؟ نسمع رأيكم على الهواء على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. هيدا من جهة اليوم النقابات الأعمال. أما بالنسبة لموضوع الإعلامي كارل ستيفانوفيك يلي كمان اليوم أعلنت المحطة 9 بشكل نهائي إقصاء كارل عن برنامجه عن القناة 9، فهل برأيكم نتيجة هيدا الجدل الكبير إجراء مقابلة مع أحد الشخصيات المتشددة اللي معروف بمواقفه تجاه الإسلام، تجاه الهجرة، تجاه الحكومات إن كان أستراليا أو الحكومة البريطانية، فكان في كتير من الانتقادات اللاذعة اللي عم تتوجه للحكومات، وعنده أفكار متشددة. فكيف كارل قام واستضافه عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، هيدا الشيء اللي أدى إلى الإطاحة فيه من منصبه، من موقعه كمقدم لأحد البرامج تدعي بمحطة القناة التاسعة. هل يستحق هذا الأمر؟ هل بيستحق هيدي الضجة الإعلامية الكبيرة برأيكم؟ هل هو يعني بالنهاية أنه عم بيظهر يمكن تكون مشكلة بالنسبة لإله، عم بيظهر هذه المشكلة، بس ما بعرف ليش انأخدت أنه عم بيروج لأفكاره، أنه نحن إذا استضفنا حدا من المتشددين نكون عم نروج لأفكاره. وين الحرية الإعلامية؟ وين دور الإعلام؟ أنه بالنهاية هو دوره يسلط على، إذا كان في مشكلة يسلط الضوء عليها، يظهر أفكار ليقول للحكومات أنه ممكن يكون في مشكلة في هذه الأفكار. خليني اسمع رأيكم، هل هيدي طبعا اليوم عم يكون في مساعي لتغيير وجه أستراليا؟ هو من خلال كم الأفواه؟ هل هو من خلال يعني اليوم ابعاد اعلاميين عن الميكروفون، يعني حتى يعني بسبب استضافتهم لبعض الضيوف؟ خليني اسمع رايكم على الهواء بهذا الخصوص. اما بالنسبه للموضوع اللي كمان المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه، يعني ما بعرف، بحس انه صارت مسحه. نحن بدنا اي مخرج شو ما كان، بس المهم أنه نطلع من هذه الحرب ويعيش بقى اللبنانيين بأمان وسلام، بأمان وسلام. يعني حتى اليوم الحكومة ورئاسة رئيس الجمهورية راحوا شربوا، يعني تجرعوا الكاس المر، مثل ما بتنقال أنه المفاوضات مع إسرائيل، المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هي بالنسبة للبنانيين هيدا كأس مر عم يشربوا ويتجرعوا. ولكن لأنه الوضع شايفين هالقد وضع خطير بالمنطقة، شايفين الأهداف كتير كبيرة، بيقلك خلينا نروح يعني لنشوف الحل وين. فلكن كل فريق اليوم فارض شروط. شو بدي قلكن؟ يعني اليوم إسرائيل اللي عم تفرض شرط أساسي نزع سلاح حزب الله، بالمقابل اليوم الحكومة اللبنانية عم تفرض شرط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. إسرائيل أعلنتها بشكل علني وواضح، وهي مش لأول مرة وتاني مرة والتالت، يعني حتى عم تواجه الحليف الأقوى لها اللي هي واشنطن، عم تقلها لا للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. فبيبقى السؤال، هل عندكم، هل لازم تتوقف المفاوضات؟ هل لازم خلص تنتهي؟ لأنه مثل اللي عم يضحك على حاله، يعني لأن كل فريق اليوم متمسك بموقفه، ما في أي تنازلات لا من الجانب اللبناني اللي كمان فارض شروط أنه الانسحاب الإسرائيلي قبل كل شيء، ونحن منتمنى فعلا أن يكون فيها هونيك الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأرض. مين ما بيحلم بهذا الموضوع؟ مين ما بيتمنى يعني هذا الأمر؟ خلينا إذا ننتبع مع أرائكم، مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق بكل المواضيع اللي سبق وطرحناها. 02-965-330، يعني فيكن تشاركوا بأي موضوع إلا بالتزريك بخسارة ألمانيا، هيدا في حظر عليه على الهواء. فرح نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع سوا.
1: تصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96530، وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتاً بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
6: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
0: نرجع لكم مستمعينا عبر الراديو توأمية على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلتكم إذن على الهواء. خليني تابع مع مسج وصلنا اللي بيقول مش لازم قمع الإعلام عن الكلام، وخصوصي إذا كان الأمر متعلق بالإرهاب، ويجب ومن المفروض أخذ السلاح من الحزب الإرهابي بلبنان. خلينا نسمع رأيكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق معنا اتصال من باراماتا سيدني. سعيد صباح الخير.
7: صباح النور لإلك ولو مستمعي كرام مدام كلود.
0: يا هلا سعيد صباح النور، شو تعليقك
7: مدام كلود بموضوع حزب الله؟ اليوم إسرائيل تطلع بدها ضمانات على الحزب أن يسلم. هذا حزب إرهابي بمعنى الكلمة، مصنف عالميا ودوليا، عمل خراب بجنوب لبنان، عمل دمر ضاحية، دمر البيئة بحد ذاته. وهذا الحزب اللي برقبته قتله من 14 إدار وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وكان موجود بالقصير والموجود بالزبداني، موجود بسوريا ونكل بالسوريين. اليوم بيقولوا لك في حشود عسكرية على الحدود اللبنانية السورية. احنا منقول إذا دخل الشارع على لبنان يا ويل ويلكم، إذا بيدخل الشارع على لبنان هناك فيكون في تصفيات. بيطلع مبارح حسن فضل الله بالإعلام جمع لي قدام 20-30 واحد ختيارية بيقول له نحن لن نقبل إلا بخروج إسرائيل، وممنوع الدولة اللبنانية تتفاوض عنا إذا نحن ما بنكون موافقين. يعني عم يتحدى الدولة، أنت لا تمثل شيء في لبنان، في دولة، في قائد رجل، في قائد جيش، في مؤسسة عسكرية بلبنان، في رئيس جمهورية ورئيس حكومة. على حزب الله أن يتخطى الأمر ويسلم سلاحه قبل فوات الأوان مدام كلود، لأنه العملية ما بقى تتحمل أكثر من هيك. سوف يكون هناك تدخل تحت الفصل السابع وتشريد حزب الله بسلاحه بالقوة واعتقال جميع أعضائه. وشكرا لك.
0: يعني هيدا ما بعرف يعني أدي رح يكون فعلا في قدرة على القضاء على حزب الله، يلي حتى الإسرائيليين بيقولوا أنه كمان البعض بيقول أنه في صعوبة بأنك تقضي على الحزب. فبكل الأحوال بنتمنى أنه الحزب بنهاية المطاف يتعاون مع الدولة اللبنانية، لأنه قبل مثل ما قلت يعني كمان قبل فوات الأوان، والشعب اللبناني هو أولا وأخيرا عم يدفع الثمن، وخاصة يعني شكر إيران لحزب الله، وشكر إيران يعني كمان على التضحيات اللي كانوا في سبيل إيران، على يعني العناصر اللي سقطوا، على الناس اللي سقطت بلبنان كرميل إيران. تصوروا أنه هذا الكلام الخطير اللي سبق وسمعناه من قبل يعني مسؤولين إيرانية، أنه عم يشكرونا على التضحيات اللي قدمناها في سبيل إيران. ما بعرف هذا كيف مرق مرور الكرام يعني على دولة. ما كان في أي رد فعل حول هذا الكلام. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية مع استراحة قصيرة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
5: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتاً بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا. ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
6: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
8: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو بي أستراليا.
0: الإعلامي كارل ستيفانوفيك لغادر المحطة التاسعة بعد عقدين الزمن حسب ما أعلن لبرنامج توداي عن مغادرته لشبكة الناين. وأصدرت الشبكة بيان عن فترة وجيزي بعد فترة وجيزي أوضحت فيه أنه على الرغم من اتفاق الطرفين مسبقاً على مغادرة ستيفانوفيك في نهاية العام إلا أنه اتفقوا على عدم إمكانية استمراره بتقديم البرنامج وبالتالي ستكون مغادرته فورية. استدعيت الشرطة إلى مجمع سكني في شارع لونسون ستريت بمنطقة فيرفيلد سيدني إثر تقارير تعرب عن القلق على سلامة أحد الأشخاص بكين فتت المساء الخميس. وصرح شرطة ولاية نيو ساوث ويلز حاول رجال الشرطة تحدث مع رجل ركض نحو ضباط عناصر الشرطة وبالوقت أطلق أحد عناصر الشرطة النار عليه وأدى إلى إصابته. يقول خبراء قانونيون أن الكومنولث كان رح يواجه خطر الخسارة في طعن أمام المحكمة العليا إذا منع المواطن الأسترالي هودان أبي المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش من العودة إلى وطنه. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار لصباح اليوم. كونوا معنا.
8: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. والبداية من بعد حيث يتابع رئيس الجمهورية مفاوضات اليوم الثالث. للمزيد من التفاصيل مع الزميل محمد فرحات. محمد، كيف يبدو المشهد لديك؟
11: فعل نور، يواصل رئيس الجمهورية وفريق العمل متابعته لكل ما يحدث الآن في واشنطن خصوصا لجهة المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق باليوم الثالث تحديدا. وهنا يمكن الحديث عن أن هناك بعض التقدم الذي يمكن أن يطرأ أو كان قد طرأ على هذا الأمر خلال الساعات الماضية، والنقاش منصب الآن على عدد من الأمور خصوصا لما يتعلق بالموقف اللبناني الثابت تجاه المبادئ الخمسة أو الثوابت الخمسة التي كان قد أكد عليها رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا. هذا بالإضافة أيضا إلى ما يتعلق بالمناطق النموذجية ومطلب لبناني واضح بأن تكون هذه المناطق محددة وضمن إطار تسلسلي، أي انسحاب تسلسلي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية من مناطق محددة. كذلك الأمر بالنسبة لمسألة إعلان النوايا، حيث حتى اللحظة وبحسب المعلومات لم يتم الوصول إلى مسودة نهائية حول هذا الإعلان، ولكن العمل مستمر خصوصا أن المفاوضات اليوم مستمرة على الجانبين السياسي والعسكري، الأمر الذي من شأنه أن يعطي اندفاع أكبر وإمكانية أكبر للوصول إلى نتائج، علما بأن الموقف الإسرائيلي يتغير بين لحظة وأخرى وهو ما تعبر عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنشر التقارير بين فترة وأخرى وتختلف تختلف آراؤها بين صحيفة وأخرى أو بين وسيلة إعلامية وأخرى. على العموم المفاوضات جارية، رئيس الجمهورية يتابع الموقف اللبناني صريح وواضح، الجهود الأمريكية هي الأساس تعتبر الآن، خصوصا أنها يمكن أن نقول بشكل أو بآخر تؤكد على ضرورة الوصول إلى إعلان أو حتى إلى نتائج ملموسة من خلال اليوم الثالث من هذه الاجتماعات، وبالتالي الأمور متروكة الآن لطاولة النقاش هناك في واشنطن، وكل ما يتعلق بما سيتوصل إليه الوفد اللبناني مع الجانب الإسرائيلي وذلك من خلال أيضا الوساطة الأمريكية، على أن نحصل على المزيد من المعلومات تباعا خلال هذا اليوم عن حول جديد هذه المناقشات وكل ما يحدث هناك.
10: شكرا لك الزميل محمد فرحات. التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وقالت الخارجية السعودية في بيان إن الوزيرين استعرضا تطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بينهما وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز من دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان. أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أعلنت فيه أن وحدة من الجيش ستنفذ غدا تمارين تدريبية في حقل رماية العقورة من الساعة 7 حتى الانتهاء، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة. سلمت السلطات اللبنانية دمشق 128 محكوما سوريا في دفعة هي الثانية منذ توقيع الطرفين في فبراير شباط اتفاقية لتسليم المحكومين إلى بلدهم، وهي لن تكون الدفعة الأخيرة بل ستواصل التعاون بين البلدين لإغلاق هذا الملف. وقد تسلم أمس دفعة السجناء عن الجانب السوري القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع.
12: في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، نستلم اليوم دفعة الثانية من المحكومين السوريين والتي تضم 128 اسم ليصار نقلهم إلى الجانب السوري. نشكر بدورنا كل من ساهم وساعد في إنجاز هذه المهمة وإنجاح هذا الملف الذي بطبيعة الحال سيفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر والإيجابي مع الأخوة الأشقاء في لبنان. كذلك نقول لأهلنا السوريين أينما كانوا وأينما حلوا، نحن معكم وإلى جانبكم، وفي سوريا الجديدة ستصان كرامتكم بإذن الله تعالى.
10: اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الحلف الأطلسي

0: حلو كتير الغنية مع هالصباح الممطر على صعيد سيدني. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها وتحضيرات قائمة. واليوم النوادي والكتير من الأماكن اللي طبعا اليوم رح تعرض المباراة اللي رح تكون لفريق السكروزي اللي متمنى له كل التوفيق والربح. فإذا كتار يلي ممكن يكونوا أخذوا يوم إجازي, مين بيعرف يعني كمان, أو بنعرف أنه في كتير من الأوقات بس يكون في عنا حدث, بس يكون عنا في لونج ويك أند, في كتار بياخدوا إجازة تمارض هيك يعني بيعملوا حالهم سخنين ويعني بيوقفوا عن العمل. هلأ ما بعرف إذا أنتوا حدا من هالأشخاص يلي أخدوا هيك فرصة. خلينا نتابع نحن وياكم. إذا عند الساعة 12 رح نشاهد المباراة السكروز يلي بتمنى أكيد الفوز للفريق لليوم, رح تكون حاسمة يا ربح يا خسارة. أما اللي بدي يزرك لي على الألمان فمنقلكن مش زابطة معكن. رح نتابع معكن مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكن على الهواء. معنا بخلال هالوقت اتصال من جان. صباح الخير لك جان.
1: لا عم تسلفي, شو بعرفك شو بدي احكي انا؟ لا عم تسبي
0: انا لا نبي على الخير الظاهر.
1: لا لا بس اول شيء قلبنا مع فنزويلا على الحدث اللي صار ونصلي لهم يعني وان شاء الله اقل اضرار تكون لهم, وبعدين قلبنا مع اللي عم يخسروا. لكن الديرية وطنية اليوم انه نحن بهمنا استراليا اليوم تتأهل, ما بهمنا كل الفرق الاجنبية. استراليا اذا تأهلت بتنسينا كل الفرق هدي. صح. رومية وطنية شوي انت هيك
0: يعني عم تحاول عزي. لا بس لا هيدي رح يوقعني. لا بس عن جد هيدي الحقيقة, اذا ربح الفريق الاسترالي كأنه لبنان ربح هالقد عم شبعك وطنيات روح على كلنا. اي لا بس بدي اقول انه فعلا اليوم الالمان خسروا, فعلا خسروا, ولكن نحن بعدنا ربحانين يعني نحن متصدرين بالمجموعة, نحن طلعين الاوائل.
1: هاي انت كعديك المرض هي بعدكم ربحانين
0: منتصرين. لا هيدي للبرازيلية هيدي ما بعرف حسن قراب لها أكثر.
1: نرجع ني خلاص نشيل سبور نرجع بالنسبة للأستراليا داي. كل سنة متذكرة عيد أستراليا داي بيقوموا عليها على الجمعة جمعتين ثلاث جمعة وبيسكتوا عنا, فما بعرف يعني السنة يمين عليها بكير يعني بلشين فيها بعد بكير لأستراليا داي. ما بعرف ليش عم بحركوها هلأني, بس بالنتيجة يمكن بعتقد إذا زحوها شوي كرمال طيرادو الأبريجينال لأنه هالنهار هذا كان مش المليح لإلهم ما بتضر يعني إذا أجلوها كم نهار غيروها لكم نهار الأسترالية. بس لا نحن كامل احترامنا لإلهم للسكان الأصليين, بس كمان لا تنسيش أنه نحن بمجيتهم لهوني يعني أول شيء هني وضعهم مرتاح, كل واحد بيقبض وعندهم امتيازات خاصة لإلهم هني يعني بشو بكل شيء بالدولة هون. وبعدين أنه وصلون لحضارة يعني أنه صار عندهم تقدم وحضارة وعيشين مكرمين يعني. صحيح أرضهم بس نحن بنحترمهم ومنشكرهم أنه استقبلونا. وأنا جدي صار أبريجينال, أنا صرت أسترالي خلص صار جدي أبريجينال وست الملكي.
0: نعم اكيد احنا لازم يكون تحت كلنا تحت هوية واحدة تحت اكيد شعار العلم الاسترالي, فهيدا الشيء اللي بنأمله, هيدا بيعمل وحدة وطنية حقيقية مش كل فترة وتانية نرجع نتذكر يعني هيدا الانقسام والشرخ والاحقاد اللي مفروض خلاص نتخطاها.
1: مظبوط, بس النتيجة مثل قلت هاي أرضهم. بس أنا اللي بيقهرني أكتر لما يكون أنا بأستراليا واحد رافع علم غير علم أستراليا وبيقدموا علم أستراليا, هيدا اللي بيزعجني. إنه أنت البلد بعد موجود روح حبيبي عيش فيها إذا حبيبها أكتر من أستراليا, إذا أستراليا ما مش عجبتك الله معك, ما حدا بيلقطك يعني بالدلك هون. بس هوديك وطنهم هيدا ما نحترمهم ونقدم لهم الاحترام يعني.
0: نعم. مش إنه عندك أي تعليق جان على مسألة الإعلامي كارل ستيفانوفيكي اللي كمان اليوم تم طرده من القناة التاسعة؟
1: في شغلي رجعت بالفكرة ذكرى لي في الصحافي كان غسان نخول يوم صار كاهن والبطل صحافي هذا وقت عمل مقابلة مع مهربي البشر هو قدر وصل على واحد مهربي البشر وعمل معه مقابلة وقال له هديك وقت بيام جون هاورد وقال له انه انا لو الدولة بتردهم انا نحن ما بنقعد نجيب البشر اجت الدولة على غسان وحكمته عملت له محكمة تيقول منو الاسم قال له انا احلفت بشرف الصحفي ما بقول اسمه ما هي الاسمه ما هي الاسمه ما اعطي اسمه والدولة من بعد هاي المهيبه اللي صار جون هاور عم بيردهم وتوقفوا البواخر ما عادش يجوا البواخر غير الشرعيين يعني المهاجرين اللي اجوا لهون يعني
0: اوكي
1: ايه فلا حرية الرأي انا معه وبعدين كما قلت انت الزلمة حط شو اسمه شوفوا الاخطاء او شو افكاره نعم. مني واستفيدوا منها وعرفوا كيف ما تكون توقفون كيف شو اهدافهم
0: صحيح
1: يعني بيجيين محبة باستراليا جيين بدي يغيروا استراليا جيين بدهم يغيروا النظام كله باستراليا فعرفوا تحيشوا هالشي قبل ما يصير يعني لا انا ضد ان انشحط من الإذاعة بالعكس اداش عمل لهم دعاية هني الإذاعة هلا مين ما كان بده يحضرها
0: ايه هلا هو بالعكس هلا هو كمان يعني كمان رح يكون في متابعه له لانه هلا هو بطبيعه الحال يعني عنده قناته الخاصه على اليوتيوب مش انه بالقناه التاسعه صارت هذه المقابله اللي عملها على قناته الخاصه بعيد عن القناه ولكن ما بعرف يعني القرار
1: القناه التاسعه حطوها بالاخبار كمان ذكروها له عنها
0: طبعا بالأخبار. طبعا شكرا لك جان على مدخلتك
1: بتمنى لك نهار حلو والله يصبرك شو بدك
0: يلا ان شاء الله منعود باستراليا اليوم يا رب شكرا
1: ان شاء الله يا رب
0: شو راح تشهدها راح تعطيون اجازه للموظفين عندك
1: انا بالشغل
0: راح تعطيون
1: فرصه لان البوس ما عطيني فرصه بس راح اشهدها من الشغل
0: راح تعطيون فرصه للموظفين ولا نص نهار
1: لا راح اسمح لهم يشوفوا النتيجه
0: ظالم شكرا جان على مداخلتك تحياتي لك خلينا نتابع نحن وياكم مع بيير من الجولد كوست كوينزلاند صباح الخير
2: good morning Claude and all the listeners and good morning Germany
0: صباح أي معلوم صباح النور
2: of course you know we got to give a chance for the other team you know to come in to our level
0: طبيعي.
2: maybe not our level but you know we're going to teach them Yeah, we got to teach them to come to our level of, you know. But, yeah, it's okay. You know, they can cry a bit.
0: يعني عملت مثل هودي يعني الأشخاص اللي بيطلعوا بيعملوا لك هيك مديح مديح مديح وبيرجع بيصفقوك من ميلة تانية. فبيير أنت مع مين؟ قول الحقيقة.
2: جرماني.
0: جرماني؟ يلا.
2: آه يس.
0: يلا إن شاء الله منربح وإن شاء الله عندك توقعات أنه تربح أستراليا اليوم خليني استرح هذا السؤال للمستمعين شو بتقولوا النتيجة اليوم بين أستراليا والفريق اللي رح يلعبوا معهم
2: Definitely they should win I can give them 90%
0: رح يربح
2: Because 90% if they play as usual team and attack the first half and not defend the first half when they play defense the first half they will lose so they gotta attack first on the first half and then continue the second half and that's how they're gonna win it's like the blues and the maroon you know we hit hard and then we get scored about 2 points Then we just relax. Because, oh, yeah, it should be right. Queensland, they're going to lose. We're on top. No, you are so losers. You get to play the full time as a New South Wales. And that's the problem with the New South Wales. They just slack back. And that's when Queenslanders, as passionate as they are, Australian passionate, and I do quote the Australian passionate, about anything they do, They will not stop until the last whistle.
0: Inshallah.
2: Sorry?
0: Inshallah, I'm going to say, Inshallah.
2: Yeah.
0: Inshallah.
2: The other thing is, I like John's comment, and I wish that applied to our beloved country. He made a comment about the Australian flag and any other flag get out of here, leave, go back wherever you belong. That's my interpretation. But yes, carry one Australian flag, no matter which state we are. And look at it, one flag. In Lebanon, my God, we got 1,000 flags. But our actual flag, the cedar, which everybody, Mr. Shauke Be Zauron, and I'm sure he's Arab Hedda, Kilwahad Bijin, بطالة علم يمين وأصفر وأخضر وأورنج الله يساعدنا.
0: نعم هذه كثرة الأعلام وتنوع. هلأ حلوة تكون أنه تكون حضرية، ولكن هيدي كمان هيدا دليل اليوم على انقسامنا للأسف عنا بلبنان، يلي بنتمنى كلنا هيك نكون تحت راية العلم اللبناني. كنا بألف خير كنا بألف خير أي.
2: وإن شاء الله كمان Israel will remove all the terrorists, and I do say that as a pure
0: ما بدنا إسرائيل
2: ال أي
0: لا نحن ما بنتمنى إسرائيل يعني هي اللي تزول يعني حزب الله يعني ما بنتمنى هيدا الشيء. بنتمنى أنه حزب الله أنه يرجع للدولة اللبنانية ويكون الدور الفاعل هو للجيش اللبناني. نحن هيدا الشيء اللي بنأمله وبنتمنى. شكرا لك بيير على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. من بعد هالفاصل الغنائي منتابع مشوارنا.

إذن منتابع نحن وياكم الحماس بأوجه اليوم، المباراة اللي راح يخوضها منتخب أستراليا لكرة القدم اللي راح يواجه منتخب الباراغواي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026. يعني هذه المباراة مهمة جدا، لأنه التعادل أو الفوز بيكفي أستراليا ليضمن التأهل للأدوار الإقصائية. يعني اليوم مباراة أستراليا أمام منتخب الباراغواي هي حاسمة بالجولة الأخيرة، وكمان أستراليا بتحتل المركز الثاني بالمجموعة بينما الباراغواي خلفها. كمل هيك فالمباراة رح تحدد بشكل كبير مين بيتأهل مباشرة إلى الدور الـ 32. بيكفي أستراليا، بيكفيها التعادل أو الفوز لتضمن التأهل للدور المقبل بفضل تفوقها بفارق الأهداف. أما الباراغواي فبتحتاج للفوز لضمان المركز الثاني. أستراليا اللي بلشت البطولة بالفوز على منتخب تركيا كانت النتيجة 2-0، خسرت قدام منتخب الولايات المتحدة 2-0-2، وخسرت الباراغواي أمام الولايات المتحدة كمان وفازت على تركيا بفارق 0-1. لكن اليوم مدرب أستراليا توني بوبوفيتش اللي أكد أنه فريقه رح يدخل المباراة بهدف الفوز، رغم أنه التعادل لقلنا بيكفي للتأهل. يعني بدنا نتمنى طبعا ربح لأستراليا اللي رح تكون المباراة عند الساعة 12. قد ما فيكن شهلوا بأعمالكن وأشغالكن وحضروا المباراة وحمسوا قد ما فيكن فريق السكوروزيا اللي بنتمنى له الفوز والربح يا رب. رح نتابع نحن وياكن مع تعليقاتكن على الهواء على مواضيع اليوم. إذن نقابات العمال اللي انفصلت عن أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء، لأن باعتبارهم أنه بعد كتير عن الأهداف وبطل يكون عنده اهتمام بالهوية السكان الأصليين، وكل اهتمامه اليوم انصاب حول يعني الاقتصاديات وكمان الاقتصاد، وبالوقت يلي كان عم يطالب يعني كمان بشكل أو بآخر تغيير يوم أستراليا، كمان ما عم يشتغل على هيدا الموضوع لإرضاء السكان الأصليين، لأنه منعرف أنه يوم أستراليا دايما كان يبقى في خلاف عليه، وبيوم أستراليا بيكون في هونيك احتجاجات ووقفات احتجاجية لتغيير هيدا اليوم اللي بيعتبروه يعني هيدا نكسي بالنسبة للسكان الأصليين. خلينا نسمع أنتو أراءكم، هل فعلا

0: أن اليوم يجب أن يعني خلص السكان الأصليين يمشوا بيوم أستراليا ويتخطوا الماضي، أم فعلا على الحكومة تشتغل على أنه طالما هو مطلب ورح نضلنا نسمعه بكل مرة يشتغلوا على أساس يتغير يوم أستراليا؟ خلينا نسمع أنتوا أراءكم بهذا الموضوع، هل مع التغيير يوم أستراليا أم ضد هذا الأمر؟ نسمع تعليقكم على هذا الموضوع، هذا بالإضافة للإعلامي كارل ستينوفيك اللي كمان اليوم عم نشوف كيف عم بيكون في ردود الفعل حول إقصائه من القناة التاسعة، ولكن كمان اليوم بسبب استضافته لأحد الأشخاص اللي عندهم أفكار متشددة تجاه الحكومة الأسترالية البريطانية، الهجرة، الإسلام، كل هذه يعني يمكن عنده أفكار متشددة، فكيف استضافه الإعلامي كارل؟ فصار في ضغط عليه أدى بالنهاية إلى اتخاذ القناة قرار بإقصائه عن برنامجه وعن المحطة، وكان القرار بشكل سريع وفوري. أكيد كتير من الانتقادات اللي عم تتوجه لإدارة المحطة بتعتبر أنه هيدا إسكات للكلمة الحرة. نحن يعني بلبنان قدي في من الصحفيين اللي تعرضوا يعني للمحاسبة ولكمان للمحاسبة ولا يعني كمان المقاطعة نتيجة هيدا الشيء اللي يمكن حرية الرأي يمكن ببعض الأوقات بيشوفوها أنه في تخطي للحدود، ولكن أنا بشوفها أمور طبيعية أنه الإعلامي ممكن يستضيف حد هالقد منفتح وهالقد يكون ما عنده أي نوع من التشدد، تكون آراءه مثل ما بتنقال منفتحة جدا، وممكن كمان يستضيف شخص هالقد متشدد. هو بالنهاية مهمته أنه يظهر الحقيقة، يظهر للرأي العام شو عم بيكون فيه معنا مشاكل، ممكن يكون مؤيد ممكن يكون معارض، هذا أمر شخصي، ولكن مهمته أنه يطلع ويستعرض هذه المشاكل اللي عم بتصير، يقول أنه للعالم أنه في أفكار متشددة اشتغلوا على أساس أنه يعني تعالجوها بطريقة أو بأخرى، مش لأنه هو ترويج استضافة أي إعلامي لأشخاص متشددين مش معناته أنه عم بيروج لأفكاره. ما بعرف أنه ما أنا بشوفها بهالطريقة هيدي، أنه منه ترويج لأفكار أي شخص متشدد بقدر ما هو التركيز على تسليط الضوء على المشكلة. إذا كانوا بيعتبروها مشكلة هيدا التشدد، أنه عم بيكون في تسليط الضوء عليها بس النقطة انتهى، يعني ما بدها هالقد، ما بدها أنه ناخد قرار بإقصائه وإسكاته. هون بتبقى المشكلة، إسكات حرية الكلمة والإعلام، هيدي هي المشكلة الأساسية، لأنه بالنهاية أنه نكون عم نتحول من دولة ديمقراطية لدولة ديكتاتورية. فبنسمع رأيكم بهيدا الموضوع، كيف بتشوفوا هيدا القرار، وهل أنتوا مع حرية الإعلام؟ نسمع آراءكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق. وهيك نغير الأجواء بما أنه نهار جمعة ونحن كلنا حماس لفريق السوغوروز يلي كمان اليوم رح يخوض المباراة مع فريق البارغواي. أنتوا مع مين؟ أكيد مع أستراليا، ممنوع تكونوا غير مع أستراليا، مش طبيعي، ولكن شو تقديراتكم؟ خلينا نعملها مثل حزورة وشوفوا تقديراتكم مين رح يربح وقدي رح تكون برأيكم النتيجة. خلينا نتابع نحن وياكم بقية هيدا الوقت، تعطونا تقديراتكم مين اللي رح يفوز بهيدي المباراة وكيف رح تكون النتيجة. يلا عطوني تقديراتكم على المباراة اللي رح يخوضها المنتخب الأسترالي اليوم والمنتخب البارغواي اللي رح تكون الساعة 12. 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء فيكن تشاركونا وتعطونا إذن تقديراتكم كيف رح تكون النتيجة ومن سيفوز بهيدي المباراة.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراح. مجرم. كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: Hello. This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، Saint أحمد the Calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية، كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة اللي من أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Seha, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
4: New music. Australia.

0: سواء متابعين نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. إذن حزب الله اللي اليوم عم بيرجع بيرفض المفاوضات المباشرة واللي عم بيحذر اليوم الدولة اللبنانية من يعني كمان الفرصة التجريبية يعني بدخول الجيش اللبناني. صار في كتير من التخوف من خلال الانسحاب وإدخال الجيش اللبناني كفترة تجريبية يعني كمان اليوم. فهذا كمان اللي حذر منه حزب الله. كمان النائب وليد جملات يلي عم بيحذر كمان بشكل أو بآخر من إقحام الجيش اللبناني لمصلحة يعني الخارج. فهيدا الأمر اللي طبعا اليوم نشوف الحزب يلي عم بعده لغاية هالوقت غير موافق على المفاوضات المباشرة. يعني إذا بتبقى هيك الشروط مثل ما هي مثل ما هو مطروح, فلا المباشرة ولا الغير مباشرة رح يمشي حالنا, لأنه إسرائيل مصرة على البقاء بالجنوب, والوفد المفاوض يلي مصر كمان اليوم على خروج إسرائيل من الأراضي اللي احتلتها مع الالتزام بعملية وقف إطلاق النار. يعني نحن عنا بهيدي المفاوضات ما في أي أمل أنه تنجح بشكل أو بآخر. يعني حتى الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أعطى تطمين بخروج إسرائيل, فأوام تاني يوم رد علينا نتنياهو بيقلنا نحن ما رح ننسحب قبل تسليم الحزب لسلاحه. حتى هن يعني كمان بيقولوا أنه نزع سلاح حزب الله هو أمر كمان شبه مستحيل. فخلينا نتابع معكم مستمعينا قديش عندكم يعني كمان رأي فيما بيتعلق بالنسبة للمفاوضات. هل فعلا عندكم أمل أنه تنجح المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية أو اللبنانية الإسرائيلية؟ هل عندكم أمل أنه تنجح؟ هيدا بالإضافة كمان لموضوع كتير مهم, عودة طرح الفيدرالية. في كتير اليوم من الأحزاب اللبنانية اللي كنا نسمع كلام يمكن مكتاري اللي انتقدوا كلام الإعلامي والصحافي الأستاذ شارل جابور أنه هني ما منشبهون ولا بيشبهونا, وكتير صار في انتقادات لشارل جابور بكلامه. ما بعرف ما بيطلع كتير يعني ما بيكون له إطلالات إعلامية مؤخرا, ما بعرف يعني شو هو السبب. هل هو قرار منه أو قرار من الحزب, حزب القوات اللبنانية؟ ما مش معروف بصراحة, ولكن إطلالته الإعلامية تراجعت بشكل كتير كبير. بكل الأحوال يعني اليوم في كلام عن عودة طرح الفيدرالية عنا بلبنان. فهل برأيكم هيدا القرار الصائب هل بيحمل لبنان يعني كمان أن نروح بهيدا الاتجاه؟ كل أصلا نحن عايشينا يعني ولكن بطريقة مختلفة, هلأ شوي اختلفت الأمور. خليني اسمع رأيكم التقسيم يعني كل منطقة شي للشيعة وشي للسنة وشي للمسيحيين. فخليني اسمع رأيكم على الهواء كمان بموضوع الفيدرالية, قدي بتأيدوا قدي بتشوفوا يعني هيدا هو الخلاص نحن لقلنا بلبنان أنه نروح للنظام الفيدرالي اللي هو بالنهاية بيعطي حقوق للكل ومنضلنا مجتمعين بهيدا البلد. فهل برأيكم هيدا الحل النهائي الفيدرالية عنا بلبنان اللي البعض يمكن اللي ما بده إياها هيك بيخون, اللي ما بده الفيدرالية بيتهم اللي عم بيسعوا لتحقيق الفيدرالية بالتخوين؟ ليه؟ لأنه بيعتبروا أنه أنتوا عم تقسموا البلد ولبنان ما بيتقسم, يعني مثل كأنه عم بتقسموا وعم بتفرقوا وتقسموا لهيدا البلد. فبالنهاية نتيجة الوضع اللي وصلنا له, نتيجة عدم التوافق, نتيجة كل واحد عم بيغني على ليلى, نتيجة يمكن أخذ حزب معين أو فريق معين من اللبنانيين عم ياخد قرار عم بيجر اللبنانيين لمكان هني ما بدهم إياه. فكرمل هيك اليوم عم ينطرح موضوع الفيدرالية. هلأ بغض النظر انت مع ولا ضد نظام الفيدرالي، بالنهاية الوضع اللي وصلنا لإله صار بالنهاية بيقلك أنه بدنا الخلاص. كيف الخلاص؟ لا المفاوضات ناجحة ولا الحزب يعني كمان عم يرجع للبنانيته عم ياخد تعليماته من الجانب الإيراني، يلي حتى هني إيران صوروا أنه إيران اليوم عم تشكرنا على أنه سقط هالعدد الكبير، سقط هالعدد الكبير من اللبنانيين، من اللبنانيين يمكن يكون من عناصر من حزب الله أو غير حزب الله يعني كمان من الجنوبيين دفاعا عن إيران. أنه هيدا معقولة؟ أنه هيدا بشوفها يعني وصلي المسألة يعني لدرجة ما بعرف، ما بدي أقولها، بس أنه كتير هالقد، كتير هالقد يعني في تصريحات ما بعرف يعني لا الدولة اللبنانية واعي يعني أنه ترد على هيدي على هالنوع من التصريح، أنه عم بيشكرونا نحن عم نضحي وعم ينزل هالعدد الكبير من سقوط الضحايا كرمال إيران، كرمال إيران عم بيشكرونا يعني على هيدا الموضوع. غريب يعني الأمور عنا. فكرمال هيك ما تلوموا اللي عم بيطلبوا اليوم عم بيطالبوا بالفيدرالية، مع أنه هني كمان عم بيتخونوا، عم بيقولولهم أنه أنتوا بتنفذوا مشروع صهيوني، يعني بترجع بتروح الأمور لا يرجع يقولوا أنه أنتوا عم بتنفذوا مشروع صهيوني عنا بلبنان، أو أنتوا عم تسعوا لتقسيم لبنان، ونحن ما بدنا نقسم لبنان، نحن مسؤولين عن حماية لبنان. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة للنظام الفيدرالي، هل بتشوفوا هو الحل للبنان؟ هل هو ممكن يساعد بإيجاد مخرج لكل هالأزمات اللي عم نواجهها؟ خليني نسمع أكيد تعليقاتكم على الهواء، واللي رح نعطي أكيد فرصة أكبر كمان لنشارك بهيدا الموضوع بالساعة المقبلة لكل اللي عنده تعليق ونركز على النظام الفيدرالي عنا بلبنان اللي هو أصبح اليوم عم ينطرح من عدد من الأحزاب اللبنانية. بحب أرجع أذكر بأبرز العناوين. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محركات مقاتلات لتركيا، تعليق خطة إجلاء السفن بهرمز، هجوم بيعطل مسار العودة، بيان خليجي أمريكي يشدد على حرية الملاحة بهرمز. حزب الله الجيش العدو تعمد مجددا استهداف مواطنين على طريق زوطر الشرقية وما أدى لاستشهاد شخصين، ونرصد الانتهاكات. الرئيس جوزيف عون: علينا متابعة أوضاع النازحين وأحصاء أضرار العدوين تمهيدا لمؤتمرات دعم الأعمار اللي قد تنعقد. خلينا نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا مع فاصل قصير وجولة أخبار الساعة 10.
1: The hottest hits in winter. Bye-bye.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوان أستراليا.
6: استدعيت الشرطة إلى مجمع سكني في شارع لوسن ستريت بمنطقة فيرفيلد في سيدني أثر تقارير تعرب عن القلق على سلامة أحد الأشخاص، وذلك في تمام الساعة 7:30 تقريبا من مساء يوم الخميس. وصرحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز حاول رجال الشرطة تحدث مع رجل ركض وكان باتجاه عناصر الشرطة، وفي ذلك الوقت أطلق أحد الضباط سلاحه الناري مما أدى إلى إصابة رجل في ذراعه. واليوم يتم التحقيق في واقعة إطلاق النار من قبل أحد عناصر الشرطة. يقول خبراء قانونيون إن الكومنولث كان يواجه خطر الخسارة في طعن أمام المحكمة العليا إذا منع المواطنة الأسترالية هدى نابي المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش من العودة إلى وطنها. وبناء على مشورة من منظمة الاستخبارات الأزيو تفيد بأنها تشكل خطرا أمنيا، صدر بحق سيدة أبي أمر استبعاد مؤقت في شهر شباط عندما حاولت العودة إلى ديارها. أيضا أعلنت نقابات العمال انشقاقها عن قرار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الذي يقضي بتجاوز الحركة العمالية لملف الصوت الأصلي The Indigenous Voice الفاشل، مؤكدة أن وجود هيئة تشريعية أو دستورية لصنع القرار لصالح سكان الأصليين أمر حيوي لإنهاء العنصرية في أستراليا.
5: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tonight, Connor with the top stories. Venezuelan Australians say the community's devastated after two massive earthquakes struck the South American country. The magnitude 7.2 and 7.5 quakes are the worst to hit the nation in more than 120 years. The death toll's approaching almost 200, but there are fears it will climb much higher into the thousands. The Australian government says it's not clear if any Australians have been impacted. Venezuela was already going through political and economic turmoil under an autocratic government before the disaster.